0: لأموال وممتلكات ضخمة. بدأت الحملة بعد توقيف نائب وزير النفط عدنان الجميلي الذي قادت اعترافاته إلى كشف مبالغ نقدية ومجوهرات وعقارات يشتبه بأنها نتجت عن اختلاس. وصادرت السلطات أكثر من 100 مليون يورو نقدا ومقتنيات إضافة إلى ممتلكات أخرى. من جهته رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية ولا تستثني أحدا في بلد يقدر أن نحو 20% من أمواله العامة تعرضت للنهب. وتحمل الخطة أيضا رسالة سياسية قبيل زيارة الزيدي إلى واشنطن بهدف جذب الاستثمارات وإعادة صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة في وقت يحاول العراق الموازنة بين نفوذ واشنطن وطهران.
1: الناتو يحذر من أزمة ثقة قد تهدد أي تحالف عالجت هذا الموضوع لزيكولاميس.
0: يعتبر المقال أن العلاقات عبر الأطلس تعيش تناقضا غير مسبوق، فبينما تقترب أوروبا من تلبية المطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي تتراجع الثقة المتبادلة إلى أدنى مستوياتها. في قمة الناتو في أنقرة يقول الكاتب برز تحول لافت في موقف دونالد ترامب بعد سماحه لأوكرانيا بإنتاج أنظمة باتريوت على أراضيها في خطوة قد تشكل منعطفا حاسما في الحرب دون أن تعني نهايتها. يضيف الكاتب أن هذا التغيير يعكس براغماتية ترامب ورغبته في تجنب الظهور بمظهر الخاسر، وربما وسيلة لصرف الأنظار عن تعثراته في ملفات أخرى. يخلص الكاتب إلى أن الثقة تبقى الأساس الذي يقوم عليه أي تحالف، وأن غيابها يهدد تماسك الناتو مهما بلغت قوته العسكرية أو تقاربت مصالح أعضائه.
1: ونختم هذه الجولة في الصحف الفرنسية لميس بلومانيتي. إجراء استفتاء حول إعادة توحيد أيرلندا يتصدر الأولويات.
0: يرى النائب عن حزب شين فين بات شيهان أن الهجمات ضد المهاجرين في أيرلندا الشمالية تعكس استمرار بعض الانقسامات التاريخية، لكنها تستهدف اليوم الوافدين الجدد، مشيرا إلى أن هذه الخلافات حلت مكان الانقسام الطائفي التقليدي بين الكاثوليك والبروتستانت. يعتبر شيهان أن معظم أعمال العنف وقعت في مناطق وحدوية تحمل توجهات يمينية متشددة، منتقدا ما وصفه بالتبرير السياسي غير المباشر لهذه الاعتداءات. في المقابل يؤكد أن المجتمع الإيرلندي تجاوز مرحلة العنف الواسع التي طبعت الماضي رغم استمرار آثار الانقسامات، ويرى أن مسألة إعادة توحيد إيرلندا تبقى أولوية لحزب شين فين، لكنه يدعو إلى التحضير الجيد لاستفتاء محتمل عبر نقاشات حول الصحة والتعليم وحقوق الوحدويين، متوقعا تنامي التأييد للوحدة خلال السنوات المقبلة.
1: شكرا لميس زين الدين.
2: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.

0: مونتي كارلو الدولية وساعة في استوديوهاتنا 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا لك ريتا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أن الصواريخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، وسيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت الحكومة الإيرانية لتنفيذ تهديدها. وقال ترامب: الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي مستعد وجاهز وقادر على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بشكل

0: كاملا خلال عام واحد قابل للتمديد. وترامب لفت أيضا إلى أن الفصاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران في حال أقدمت على اغتيال رئيس أمريكا الحالي، وهو أنا أو الشروع في هذا الاغتيال. وزير خارجية إيران عباس عرقجي الذي يتوجه اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز أعلن منذ قليل أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وكتب على إكس: إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم التي تنص على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. الاثنين المقبل يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، وفق ما أعلن الإليزي أمس. ميدانيا سمع ذوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية مع استهداف المدينة بموجتين صاروخيتين اليوم، حيث انطلقت صافرات الإنذار بعد دقائق قليلة من الانفجار الأول. إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات هناك أمس أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. وفي مؤشر على انحسار الأزمة بينهما، أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل أمس إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط الجيش الجزائري مسيرة للجيش المالي في أواخر أدار مارس 2025، قالت باماكو في حينه أنها كانت تحلق داخل أراضيها. أعلنت فنزويلا اليوم أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل و16 ألف مصاب. ونختم مع هذا الإعلان لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أمس الجمعة أن مواطنا أمريكيا يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو قد ثبتت إصابته بفيروس إيبولا.
1: شكرا شيرين. أما الآن هادي، نصل إلى فقرة من قاعات التحرير، وهجيرة بن عدة تستضيف من مالي الصحفي المختص في شؤون منطقة الساحل عمر سيدي محمد
2: للحديث عن مالي طبعا، التي ما تزال تعيش تداعيات هجمات منسقة شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع جبهة تحرير أزواد على مواقع للجيش.
3: من قاعة التحرير نستضيف من مالي الصحفي المختص في شؤون منطقة الساحل عمر سيدي محمد للحديث عما يحدث في هذا البلد الذي لا يزال يعيش تداعيات الهجمات المنسقة التي شنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع جبهة تحرير أزواد على مواقع للجيش في شمال ووسط البلاد بعد مرور أيام على الهجمات الأخيرة. أستاذ عمر، كيف يبدو الوضع الأمني وميدانيا، وهل استعادت القوة المالية السيطرة الكاملة على المناطق التي تعرضت للهجوم؟
4: أهلا وسهلا. نعم، أخر تطورات على ميدان تتمحور أساسا أن المعارك تجري الآن في مدة إنفاذ الاستراتيجية الواقعة في شمال البلاد، والتي تعتبرها القوات النظامية في مالي منطقة استراتيجية جدا، لأنها تعتبر البوابة لها لإعادة السيطرة على مناطق سبقا فقدت السيطرة عليها لصالح تحالف جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين مثل كيدال وتسليت وحتى إنزواتن. وبالنسبة أيضا لتحالف الجبهة والجماعة، تعتبر منطقة أنفيف منطقة استراتيجية تؤهلها للتوسع.
3: أستاذ عمر، من خلال المعطيات الميدانية كيف تقيمون حجم المعارك الجارية في إنف؟
4: هذه المعارك تدور بشكل داري جدا، وتتضارب الروايات حول من يسيطر على الوضع هناك. فالقوات المسلحة المالية وحلفائها في الفيلق الإفريقي الروسية تؤكد على أنها لا تزال تسيطر على البلدة وقاعدتها العسكرية، فيما يقول تحالف جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أنهم يحكمون الحصار حول المعسكر أو القاعدة العسكرية الواقعة في البلدة. بالأمس المعارك تمحورت أساسا حول البلدة على بعد حوالي 70 كيلومتر جنوبها، حيث كانت هناك قافلة امدادات عسكرية انطلقت من كبرى مدن الشمال المالي في جاو لفك الحصار حول القاعدة العسكرية في أنفيس، وتعرضت لكمين شنته حال وجهة التحرير الضواد وجماعة نصرة، ولا تزال في الحقيقة الأنباء تتضارب حول نتائج هذه المعارك الضارية التي وقعت طيلة يوم أمس. مصادر محلية هناك تؤكد وقوع خسائر فادحة في الطرفين، لكن يبقى القمود هو سيد الموقف حتى الآن.
3: أستاذ عمر، تأثير هذا الوضع العسكري المتردي على الوضع الإنساني في المناطق المتضررة؟
4: هذا الوضع الأمني المضطرب أثر بشكل كبير جدا على المواطنين والساكنة في منطقة الشمال وحتى في منطقة الوسط. نعلم أن هذا الوضع ليس بالجديد، بل أن المواطنون في هذه المناطق يعيشونه منذ سنوات، وهذه الأزمة تمتد على كل حال منذ أحداث 2012 وحتى اليوم. حقيقة طيلة هذه الفترة تعيش الساكنة في هذه المناطق نوع من عدم الاستقرار ونوع من التنقل المستمر واللجوء إلى الدول المجاورة والنزوح الداخلي نتيجة هذه الاضطرابات والمعارك الأخيرة والهجمات الأخيرة التي نذكر هنا أنها بدأت منذ هجمات 25 من نيسان الماضي، حيث أن الهجمات الأخيرة يوم السبت الماضي تحمل نفس بصمة تلك الهجمات المتزامنة وذات الموجة الكبيرة جدا. هذه الهجمات الأخيرة زادت من تفاقم الوضع الإنساني بالنسبة للساكنة في هذه المناطق.
3: في ضوء هذه التطورات أستاذ عمر، أي سيناريوهات أكثر ترجيحا خلال الأسابيع المقبلة، وهل هناك مؤشرات على تحركات سياسية أو وسطات إقليمية قد تحد من اتساع الأزمة؟
4: أعتقد أن من وجهة نظري السيناريو سترسم آفاقه بناء على نتيجة المعارك الحاصلة في منطقة أنفيس، هذه المنطقة الاستراتيجية جدا. ما ستؤول إليها وما ستنتج عنه تلك المعارك من وجهة نظري أنه سيحسم كثيرا أو سيحدد ملامح ما سيكون عليه الوضع الأمني والعسكري وحتى السياسي في مالي خلال الفترة القادمة. أما بشأن ما إن كانت هناك وسطات، لا أعتقد أن هناك شيء من هذا القبيل. نعلم أن اللاعب الرئيسي الذي كان يتدخل دائما في هذه الظروف هو الجارة الجزائر، ونعلم ما تشهده العلاقات على كل حال بين بامكو والجزائر من اضطرابات. لذلك لا أعتقد أن هناك لاعبا إقليميا أو دوليا حتى الآن يمكن الإشارة إليه أنه يمكن أن يلعب هذا الدور، دور الوساطة والتهدئة في هذا الإطار.
3: أستاذ عمر سيدي محمد، الصحفي المختص في شؤون منطقة الساحل، كنت معنا من مالي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا جزيلا.
1: والآن هذه نصل إلى النشرة الرقمية،
2: وهي مع نيلة صليبي، تتطرق إلى هذا الموضوع بعض من أخبار تقنية المعلومات، إذن حاورتها ليال بشارة.
5: أهلا بكم في النشرة الرقمية. مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة لإعادة تثبيت ويندوز 11 عبر السحاب، وبعد الولايات المتحدة الصين تفكر بدورها في تقييد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لديها. تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في نظام التشغيل ويندوز 11 تحمل اسم كلاود ريبيلد، تتيح إعادة تثبيت نظام التشغيل تلقائيا عبر الإنترنت عند التعرض لعطل خطير، حتى في الحالات التي يتعذر فيها إقلاع جهاز الكمبيوتر. وتهدف الميزة إلى الاستغناء عن استخدام وحدات مفاتيح USB القابلة للإقلاع أو وسائط الاستعادة التقليدية. وتعتمد Cloud Rebuild على بيئة استرداد ويندوز التي ستعمل تلقائيا عند فشل نظام التشغيل في الإقلاع، ويتصل عبرها جهاز الكمبيوتر بخوادم مايكروسوفت لتنزيل نسخة جديدة من ويندوز 11 والتي تحوي برامج التشغيل الأساسية، ثم يعيد تثبيت النظام تماما دون الحاجة إلى أي وسائل تخزين خارجية. وتستخدم ميزة Cloud Rebuild كحل أخير عندما تفشل جميع وسائل الإصلاح الأخرى، إذ تعيد بناء النظام من الصفر من دون الاحتفاظ الاحتفاظ بالملفات الشخصية أو التطبيقات المثبتة. ويختلف ذلك عن خيار Reset This PC، أي إعادة ضبط هذا الكمبيوتر الذي يسمح بالاحتفاظ بالملفات في بعض الحالات، ولكنه يطلب أن يكون النظام قادراً على التشغيل. وتتوقع مايكروسوفت أن تساهم ميزة Cloud Rebuild في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستعادة عمل الكمبيوتر في حال تعرض الجهاز لتلف ملفات النظام أو فشل التحديثات، إذ يتولى جهاز الكمبيوتر تنزيل الملفات الضرورية وإعادة تثبيت النظام واسترداد التعريفات الأساسية تلقائيا. ميزة Cloud Rebuild هي قيد الاختبار ضمن برنامج Windows Insider، ولم تحدد مايكروسوفت موعدا رسميا لإطلاقها، وربما في الأشهر المقبلة.
6: نيلا، يبدو أن الصين هي بصدد تجديد الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي لحماية التكنولوجيا الصينية.
5: أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن وزارة التجارة الصينية عقدت الشهر الماضي اجتماعات مع شركات علي بابا وبايت دانس وزد اي اي لمناقشة إمكانية فرض رقابة مشددة على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقا لتقرير رويترز، تهدف هذه الخطوة إلى منع استفادة القوى الأجنبية من التكنولوجيا الصينية، وربما أيضا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية حصر تصدير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها إلى الدول الأجنبية ومنع استخدامها من غير الأمريكيين. وحسب رويترز، جرت المحادثات بين السلطات الصينية وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بشكل غير رسمي، والتي بحثت إمكانية تقييد الوصول الدولي إلى أحدث النماذج سواء كانت مملوكة للشركات أو متاحة كبرمجيات مفتوحة المصدر. وتشمل النماذج التي تركز عليها النقاشات كوين من علي بابا ودوباو من بايت دانس، إضافة إلى جي ال ام 5.2 من زد اي اي، وهي نماذج تميزت بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنتجات الأمريكية. كما تدرس السلطات الصينية إمكانية اعتبار أي تسريب أو سرقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملوكة من الصين انتهاكا لقانون الأمن القومي الصيني، إلى جانب بحث فرض قيود على الجهات المصرح لها بالاستثمار في الشركات الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوات وسط مخاوف من احتمال استخدام نظام ميثوث من شركة أنثروبيك الأمريكية ضد المصالح الصينية، خصوصا بسبب قدرته الفائقة على كشف الثغرات البرمجية في البرمجيات. ويأتي هذا التشديد أيضا ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الصين هذا العام، من بينها إلغاء استحواذ شركة مارك زوكربيرغ ميتا على شركة مانوس في إبريل الماضي. ولمزيد من المعلومات، العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
7: RFI مونتي كارلو دوالية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Jemba Groove avec K.O.G. Monte Carlo Dua Lipa.
1: تمام الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوكتون.
2: عقوبات أمريكية على ممول إيراني تتهمه واشنطن بالارتباط بمجتبى خامنئي. ترامب يترك المجال أمام التفاوض مع إيران مع تمسكه بانتهاء الهدنة. وعرقج يزور اليوم سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. قتيل وجريح في ضربتين إسرائيليتين في جنوب لبنان. السلطات السورية تعلن كشف مخبأ للمتفجرات لخلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. في خطوة تعكس نهاية التوتر بين البلدين الجزائر ومالي تعدان فتح مجاليهما الجويين أمام طيران البلدين وعودة السفير الجزائري إلى باماكو. في موريتانيا عفو من الرئيس لنائبتين اتهمتاه بالتمييز العنصري. وفي أخبار المونديال إسبانيا تجتاز بلجيكا بصعوبة 2-1 وتضرب موعدا ناريا مع فرنسا في نصف النهائي.
0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: إلى النقاش، وهو إعادة للنقاش أمس كان برفقة هجيرة بن عبدة.
2: هل تبيع تركيا منظومة S-400 لفتح أبواب المقاتلات الأمريكية؟
3: بعد 7 سنوات من أزمة هزت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، تعود منظومة S-400 الروسية إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة احتمال بيعها إلى دولة خليجية. تسريبات صحفية تركية تحدثت عن إتمام الصفقة، بينما اكتفى الكريملين بتأكيد وجود اتصالات مع أنقرة واصفا القضية بأنها شديدة الحساسية. للنقاش أستضيف من تركيا الأستاذ طه عودة أوغلو المحلل السياسي، كما أرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ طه. حتى الآن من الجانب التركي تستند المعلومات عن بيع منظومة S-400 إلى ما نشره الصحفي عبد القادر سلفي وهو المقرب من النظام، مع ترجيحات بأن تكون الوجهة قطر أو الإمارات، لكن من دون إعلان رسمي أو خليجي على الأقل. كيف نقرأ هذه المعلومات؟
4: نعم، يعني قبل قليل كان هناك تصريحات صدرت من صحفي المقرب من الرئاسة التركية عبد القادر سلفي، وتحدث عن أنه اليوم يمكن يتم الإعلان رسميا، ولكن حسب المعلومات أيضا بأن هناك يعني محادثات جارية من الجانب التركي مع الجانب الروسي. سمعنا وتابعنا هناك تصريحات من قبل الكرملين، وتحدث بأن هذا الأمر حساس للغاية. بالمناسبة يعني هناك بند لدى في عندما تم بيع هذه المنظومة إلى تركيا من قبل الروس، يجب أن تكون هناك موافقة من قبل روسيا في حال تم، يعني هناك لا يوجد يعني هناك قرار بإعادتها، ولكن إرسالها إلى دولة أخرى أو مكان آخر يجب أن تكون بموافقة روسية. لذا ممكن نقول على الرغم من غزارة التصريحات هنا وهناك، وطفى هذا الموضوع على سطح خلال الأيام الأخيرة الماضية، خاصة بعد زيارة ترامب إلى أنقرة، لكن يبقى الموضوع ما زال معقدا للغاية.
3: دكتور خطار، الكريملين أكد هذه الاتصالات ووصف الملف بأنه شديد الحساسية. نفهم من هذا الموقف دكتور أن روسيا منفتحة مبدئيا على إعادة التصدير، أم أن موسكو تحاول منع أنقرة من اتخاذ قرار بمفردها؟
5: يعني بالطبع موسكو يجب أن توافق، يعني هذا مبدأ في هذا التحوير ل صفقات السلاح أو المعدات الآتية من بلد معين. هناك سابقة حصلت عندما قرر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن يمتنع عن تسليم حاملات المروحيات إلى روسيا بعد حرب أوكرانيا، ولكن حصل اتفاق تم بموجبه بيع هذه الحاملات للمروحيات إلى جمهورية مصر العربية. أتى ذلك أيضا بموافقة روسية. لذلك هناك نعم هذه السابقة التي يمكن الاستناد إليها، وفي النهاية موسكو حريصة على استمرار علاقاتها مع روسيا وتعلم جيدا مع تركيا، وتعلم جيدا أن تركيا هي في حل الشمال الأطلسي، وإذا خسرت هذه المرة في هذا الموضوع لا يعني أنها لا تكسب في مجالات أخرى.
3: استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال قمة الناتو في أنقرة عزمه رفع العقوبات عن تركيا، وأبدى انفتاحا أيضا على بيعها مقاتلات F-35. يعني هل أصبح التخلص المادي من منظومة S-400 هو المقابل التركي لهذا التحول الأمريكي؟
4: يعني هذا واضح تماما بأن عندما جاء ترامب إلى أنقرة قال بأنه سوف يأتي بأخبار سارة، وكانت الموضوع تم تحدث عن رفع العقوبات، عن قانون كاتسا على هيئة صناعة الدفاعية، وأيضا برنامج F-35. لكن تبقى موضوع منظومة S-400 هو يعني النقطة الصعبة للغاية والمعقدة بالنسبة لأنقرة، وأيضا فيما يتعلق يعني العلاقة التركية الأمريكية التي شهدت كما تبعنا تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة في عهد الرئيس ترامب. لذا أنا أتصور أعتقد يعني هذا الملف على الرغم من موافقة والإعلان عن ترامب موافقته على موضوع F-35 وحديث على رفع العقوبات، لكن تبقى هناك قضية أخرى، موضوع قضية الكونغرس، وأيضا قضية يبدو أن ترامب رمى الكرة في ملعب أنقرة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا بشكل كبير، وليس فقط على موضوع مظبوط S-400 ولكن على العلاقة بشكل كامل، أن تكون تركيا هي يعني دولة تابعة لحلف الناتو. لأنه واضح تماما بأن اليوم الرئيس ترامب عندما شارك في هذه القمة والتقى مع الأوروبيين واضح تماما بأن حاليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ممكن نقول هي في صف، والدول الأوروبية أو دول التحول ودول يعني الحلف هي في صف آخر. إذا هو يريد أن تكون تركيا يعني متخلصة لا أقول تماما من روسيا في هذا الوقت الحساس تمر به المنطقة.
3: دكتور خطار، أنت قلت بأن روسيا يجب أن توافق على الصفقة، ألا يعني ذلك بأن الموافقة يمكن أن تساعد تركيا عمليا على العودة إلى برنامج F-35، أي على تعزيز القوة الجوية لدولة عضو في الناتو؟ ما المصلحة الروسية المحتملة في ذلك؟
5: في النهاية ليس هناك من مصلحة روسية مباشرة، بل على العكس، روسيا كانت يعني تتمنى ربما ضمنا أن يبقى هذا الشرخ وأن ألا تحصل أنقرة على هذه التكنولوجيا المتطورة، إلا أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، بمعنى أو بآخر هناك مصالح كبرى في مجال الاقتصاد وتصدير الطاقة، في مجال البحر الأسود، في نطاق الدول المسلمة السابقة في الاتحاد السوفيتي. هناك إذن حزمة من المصالح المشتركة بين أنقرة وموسكو، وهناك احترام متبادل في هذا الموضوع. يعني ليس بالضرورة إذا كان هناك من خلل على كل مسيرة حصول تركيا على F-35 مسيرة طويلة ترتبط ليس فقط بوعد الرئيس ترامب، ترتبط بمرونة الكونغرس الأمريكي وعدم رضوخه للوبي المؤيد لإسرائيل. وهناك أيضا نوعية التكنولوجيا التي ستوضع في طائرات F-35، سيكون لهذا الموضوع تتمات كثيرة بتقديري.
3: أستاذ طه، عودة في الصحافة التركية تتردد أسماء قطر والإمارات بينما لا يزال المشتري مجهولا رسميا، ما الذي يحدد خيارات تركيا؟
4: يعني تركيا حاليا هي طرحت بديل ثالث وبلد آخر، وأنا أتصور أعتقد ممكن أن تكون دولة الإمارات العربية، وهذا كان الحديث الأول حقيقة قبل فترة تم طرح من قبل يعني هذا الصحفي الإمارات وقطر. قطر تعلمين هي حليفة قوية جدا بالنسبة لتركيا، ولكن الدول الخارجية بعد الحرب الأخيرة ما بين طهران وواشنطن هي بحاجة تامة إلى يعني تكون هناك دعم ودفاعي خلال المرحلة القادمة، ممكن أن تحل هذه المشكلة بالنسبة لتركيا وتخلص تركيا من أزمة إن كانت هي مع روسيا من جهة وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، خاصة يعني في ظل يعني هناك كما أشرت لك أنقرة تحاول قدر الإمكان أن تستفيد في الوقت الراهن من إدارة ترامب، خاصة منح تركيا مزايا عديدة خلال الفترة الأخيرة الماضية والسنوات الأخيرة، والرئيس أردوغان يحاول استفادة قدر الإمكان من هذه المزايا.
3: دكتور خطار، قيمة أو القيمة العسكرية لمنظومة S-400 سبق تخزينها سنوات ولم تدمج في منظومة الناتو.
5: بالطبع هناك قيمة استراتيجية لهذه الأسلحة، وفي النهاية دولة الإمارات مثل قطر عندها أيضا تنويع في ترسانتها، وهي أسلحة حديثة، حتى أن روسيا في الماضي تحطمت كثيرا على إرسالها لإيران، وكان هناك امتناع عن إرسالها لإيران. إذن هي يعني يمكن أن تحصل أيضا تركيا على أشياء أهم منها كبديل.
3: أستاذ طه، يعني أنقرة قدمت شراء S-400 سابقا باعتباره تعبيرا عن الاستقلال الاستراتيجي ورفض الضغوط الأمريكية، بيعها اليوم ما الذي يمكن الذي يمكن أن يكون مكلفا؟
4: من دون شك سوف يكون هو مكلفة بالنسبة لأنقرة في هذا الوقت، ولكن كما أشرت لك بأن أنقرة بقاء منظومة S-400 داخل تركيا سوف تكون عبئا كبيرا، وأنا أتصور أعتقد الرئيس أردوغان يعني ممكن أن يحاول أن يقنع الروس في هذا الموضوع، وخاصة بأن روسيا على الرغم من هناك علاقات جيدة ما بين أردوغان وبين بوتين، وممكن هو أن يقنعهم بأنها هي بالنسبة لتركيا سوف يتم نقلها إلى بلد آخر، وروسيا هي بحاجة كما تعلمين بحاجة تامة إلى تركيا في ظل حاليا وصول مرحلة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى مرحلة حاليا يعني خطيرة جدا أو على مفترق طرق صحة التعبير، مهما يعني حاول بوتين أن يغضب لكن يستطيع أن يغلق الباب أمام أردوغان. لكن ما يهم الرئيس التركي وهذا ما تبناه في قمة الناتو خلال الأيام الأخيرة الماضية هو العلاقة مع الناتو، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: الأستاذ طه عودة أغلو المحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا.

0: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية سالسة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا تم اغتياله. عراقجي يؤكد أن إيران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن. ووفد قطري يصل طهران لإجراء مفاوضات في إطار جهود الوساطة. بعد توتر استمر أكثر من عام، الجزائر ومالي تعلنان عن عودة سفيريهما وإعادة فتح مجالهما الجوي بشكل متبادل. إسبانيا تفوز على بلجيكا وتضرب لها موعدا مرتقبا بقوة مع فرنسا في نصف نهائي مونديال كرة القدم.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده أوفت بكلماتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار. ترامب وفي أحدث تصريحاته هدد بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا تم اغتياله. شيرين، ما أبرز التصريحات أو أحدث التصريحات في إطار الحرب الكلامية هذه بين واشنطن وطهران؟
3: منشور على تروث سوشيال للرئيس الأمريكي قال فيه أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة هناك على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته باغتيال رئيس الولايات المتحدة وهو أنا أو محاولة اغتياله. وأضاف ترامب: صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل. وزير خارجية إيران عباس عرقجي غرد قبيل أعلان ترامب قائلا أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكية الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم التي تنص في جزء منها على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. أما محمد باقر قليباف كبير مفاوضي إيران فأشار بدوره قائلا: بالطبع إنهاء الحرب هو أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأشار إلى أنه خلال المفاوضات كان واضحا بإبلاغ جي دي فانس بأن الإيرانيين لا يثقون بالأمريكيين. وكان ترامب قد أشار قائلا: طلب من إيران أن نواصل المباحثات، وافقنا على القيام بذلك. وفي موقف للمرة الثانية هذا الأسبوع أضاف أن الولايات المتحدة أبلغتهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى.
1: شكرا لك شيرين ناصر. هذا ويتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية. يأتي ذلك في وقت يكثف فيه الوسطاء من جهودهم لخفض التصعيد. وفي هذا الإطار وصل وفد قطري إلى طهران أمس في وقت دعا فيه شهباز شريف رئيس وزراء باكستان إلى الحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة كما قال. وهبة خداش.
4: تحت عنوان مساعي احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق شامل بينهما، كثفت الدوحة وإسلامباد والرياض وأنقرة والقاهرة جهودها، وقادت قطر في خضم تجدد العنف في المنطقة مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين. وها هي وسط الهدوء الحذر تجري بمفاوضيها محادثات في إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والهدف هو التهيئة لمفاوضات أوسع نطاقا تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بما فيها الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز والذي تحول إلى محور المواجهة الحالية. فحرية الملاحة عبره للحفاظ على أمن المنطقة باتت توجها إقليميا ودوليا تجددت في موقف مشترك لوزيري الخارجية القطري والمصري. أكد أيضا على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، هذه الأخيرة التي لا تزال وفقا للتقارير الإعلامية ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي.
1: فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في بلاده، كما قالت لا سيما المرشد الأعلى الجديد. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة والدقيقة الخامسة بتوقيت باريس، وهو توقيت الخرطوم في السودان. سودان، حيث شدد قائد الجيش هناك عبد الفتاح البرهان على أن الجيش لن يسلم البلاد إلا وفق تراض بين جميع المواطنين، وذلك غداة اشتراط الجيش لانسحاب قوات الدعم السريع من المدن ردا على مقترح سلام أمريكي. مزيد مع إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن مداخلة له كانت هذا الصباح في وقت سابق في فقرة مباشر مع مراسل.
5: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان عدم مضيه في أي إجراء لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمانهم واستقرارهم. وقال خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة في أم درمان إن القوات المسلحة تمضي في هذه المعركة وهي مستندة على اتفاق والتفاف الشعب السوداني حولها وعلى قوته وعزيمته وإرادته. إذن التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الاستمرار في المعركة. تشير مصادرنا مجموعة تقاتل إلى جانب الجيش ظلت تعارض أي مسار تفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل، وهما يفسر أيضا ضبابية الموقف الرسمي من الانخراط في المفاوضات بشكل جدي لإنهاء الحرب وحالة الانقسام التي تبدو دائما بين الجيش والمجموعات التي تحارب فيه فضلا على القوى السياسية الأخرى.
1: استمعتم إلى إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية في السودان. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بين طرفي الحرب، حيث أعلنت قوات الدعم السريع إعادة السيطرة على بلدة كولبوس بولاية غرب دارفور. أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل عن إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين في مؤشر على انحسار الأزمة بين البلدين بعد أزيد من عام على التوتر بينهما عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي. شير الناصر والمزيد.
6: وزارة الدفاع الجزائرية قالت الجمعة أنه تقرر ابتداء من يوم أمس إعادة فتح المجال الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ويشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مالي عبر مختلف الوجهات الدولية. بيان أعقبه بيان آخر لخارجية الجزائر قالت فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بعودة كمال رتيب سفيرا مفوضا جزائريا إلى باماكو اعتبارا من الجمعة، والذي تم استدعائه للتشاور في 7 نيسان أبريل 2025 بعد حادثة الطائرة. قرار مماثل أصدرته السلطات المالية، حيث أعادت فتح المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تسير من الجزائر أو إليها. كما أعلنت في ذات البيان عودة سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه أيضا في نيسان أبريل من العام الماضي. البلدان كانا قد قررا إغلاق مجاليهما الجويين أمام طائرات كل منهما بعد تصاعد الأزمة بينهما إثر إعلان الجيش الجزائري إسقاط مسيرة مالية أواخر أذار 2025، قال أنها انتهكت المجال الجوي للجزائر، وهي رواية رفضتها مالي قائلة أن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.
1: في شأن الداخلية المالي، أفادت تصريحات من متحدث باسم مجموعة انفصالية يقودها الطوارق ومن الجيش في مالي، أفادت بأن متمردي المجموعة بدأوا الانسحاب من بلدة أنيفيس الاستراتيجية بشمال البلاد بعد أن طردتهم القوات المسلحة المالية مدعومة بعناصر من فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري. وتربط هذه البلدة الاستراتيجية مدينة الجاو أكبر مدن الشمال ببلدة كيدال التي استولى عليها مقاتلو جبهة تحرير أزواد في وقت سابق من العام الجاري. أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف هذا الصباح إصابة 6 أشخاص في الوقت الذي تصعد فيه موسكو من هجماتها على المدينة. هذا ويستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين المقبل ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لما يعرف بتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا بحسب ما أعلن قصر الإليزي. أعلن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن توصلهم إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب بشأن مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين ويستهدف الدول التي تشتري منتجات الطاقة الروسية، في خطوة قد تمهد الطريق لممارسة ضغط أقوى على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. تعتزم كوريا الشمالية تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها إلى تحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية. هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم في هذا البلد. سميرة والنبي.
4: في خطوة من شأنها أن تثير قلقا بالغا إقليميا ودوليا، تتجه كوريا الشمالية إلى تعزيز قدراتها النووية من حيث الكم والنوعية ومواصلة مقاربتها الدفاعية، تهدف إلى توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه إضافة إلى تحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، فإن كوريا الشمالية تسعى في الوقت ذاته إلى توسيع نطاق مهام جديدة ووظائف في جهاز الاستطلاع والاستخبارات العسكرية المسؤول عن العمليات المتعلقة بجارتها كوريا الجنوبية. ومن المرجح أن تسفر هذه الأنشطة الاستخباراتية الموجهة ضد دولة ذات سيادة عن تداعيات دبلوماسية، وقد تنهي العمل بالإطار السابق بين الكوريتين القائم على اتفاق الهدنة. وتخضع الدولة المعزولة عالميا لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي الذي تعهد قادتها على مواصلة تطويره باعتباره رادعا أساسيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
1: أعلنت نيوزيلندا والهند عن إقامة شراكة استراتيجية بينهما تتضمن تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى نيوزيلندا. تشهد فرنسا موجة حر شديدة حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن وضع أكثر من 20 مقاطعة تحت حالة التأهب القصوى اليوم، ما يؤثر على أكثر من 22 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد. نضال شقير.
7: هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستعلن فيها حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، فيما ستعلن حالة التأهب البرتقالي في 56 مقاطعة أخرى، وستكون جزيرة كورسيكا وساحل كودزور وشمال البلاد إضافة إلى بعض الأقاليم الجبلية المناطق الوحيدة التي ستنجو من درجات الحرارة الشديدة في فرنسا. ميتيو فرانس حذر من أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، رغم أن انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة قد بدأ على الساحل الغربي للبلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. يذكر أن الحكومة الفرنسية التي كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موجة الحر الشديدة قد فعلت استجابة لهذه الموجة الثالثة خطة طوارئ خاصة بالحر الشديد لم تكن موجودة سابقا في المقاطعات التي أعلنت فيها حالة التأهب القصوى.
2: كأس العالم لكرة القدم 2026.
1: إسبانيا تفوز على بلجيكا وتضرب لها موعدا في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي في مباراة مرتقبة بقوة. وديع فعاني.
8: إسبانيا تغلبت على بلجيكا في الدور ربع النهائي بهدفين لواحد، والفضل يعود مرة جديدة إلى لاعب أرسنال ميكيل ميرينو الذي دخل بديلا في نهاية اللقاء وسجل في الدقيقة 88. افتتح المنتخب الإسباني تسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويس، وعدل شارل دكتلار في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، ويأتي هدف الفوز دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي. وخصم المنتخب الإسباني المقبل سيكون المنتخب الفرنسي، وستقام المواجهة بينهما في دالاس يوم الثلاثاء المقبل، ويختتم الدور ربع النهائي اليوم السبت بمباراتي إنجلترا والنرويج في ميامي، ثم الأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا في كانساس. المنتخب الإنجليزي سيفتقد إلى مدافعيه جاريل كانسا بعد طرده في المباراة السابقة أمام المكسيك. ومنتخب مفاجئ آخر يشارك في الدور ربع النهائي هو المنتخب السويسري، وقد بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 72 سنة، ويدخل المواجهة أمام الأرجنتين بطلة العالم بصفته الطرف الأقل حظا لتحقيق الفوز. المنتخب الأرجنتيني الذي عانى أمام مصر حيث فاز 3-2 أيضا في اللحظات الأخيرة بعدما تأخر بهدفين للا شيء.
1: بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة وكان فيها. ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد إيران بالكامل إذا تم اغتياله. عرقجي يؤكد أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ووفد قطري يصل طهران لإجراء مفاوضات في إطار جهود الوساطة. بعد التوتر استمر أكثر من عام جزائر ومالي تعلنان عن عودة سفيريهما وإعادة فتح مجالهما الجوي بشكل متبادل.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: كيف هو الطقس في أوروبا؟ الحر يعود على ما يبدو.
0: يعود طبعا في باريس خاصة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة مع رياح قوية السرعة في المساء. أما في لندن الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. بروكسل مشمس بالإجمال، حرارة 31 درجة. برلين مشمس بالإجمال، حرارة 27 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. مدريد مشمس جزئيا، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لشبونة مشمس جزئيا مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. أخيرا أتينا مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة.
1: أنا إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلم وصوتي خطر أبو ديان.
0: عنوانه تداعيات عودة مارين لوبين إلى السباق الرئاسي في فرنسا.
9: قضت محكمة استئناف باريس بحكم أتاح لمارين لوبين العودة إلى السباق الرئاسي في 2027، وسرعان ما أعلن الزعيمة أقصى اليمين ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي والحكم عليها بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ. واللافت أن المحكمة اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، وهو أمر سبق لها أن عبرت عن رفضها القاطع له. ومن أجل تفادي ذلك تقدمت لوبين بطلب أمام محكمة النقض لإلغاء إلزامية ارتداء السوار، ويدلل كل ذلك على أن المناقبية والجانب الأخلاقي في الممارسة السياسية هي مجرد شعارات رنانة تسقط على محك الطموحات الشخصية والفئوية. ويؤكد ذلك على طبيعة التجمع الوطني، الحزب الذي جسدته أسرة لوبين بشخص عميدها جون ماري لوبين وبناته، وبقيت تتحكم بمصيره لأكثر من 50 عاماً. وفي هذا الإطار يصح التساؤل عن مصير اقتراح السيد لوبين عام 2013 بفرض حظر مدى الحياة على تولي المناصب العامة للمسؤولين المنتخبين المدانين باختلاس الأموال العامة. في المحصلة تسهم عودة لوبين في إعادة ترتيب أوراق المعسكر اليميني المتشدد، حيث أزاحت النجم الصاعد جوردون بارديلا إلى موقع أقل أهمية، إذ كان بارديلا يعتبر البديل الأكثر ترجيحا لقيادة الحزب في الاستحقاق الرئاسي المقبل. لم تقتصر تداعيات الحكم القضائي على الداخل الحزبي فقط، بل أثارت حالة من الاستنفار والارتباك في صفوف الأحزاب المنافسة. وقد صارعت أحزاب التيار الوسط واليسار إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الانتخابية لمواجهة صعود حزب التجمع الوطني الذي يبدو أنه في موقع الأفضلية الآن. قبل 9 أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ينظر إلى التجمع الوطني على أنه الحزب الأوفر حظا، ويتمتع بقاعدة انتخابية متينة، ويخشى جميع المرشحين المعلنين مواجهة السيدة لوبين التي تبدو أكثر خبرة ورسوخا من السيد بارديلا. وسيكون لهذا الترشح آثاره على مستقبل فرنسا، إذ سيتم تسليط الضوء على القضايا السياسية الرئيسية مثل الهجرة وميزانية الاتحاد الأوروبي. على الصعيد الاقتصادي لا يملك حزب التجمع الوطني برنامجا متكاملا ومتماسكا، مثل عجزه عن توحيد الموقف بشأن إصلاح نظام التقاعد في مجال آخر يدافع الحزب بشكل ملحوظ عن مبدأ الأفضلية الوطنية الذي قضى مجلس الدستور بعدم دستوريته عام 2024 بسبب هذه المعطيات. لا يزال وصول هذا الحزب إلى السلطة يشكل بنظر قطاع واسع من الفرنسيين تهديداً للديمقراطية، ومن البديهي أيضاً أن تؤثر سياسات لوبان المحتملة في حال وصولها للإليزي على العلاقات مع واشنطن وأوكرانيا وروسيا وحلفاء أوروبا وموقع فرنسا في العالم.
1: نواصل معكم فقرات فترة صباح مونتي كارلو الدولية، الفقرات متنوعة ومن بينها وقفة عند الصحف العربية والمواقع، وهي معك اليوم لميس زين الدين. اخترت التوقف بداية عند مقال في العرب اللندنية كاتبه تساءل: أي الخيارين أقرب إلى إنهاء الحرب على إيران، القوة أم الوساطة؟
10: تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة وإيران تبحثان عن مخرج من مواجهة متصاعدة بين خيار القوة العسكرية وخيار الوساطة الدبلوماسية. فبينما ترى واشنطن أن الضربات العسكرية قد تدفع طهران إلى التفاوض عبر إضعاف قدراتها العسكرية ضمن ما وصفته بسياسة حافة الهاوية، لكنها لا تضمن تغيير حساباتها. من جهتها إيران تعتبر مضيق هرمز جزءا من أمنها القومي، وقد تلجأ إلى حرب استنزاف عبر الصواريخ والمسيرات وتهديد الملاحة. في المقابل تواجه الولايات المتحدة قيودا سياسية واقتصادية تمنعها من الانخراط في حرب طويلة. يرى محللون أن الوساطة تبقى الطريقة الأكثر واقعية، خصوصا مع أدوار محتملة لسلطنة عمان ودول أخرى.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أهم الأحداث التي حدثت في 11 من تموز يوليو، نبدأ من العام 1961 وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الصين وكوريا الشمالية. في العام 1979 عودة سفينة الفضاء سكايلاب الأمريكية إلى كوكب الأرض. في العام 2008 في نفس هذا التاريخ الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشيل سليمان، وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة. في العام 2010 منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء. نبقى في استعراض أهم أحداث هذا التاريخ. وفي العام 2018 علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها لحوالي 2 مليون سنة في موقع شانكشن الأثري في الصين، وهي أقدم دليل على تواجد أشباه البشر خارج أفريقيا. عام 2021 إيطاليا تحقق بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها أمام إنجلترا بعد الفوز بضربات الترجيح. وأخيرا في العام 2022 ناسا تكشف عن أول صورة حقل عميق التقطها جيمس ويب الفضائي، وتعد أعمق وأدق صورة التقطت للكون في تاريخ البشرية. إلى مواليد اليوم في عالم الغناء، إلى الشاب مامي مغني جزائري يعد من أبرز نجوم موسيقى الراي. ولد عام 1966 في مدينة سعيدة غرب الجزائر. بدأ مسيرته الفنية مطلع الثمانينيات قبل أن يحقق شهرة واسعة داخل الجزائر وخارجها. اشتهر الشاب مامي بصوته وأغنيات مثل ديزرت روز التي قدمها مع ستينغ، إلى جانب العديد من الأغنيات التي ساهمت في انتشار موسيقى الراي عالميا. أصدر عدد من الألبومات الناجحة، كما شارك في مهرجانات وحفلات دولية، ويعد من أبرز الفنانين الذين نقلوا الراي إلى جمهور عالمي. ورغم تعرض مسيرته لتوقف عدة سنوات بسبب قضية قضائية، عاد لاحقا إلى النشاط الفني وإحياء الحفلات.

0: ميلي ميلي سمعناها من الشاب مامي وهو مواليد هذا اليوم يا غدا.
1: طبعا هو عاد ب 2026 وأحيا
0: حفلات بمارسيليا وأيضا عنده حفلات يمكن
1: نعم
0: بباريس أيضا.
1: فجأنا يعني الموضوع أنه كمان بعد غياب يعود وبعد غياب أيضا.
0: فضل شاكر فضل شاكر غادر مكان توقيفه في لبنان بعد موافقة المحكمة العسكرية على تخلية سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده وأبرزها طبعا ملف عبر مقابل كفالات مالية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

طبعا يعني كل الكفالات بلغ مجموعه 5600 دولار امريكي على ان تستمر محاكمته وهو خارج التوقيف. طبعا حتى الان لم تنتهي كل الملفات ضد فضل شاكر، يقال انه في حاله صحيه ايضا سيئه، يعني نتمنى له الشفاء اكيد للفنان فضل شاكر، وان نرى ايضا نتيجه المحاكمات النهائيه. ورغم كل ما اثير حوالين فضل شاكر والناس انقسمت مع أو ضد فضل شاكر، الكل اتفق على هالأغنية.

0: كيفك عفرائي؟ هاي بالإجازة هلا بعدين أنت بتسأليني إياها هلا مبروك.
1: كيفك عفرائي؟ يلا على كل حال منتمنى الخير. والآن شو عنا؟
0: الرياضة كأس العالم. يعني مبارح كنا ناطرين لنعرف مين الفريق اللي رح يلعب مع الفريق الفرنسي.
1: نعم.
0: طبعا الفريق الفرنسي بعد مباراة قوية جدا كانت مع المغرب, وشو هاللعب الحلو اللي كان للفريق الفرنسي, يعني بشهادة كل عشاق كرة القدم. مبارح كانت مباراة إسبانيا وبلجيكا, ونعرف مين رح يلعب مع فرنسا.
1: ايه وكلنا بيناتنا الفرنسيين كانوا متمنين انه تفوز
0: بلجيكا مو إسبانيا. بس فازت إسبانيا 2-1. نعم. يعني
1: وكان متوقع بتصور.
0: ايه إسبانيا فريق قوي يعني,
1: يعني كان متوقع بس كمان لعبوا حلو. يعني بس بكل الأحوال كان حسب كل يعني ما شفنا الإسبان ضاغطين. كانوا ضاغطين بس كمان صار في اشياء بين اللي خرج وجرح واللي يعني اصيب.
0: هلأ بدنا تلعب إسبانيا مع فرنسا بيوم العيد الوطني الفرنسي 14 تموز.
1: يعني
0: نعم رح يكون رح
1: تكون تقديم
0: الألعاب النارية
1: الفودارتيفيس الألعاب النارية. لا لا يترك المجال للناس أنه يشاهدوا المباريات. بكفي واحد حيولع.
0: يعني ما عندنا شرطة كافية تغطي كل الأحداث.
1: بتعرف في خبر
0: الساعة 9 المساء بس هي رح تكون. يعني
1: حتكون بأمريكا بتصور.
0: أي
1: ما يخلصوا بكندا وبالمكسيك.
0: خلصوا كندا والمكسيك كأنه هلأ كله بأمريكا.
1: خلص
0: يعني
1: كله بأمريكا. تعرف اللي لفت باسم أنه قديش حكينا ببدايات حتى أول ما انطلقت وقبل ما تبدأ المباريات المونديال قلنا أنه الأسعار قدي غالي. أنا يعني بشوف بشاهد الملاعب ملقانة
0: مليانة. ما بعرف هذا العالم من وين.
1: كيف عم بيقولوا غالي؟ لا ما عن فلوس العالم. عندي خبر بس مرتبط بالماتش الفوتبول اللي صار مبارح بخطوة دعائية طريفة بتعكس أجواء المنافسة الرياضية. الخطوط الجوية البلجيكية أرسلت طائرتها الشهيرة اللي بتحمل اسم تريدن مطلية بألوان المنتخب البلجيكي لكرة القدم. بس هذه الطائرة اللي كانت رايحة على مطارات إسبانيا
0: دخلوها
1: قبل مواجهة بلجيكا وإسبانيا مبارح. فكانوا دهنوا كل الطائرة بالألوان المنتخب, هي الأيربيس A320, وحمل التصميم المستوحى من منتخب بلجيكا المعروف بالشياطين الحمر, وطبعا في إطار دعم الشركة لكرة القدم البلجيكية. هلا حترجع تدهن لأنه خلص
0: رجعي أبيض رجعي أبيض
1: مثل ما كانت. وكانوا رايحين على مدريد, برشلونة, مالقا وأليكانتي بمبادرة رمزية مثل ما قالوا هدفت إلى نقل الحماس البلجيكي للأراضي الإسبانية, فيما وسائل الإعلام اعتبرتها رسالة ودية ومسحة رياضية موجهة إلى أصحاب الأرض قبل المواجهة المرتقبة. للأسف
0: أنا محلهم بحفظ ماء الوجه وبرجع هيك بصمت.
1: نعم بس حلوين أولي الأفكار.
0: حلوين
1: يعني بس إنه تكلفوا ليدهنوا الطيارة.
0: وحلوة أجواء كأس العالم كأن السنة. يعني ناطرين ماتش يوم
1: الثلاثة
0: 14 تموز لنشوف يعني فرنسا وإسبانيا. من هلأ خايف عارفتي.
1: طبعا
0: تمنياتنا بالتوفيق للفريق الفرنسي. مشجعين إسبانيا من لكم من هلأ هارد لك يعني اللعبة الحلوة. هلأ أنا فاولت على الفريق الإسباني رح يزعلوا مشجعين
1: يعني. بس إنه ما مش هين الماتش.
0: نسمع Imagine تخيل
1: يلا

0: من زاز معنا أغنية إيماجين، ونتابع معكم برنامج كيف شو إلى لقائنا الصباحي الأول مع وصال بالطيب المسؤولة الإعلامية، والحديث عن مشروع فاعلات مبادرة مجتمعية في تونس مع غادة الخليل.
1: لقاء الصباح
2: اليوم بمونتي كارلو الدولية سنتحدث عن مشروع، مشروع بيحمل عنوان الورشة، ويبدو أنه كمان في كتير من العمل في هذه الورشة، لذلك سنذهب إلى تونس إلى البطحة، سنتعرف على هذا المشروع من المسؤولة الإعلامية وصال بالطيبي. أهلا وسهلا فيك وصال.
3: عاصمة غادة، شنحوالك؟
2: أهلا وسهلا فيك. أنت شنحوالك؟ لأنه بعرف أنه انطلقت الفعالية أمس 10-11 12 تموز يوليو. قبل أن ندخل على تفاصيل هذه الفعالية، ما هو الورشة؟
3: الورشة هو مجموعة من الأشخاص اللي تلاقينا في يوم من الأيام وقررنا باش نخدموا على الفضاء العام، فيها ديزاركتيكت ديزاينرز وميدياتورز. الخدمة اللي نخدموها الكل هي خدمة تشاركية مع جيراننا، مع الشباب، انه احنا نخمموا مع بعضنا، نفكروا مع بعضنا، ومن بعد نعملوا الاكزيكيوشن ديما في الشارع. ولازم كل جيراننا والشباب هذوما يكونوا متشاركين معنا في الحاجات اللي نعملوهم، ومن بعد نحتفلوا بالحاجات اللي خدمناها مع بعضنا، اللي هما تركيبات باغ اكزومبل، عروض والا دي بيرفورمانس، والكل نحتفلوا بيهم في الفضاء العام. الورشه هو اتوليه، دونك فيت كل شيء يصير في الاتوليه، كل شيء يتخدم عنا هنايا في الاتوليه.
2: يعني فينا نعتبر وصال انه هذا المشروع اللي هو بعنوان ورشه، لانه يعني الحقيقه بينطبق اتوليه بينطبق تماما على الفعاليات، في اقامه مثلا فنيه بينتج عنا كل هذه المشاريع، مثل ما قلتي في مهندسين، في ايضا ضالعين بامور اخرى مثل الفن، مثل الرياضه. اول شيء بيكون في اقامات فنيه، يعني بيجوا بيتقدموا لعندكم وانتم بتختاروا، كيف بتصير العمليه؟
3: هو ما نحلوش احنا أبال ولا يجيو بحذنا، معناتها احنا نخموش معناتها شنو نجمو نعملو، ديما نحاولو انو نشوفو شنو مطلوب على الساحة وشنو ما الشباب اللي بحذنا، ونعملو بروسبكسيون في الحومة ونفهمو شنو نجمو نخدمو مع بعضنا. دوك باغ اكزومبل المشروع هذايا اللي هو مشروع الفاعلات، كانت الفكرة من غاديكا، الفكرة انو فما برشا شباب ديما يمشيو يجيو على الورشة، في يوم من الأيام حكينا على الرياضات وحكينا إنه فما رياضات النساء تحب تعملها ولكن ما همش لاقين الفضاء باش يعملوها، وديما يعتبروها إنه رياضات رجالية، وإلا صعيب إنك باش تدخل التيران متاع فوت، ولا صعيب باش تدخل السال دو بوكس. الفكرة جات من غاديكا، قلنا باش نردوا هالرياضات هذوما بوكو بلوز اكسيسيبل، علاش ما نمزجوهمش بالفن ودي ديسيبلين ارتستيك اللي هما ينجموا يكونوا مختلفين. ومن وقتها جات الفكرة، ومن وقتها تلمينا الكل مع بعضنا احنا ككوليكتيف مع زاد الفنانين اللي نعرفوهم، وبدينا نخمو شنو نجمو نعملو. فكرة البوكس والفوتبول والبودي بيلدينج جات من غاديكا.
2: اذا يعني هي اجت بوقتها هلا الفوتبول، لانه ايام الفوتبول وطبعا أنا اليوم بدي أتحدث لكن نتوقف عند هالحدث، هذه الفعالية اللي هي على مدى 3 أيام نهاية هذا الأسبوع، فاعلات. إذن 3 أنواع من الرياضات اللي مثل ما قلتي هي تقريبا يعني هلأ ما بقى يتحكر على الرجال، لأنه في فتيات، ولكن بعدهم طبعا هي أغلبها للرجال، الملاكمة.
3: في بعض الأحياء وفي بعض المعتقدات وفي بعض الكولتور مازالوا يخموا هكيكا. دونك هذاك علاش احنا في حي شعبي، نعتبروا روحنا في حي شعبي، دونك الفكره مازالت موجوده. وفكره الفضاء العام، زاد النساء في الفضاء العام، هي حاجه مهمه جدا، خاطر الفضاء العام فما اوقات احنا ما نجموش نكونوا فيه، بار اكزومبل فما حاجات ما نجموش نعملوها، لي جاردان بوبليك كي تمشي ديما نلقاو رجال قاعدين ماخذين راحتهم. احنا اليوم بدينا نتسائلوا ونقولوا حتى احنا عندنا الحق في الفضاء العام هذاك، ونجموا نكتسحوه اوترومون، نجموا نكتسحوه بالفن.
2: طب كمثال يعني شو ممكن يصير؟
3: هو المشروع هذايا، الفيستيفال هذايا، الاحتفال هذايا 10-11-12 هو احتفال بعام ونص خدمة. دونك احنا قعدنا نخدم عام ونص، صاروا 3 إقامات فنية.
2: نعم.
3: وكل إقامة فنية اللي هما نسميوها إقامة فنية بيداغوجية، على خاطر البنات اللي بارتيسيبانت مهمش بروفيسيونيل، هما سي دي زاماتريس.
2: نعم.
3: دونك وما فما حتى كريتير دو سيليكسيون، معناتها احنا نجيبو من الحومة، نخرجوا بورتا بورت نحكيو مع الشباب، اون فيت هكاك يجيو بحضينا يشوفوا خدمتنا، نتقابلوا نحكيو والكل ونخمو مع بعضنا. دونك الإقامة الأولى 3 شهور فيها 15 طفلة، فما ورشات كل جمعة، الورشات عملنا كارتوغرافي، كان ناخذ مثال البوكس با اكزومبل، كارتوغرافي دانس، يعملوا سبور بيدو. دونك نمشيو البارتنير نتاعنا في الكريم كريم تيم اللي هي سال دو بوكس، يمشيو يعملوا البوكس مع اسماء بن حسين اللي هي شامبيون دو موند، خذيت شامبيونات دو موند، شامبيونات تاع تونس، سامحني دي نيمبورتو كو،
2: عقبال ما تاخذ الموند كله وتصير بطلة العالم.
3: دونك ونعملوا الرياضة، ومن بعد بشوية بشوية تبدا صورة توضح. والورشة كورشة احنا اللي نصنعوا الرينج متاع البوكس.
2: نعم.
3: نخدموها احنا والبنات معانا. دونك بعد كي نخرج الفضاء العام نشوفوا الرينج متاع البوكس اللي هو سان رينج، مش كيما لي رينج اللي نشوفوا في سال دو سبور. البنات انه باش يعملوا بوكس، دونك باش يعملوا سبور، الرياضة هي بيدها، ولكن من بعد باش تمزج بالفن وبالرقص وبرش حاجة أخرى وبالموسيقى والكل. دونك انه نحاولوا الأفكار هذيك المسلمات اللي ماخذين على برشا حاجات، احنا سوبتيلمون غير ما نقول، معناتها ما نحكيو فيها بطريقة واضحة، سوبتيلمون نقولوا انه نجموا نكونوا معاكم في الفضاء العام، رانا نجموا نعملوا سبور، رانا نجموا نشطوا في الفضاء العام، رانا الفضاء العام نجموا نكون سيف لينا ولبناتنا ولخواتنا، وراو كيما نتاعكم كيما نتاعنا.
2: نعم. إذا وصل بالطيبي اليوم نقول انه اخترتوا كحي شعبي البطحاء، ومش نورمال يعني مش طبيعي، لانه بين الفرنسي والعربي في تونس. اذا هذه الفعاليه في الملاكمه كره القدم رفع الاثقال، في الرقص، في كمان الحفلات ربما بختام هذه الفعاليه، في كمان حنا في الماكولات الى ما هنالك، كله يعني هذه العروض احتفاء مثل ما إجا بالبيان، إنه عم كيف ممكن البنات الفتيات يلجأنا إلى هذا الموضوع كأداة للتحرر، إعادة النظر بالجسد والقوة واستخدامات الفضاء العام، يعني أماكن العامة اللي هي مشتركة ما بين الرجل والمرأة، ولكن في أماكن كما ذكرتي هي الفتيات أو الصبية بتخجل تدخل لأنه كلها رجال، فمثل الحديقة العامة أو مثل المقهى الشعبي مثلا.
3: بالضبط بالضبط.
2: شو الختام حيكون يعني مثلا بختام هالفعالية، شو حابين انكم توصلوا لنتيجة؟ واذا نجحت هذه الفعالية يعني حسيتوا اكيد حاسين في مشاركة من الفتيات كبيرة، شو بيشجعكم مثلا انكم تعملوا بالمرة المقبلة؟
3: هو مشروع الفعاليات كما قلت لك، دونك باش نحتفلوا بنيات مشروع الفعاليات، ولكن الفعاليات موجودات، الفعاليات توا معناتها يجيو يمشيو كل يوم على الورشه، نخدموا مع بعضنا، فما اخوه بيناتهم، سوروريتي وسوليداريتي بيناتهم كبيره برشا، يحبوا يكملوا زاد كيف كيف على مشاريع اخرى في الورشه. دونك الفعاليات مشروع انتهى فعليا، ولكن فكريا و ايموشنالمون زاد ماهوش بشوفه، باش نكملوا مع بعضنا. و 2027 ان شاء الله دونك المشروع الجاي باش نخدموا على البطحه بيدها، دونك البطحه باش نعملوا اعاده ريامينجمون.
2: مين حيعيد التاهيل؟
3: احنا الورشه.
2: انتو يعني هي كمان مبادره منكم، انتم مبادره فرديه.
3: مبادره فرديه انه باش تكون متاحه اكثر كيف كيف للامهات والاطفال، ينجموا يقعدوا فيها زي كيف كيف، وفما العاب وفما حاجات ينجموا يستفيدوا منهم جماعه الحومه زي البطحة. وهو مشروع زاد باش تخدم انكور مع الفعاليات، معناتها في اللي هما كما قلت لك هما ديما هنايا.
2: اذا المشروع هو عباره عن مبادره مجتمعيه مرتبطه بهذا الحي الشعبي، وجمعت نحو 50 امراه بتتراوح اعمارهم من 15 و35 سنه. فشكرا يعني لكل هذا التضامن، طبعا بمشاركة 3 رياضيات، فيك تقلينا أسماءنا وصال؟
3: الرياضات الملاكمة، فوتبول، وكمان الأجسام.
2: ومين المشاركين حيكون معاكم؟
3: المشاركات هما الفعاليات، دونك كل رياضة فيها 15 امرأة هي شاركت في الإقامة هذية، انه باش نشوفوهم شخصين في الايامات هذوما معانا زاده كيف كيف لي شامبيون اللي في الملاكمه بار اكزومبل اسماء بن حسين، في الفوتبول سيرين عبد الملك، وفي الكمال الاجسام عبير معاوي، هما اللي ازون اكومباني البنات في الرياضات هذوما بيدها معناتها، ومن بعد بيان سور افيك مع فنانين اخرين عملنا التلاقي هذايا بين الرياضه والفن اللي باش نشوفوهم في 3 ايام هذوما. برشا جاو من 6 نتاع العشيه حتى برشا حاجات نجم تعملهم كبار وصغار وان بلوس سي 100%
1: غراتوي دونك بلاش فلوس. حلو مجاني اذا كل هذا النشاط. تحيه لكن وصال والطيبي المسؤوله الاعلاميه عن مشروع الورشه والفاعلات اللي هو على مدى هذه الفعاليه على مدى 3 ايام 10 11 12 تموز يوليو. فكل التوفيق لكن وطبعا الدعم. اهلا وسهلا يا وصال.
3: عايشك غاده ميرسي بوكو.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com. قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: التاسعة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع هدى العناس. صباح الخير هدى.
2: صباح الخير باسم، تحية طيبة لكل مستمعين الكرام، ونسهل نشرة التاسعة بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بإبادتها بالكامل إذا ما اغتالته أو حاولت اغتياله، ووزير الخارجية الإيراني في سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. وزارة الداخلية السورية تعلن أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 من هذا الشهر. وفي أخبار المونديال، إسبانيا تفوز بصعوبة على بلجيكا وتستعد لمواجهة نارية مع فرنسا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نسهل نشرة بتطورات الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها فورا 1000 الصواريخ الأخرى في حال نفذ الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة هو أنا. المزيد من التفاصيل معك شيرين نصر.
3: الرئيس الأمريكي وفي منشوره على تروث سوشيال قال أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة هناك على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته باغتيال رئيس الولايات المتحدة وهو أنا أو محاولة اغتياله. ترامب أضاف أن الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني غرد قبيل إعلان ترامب قائلا أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، والتي ينص جزء منها على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. أما محمد باقر قليباف كبير مفوضي إيران فأشار بدوره قائلا إنهاء الحرب هو أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأشار إلى أنه كان واضحا خلال المفاوضات بإبلاغ جي دي فانس بأن الإيرانيين لا يثقون بالأمريكيين. وكان ترامب قد أشار قائلا طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات، وافقنا على القيام بذلك. وفي موقف للمرة الثانية هذا الأسبوع أضاف أن الولايات المتحدة أبلغتهم وبعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى.
2: في غضون ذلك يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. إلى لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على الجنوب اللبناني يوم أمس الجمعة بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في السابع من هذا الشهر خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من دمشق عدي منصور.
4: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في السابع من يوليو تموز، وذلك إثر عمليات أمنية قالت إنها استندت إلى متابعة استخباراتية ومداهمات متزامنة. وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلية تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة أن عمليات الدهم أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم. وأضافت الوزارة أن التحقيقات مع الموقوفين قادت إلى الكشف عن مستودع سري يحتوي على متفجرات وعبوات ناسفة كانت الخلية تستخدمه، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك العبوات وإبطال مفعولها. وأكدت الداخلية أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أو امتدادات أخرى للخلية واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل يوم أمس إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام الطائرات البلدين في مؤشر إلى انحسار الأزمة بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي في أواخر آذار مارس 2025. وفي أخبار المونديال الذي تدور أطواره في الولايات المتحدة، فازت إسبانيا على بلجيكا بصعوبة. هذا الفوز سيجعلها تواجه المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعودة إليك باسم.
1: شكرا هدى العناس.
0: كافي شو غادة الخليل باسم سلول.

0: أهلا بكم كافي شو معكم لهذا اليوم السبت 11 من الشهر السابع، وتحيات لكل من هم معنا. باسم كيف أحوالك؟
1: يا هلا يا غادة. تمام ماشي الحال، يعني نحن هلا بعز الصيف.
0: بعز الصيف
1: يعني بمنتصف حتى الفصل تقريبا، يعني
0: نعم. لا
1: لنا شهر يمكن بالصيف أقل.
0: والله نحن كنا عم
1: كله صيف
0: لهلبين من قبل
1: يعني ما راح كثير نشتكي من الحرارة. الأخبار أكيد أخبار أوروبا وفرنسا في كل مكان عن موجات الحر. تحياتنا للجميع واللي بيطمنوا علينا كمان، أنتم مناح أنتم بخير، نحن ماشي الحال. فبيان فيرجيلي على الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق، وفي الساعتين المقبلتين طبعا فقرات متعددة،
0: وطبعا نتابع مع الضيوف لأنه راح نكون مع كوتشينج اليوم. موضوع جميل، كيف ممكن تتحول جروح الطفولة إلى حساسية غذائية؟ العلاقة الخفية بين الصدمات النفسية وحساسية الجلوتين واللاكتوز، مع الكوتش سائد كارازون المدرب ومؤسس أكاديمية حياة.
1: أما بمذاقات فرح نحكي عن وصفة القاش العراقي مع الشيف هناء التميمي.
0: وأيضا عنا النشرة الرياضية، كواليس مونديال 2026 بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامج كافي شو مع الزميل وديع فيعاني.
1: والمساحة الحرة اليوم مع الكاتب فارس الذهبي، المخرج ماهر صريبي، والممثلة السورية يارا صوري، حديث عن العرض المسرحي الجاري حاليا الذي يقدم في سوريا بعنوان بروفت يوم الحساب، يلي كمان بيحكي عن قضايا متعددة من العدالة الانتقالية إلى الاعتقال إلى النساء والعديد من المحاور، رح نتعرف عليها في المساحة.
0: نعم، وهي طبعا تتناول يعني كيف ممكن إنسان وخصوصا امرأتين كانتا معتقلتين، روبين عيسى البطلة الثانية اللي بتلعب الدور البطولة، وجابر جوخدار اللي هو بيكون السجان، فكيف بعد الخروج انه بتعرف الوضع رجع عادي
1: مع السجان.
0: ايوه انه عادت، فكيف انت مع سجانك بتنتبه انه بترجع بتلتقي فيه بعد غياب، فكيف بيكون
1: في ظل غياب العدالة الانتقالية ايضا يعني في سوريا حتى الان يعني لم يتم تطبيقها بشكل كامل. هي حالة اخرى نفسية بتطرح على المعتقلين السابقين في سجون نظام الاسد. ف
0: منشوف سويا الفنيا كيف تم نقل
1: معالجته. بالاضافة لموضوعنا غادة، أيوة. تطوع ثقافة التطوع إلى أي مدى موجودة في العالم العربي؟ هل سبق وتطوعتوا؟ وإذا فيكم تتطوعوا بماذا ممكن أن تقدموا خدماتكم يعني في عالم التطوع؟ واتساب 0233-761-15-28-82.
0: وسنفتتح مع وائل كفوري، وطبعا هو يمكن أطلق كمان بالصيف،
1: أطلق كمان أغنية أخرى، لكن هاي الأغنية عملت لي إدمان.
0: آه
1: شو مشتاق لي وائل كفوري
0: شو حلو يا الأغنية.

0: حلوه
1: له كثير حلوه اغنيه
0: وائل كنا عم نقول قديش ذكرتنا ببدايات وائل كفوري ونجاحاته يعني بهالبدايات هاللون تبعه
1: ودليل انه هذا اللون لليوم ناجح لانه لليوم يعني الاغنيه هاي من لما طلعت حتى الان هي ترند فاللون حلو وناجح
0: ننتقل الآن إلى مدونة سناء العاجي
1: والعنوان ليست أجمل منا هي فقط أكثر أمانا
2: بمناسبة كأس العالم في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم انظروا كم هن جميلات أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال السؤال عن الحرية تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك وإن تعرضت لتحرش لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها الجمال لا يعيش جيداً وسط الخوف الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح إلى وجه لا يتوقع الإدانة إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة عليها أن تكون جميلة بشروط محتشمة بما يكفي صامتة بما يكفي غير مثيرة للجدل بما يكفي وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة نحن لسنا أمام أزمة جمال بل أمام أزمة أمان وحرية والمرأة هي ضحيتها حين تشعر المرأة أنها آمنة يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما لكنه كان محاصرا بالخوف سناء العاجي الحنفي
1: شكرا سناء العاجي الحنفي
0: طبعا نتابع سويا مع الأغنيات ونتوقف مع أريانا جراندي
1: No tears left to cry ما عاد في دموع خلصوا نشفوا عالشوب

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. نتابع سويا كافي شو. طبعا اليوم بنحكي عن التطوع. ببداية الفترة باسم تحدثنا انه بفرنسا وخصوصا هلأ مع الحرائق مع الموجات الحر, ونحن بنسأل عن بعض بالمجتمعات العربية, يعني أكيد بنسأل عن بعض, بس هون بما أنه كل واحد بيعيش لحاله كتير مهم أنه يكون في تضامن. وتحية إلى كل من يفكر بالآخر ولو
1: بجيرانه مثلاً, يسأل يعني. يسأل بس أنه إذا بحالة منيحة أو لا, خصوصاً كبار السن يلي من أكثر المتأثرين بموجة الحر الموجودة. وشفنا فيه متطوعين يعني بيراقبوا الغابات, بيحموا الغابات من 9 من 10 حرائق سببها بشري, يعني صحيح. سببها الإنسان عم بيصير حالياً.
0: لا, وفي منهم مرضى, إذا بدك مرضى نفسيين, يعني تم الإلقاء القبض على شخص هلأ من يومين عمل تسبب بحريقين كبيرين, يعني بحبوا يشوف النار, يعني
1: هو المرض النفسي
0: بيكونوا مرضى نفسيين, يعني لأنه يمكن ما يكون في ناس عديدين أنه ألقوا مثل ما بيقولوا أو عملوا باربيكيو أو إلى ما هنالك أو عم يشربوا السيجارة. حتى كمان في نصائح أنه حتى بهالمرحلة إذا كنتوا عم تقوموا بأشغال بمنازلكم, تفادوا أنكم ما تعملوا أشغال ممكن تعطي هالشعلة اللي تسبب حريق كبير للأسف. ففي مرضى وفي مرضى وفي ناس مش منتبهين.
1: نحن بنتحمل. على الواتساب 0233-7115-28-82.
0: تحية إلى يسرى اللي بعثت لنا تسجيل صوتي وسنختصره نحن, اللي بتقول إلى 40 سنة هي تعمل في المجال التطوعي هي في لبنان, وأنه طالما عطاها ربنا صحة وقدرة ستواصل هذا العمل, لأنه قديش الشعور أنك تساعد الآخرين هو شعور جميل. فتحية إلى يسرى. وطبعا نحن اختصرنا لأنه التسجيل يعني أحيانا نتمنى على المستمعين أنه يسجلوا بمكان هادي ما يكون مترافق مع كل الضجيج اللي بيكون ما ممكن نبسه عليه.
1: يعني عم نحاول نرضي الجميع عن جد, والرسائل تكون مختصرة شوي لأنه لما بتكون طويلة عم تاخد من ناس غيركم يعني كمان, وما بيكون في وقت نقرأ الجميع. حنان جاك من السودان عم تقول أنها كتير شاركت بالعمل التطوعي والآن عبر لجان الأحياء وشارك من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحرب وعودة الآبار والمياه ونقل الأنقاض وعمل مشترك بيننا وبين الجهات الأمنية لتأمين الأحياء ودعم التكايا التي تقدم الوجبات للمحتاجين النازحين.
0: والآن التحية إلى مروان أبو عجرم بيقول نعم هو قام وشارك بعدة نشاطات منها تقديم مساعدات إنسانية وهذا ما يسعدني, وشعرت كم الإنسان بحاجة إلى أخيه الإنسان. شكرا.
1: راشد من البحرين عم بيقول عودة مباركة للسيدة الفاضلة غادة الخليل. والله
0: شكرا راشد,
1: والله ليكي وحشة يا غادة, عم بيقول لك وهلا وغلا عملاق الابتسامة باسم سلوم. شكرا جزيلا. التطوع من صفات الرقي والشجاعة, ونرفع القبعة لهم جميعا. وبالحديث عن نفسي فأني شاركت بحملة الكورونا مع أخواني وأخواتي الكتار, وما أجمل من فترة رغم الخوف الشديد.
0: وسرن صباح وباسم صباح وغادة. نعم هو اشترك بعمل تطوع في بولندا والبرتغال وبنما في أيام العالمية للشبيبة. كنا نخدم أكثر من 1,000,000 شاب وشابة قادمين من كافة أنحاء العالم. العمل التطوعي يعتبر نوع من وعي ثقافي للإنسان والتعرف على الثقافات.
1: طائر الحر من العراق يسعد صباحك. العمل التطوعي ثقافة مجتمع وأسس تربية, لذلك أرشح وضع مناهج توعوية للمراحل الدراسية الأولى. أما عن نفسي فكل يوم لدي عمل تطوعي متنوع, ومنه مد يد المساعدة وانتشال قنينة ماء فارغة وأشياء أخرى ورمية في القمامة. هو هيك عمل مبادرة من نفسه كتير حلو يعني يلي عم بيقوله. وتبقى الابتسامة والكلمة الطيبة بوجه الآخرين أبسط عمل تطوعي. لازم هاي ننشرها يعني هاي لازم الكل هيك يجبر على حاله ويضغط على حاله ويبتسم.
0: شكرا للطائر الحر, وشكرا لمحمود الأحمد.

0: شو بيعذب شو بيزل إلا الزل. تحياتنا لكم جميعا. وصلنا إلى كوتشينج. كوتشينج ينضم إلينا سائد كرزون المدرب ومؤسس أكاديمية حياة. يا صباح الخير.
1: صباح الفل يا أهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع اليوم جدا غريب وحلو كتير نتوقف عنده، وموضوع ربط جروح الطفولة مع الحساسية الغذائية.
1: نعم صح،
0: عن جد ممكن تعمل حساسية غذائية جروح الطفولة؟ يعني قديش بالمية تأثيرها على الحساسية الغذائية؟
1: بنسبة كل شيء 1000% جذور هو أزمات عاطفية من الطفولة وما قبل الطفولة.
0: نعم، يعني إذا عندنا حساسية غذائية من اللاكتوز والجلوتين تحديدا، لازم ندور بجروح الطفولة حتى نتعالج منهم، أم خلص صار الموضوع لا رجعة به؟ نعم،
1: لا ما في إشي لا رجعة فيه، هذا كرم الله علينا. يعني حساسية اللاكتوز هي أزمة مع الأم، في عندنا حاجة للحب. حساسية الجلوتين هي أزمة مع الأب، في عندنا حاجة للأمان. هذا معلومات عشان الناس تدركها، هي من الطب الشامل الموحد اللي هو بيتحدث عن وراء كل أزمة مرض جسدي هناك أزمة عاطفية نفسية روحية لم تحل بعد.
0: نعم. طيب هون لما عم نحكي عن جروح الطفولة، أي نوع من الجروح وبأي مرحلة عمرية؟ يعني لأنه الطفولة ممتدة بين أكثر من سنة، بس تحديدا إمتى بتصير؟
1: طيب شو رأيك نستمتع ونغوص عميق؟
0: يلا
1: جاهز؟
0: معك أنا.
1: روعة. طيب أول إشي، الحكاية بدأت ما قبل الإنسان أن يولد. في إشي اسمه طاقة الأجداد والأسلاف. يعني حقيقة الناس تسمع هاي الكلمات جديدة، ورح مجرد الاستماع إلها نص العلاج. في يعني إشي عندنا بالعلم اسمه إكوانتر إنتينشن، أنا سميتها النية المتناقضة. يعني أنا بدي أكون صحتي جسدي قوي، ولكن النية عكس ذلك، لسه عندي أزمات. بمعنى في ناس نساء بيجوا بطاقة ذكورية أعلى. ما هي الطاقة الذكورية؟ مش الشكل، هناك لبس كبير إن شاء الله بحلقة تانية نتعمق فيه حول الطاقة الذكورة والأنوثة، ولكن أجت بطاقة رفض. هذا أغلب الناس بجلساتي بيعانوا منه. الأب والأم كانوا بدهم

0: ذكر فأجت بنت. فبتيجي سبحان الله بطاقة رفض، في إشي اسمه الخوف من الرفض. الآن وهي بطن إمها في خوف من الرفض، ولكن الأم كانت أيضا عندها خوف من الرفض، الأب كان عنده خوف من الرفض، الجد كان عنده خوف من الرفض، فتوارثنا الأشياء لوصل للمولود. وهي بطن إمها تأخذ إشي اسمه طاقة كهرومغناطيسية، يعني هون اسمه قانون الجذب، يعني أنا بجذب ما أنا عليه. عشان هيك لما بطلع على الحياة بيكون عندي من داي وان خوف من الرفض. هلا أنا شو شو بيصير معي؟ بنتقل للحياة، صح؟ فأولد في بيئة، هاي البيئة جاي تعلمني هذا الدرس. فإذا أنا جاي أتعلم درس حساسية اللاكتوز، فلما أكبر بصير أعمل حمية غذائية وأختار نظام غذائي وأختار دايت وأعمل عمليات، بس مش ضابط، لأنه لم نعالج الجذور. لما أنا بتحرر من أزمتي مع أمي إنه أنا رفضتني تختفي الحساسية. لما أنا الجلوتين بعالج أزمتي مع أبوي تختفي الحساسية، وهون الرحلة اللي ممكن تأخذ وقت معنا.
1: نعم، رغم إنه الأزمة بدأت قبل الولادة مثل ما عم بتقول.
0: نعم صحيح، قبل الولادة.
1: يعني بهذا اللي بنسميه احيانا بعلم النفس اللاوعي الجمعي او هيك شيء، يعني بمعنى انه
0: الله أحياناً هو نعم. اللاوعي الجمعي بالضبط، هو اللاوعي الجمعي، مش انه انا يعني جزء من مجتمع، انا جزء من عائله. طيب الناس بدها تحكي الان، طب انا شو ذنبي يا رب اجي لهي العائله؟ لانه روحك اختارت أفضل أب وأفضل أم وأفضل عيلة وأفضل بلد عشان هناك فرصتك. يعني أنا مثلا، أنا مثال، لم أدرس هذا التخصص إلا بعد ما اكتشفت ليش روحي انخلقت في بلد فيه أزمة إقليمية زي فلسطين. كل كنوزي وكل أمراضي وكل قوتي وكل ضعفي وكل خيري بسبب سبحان الله روحي اختارت هذا البلد اللي فيه هاي الأزمات عشان أتعلم هذا العلم.
1: بس أحيانا نولد ببلدان طاقتهم ما كتير بتمشي معنا.
0: لأنه ما في صدفة. أنت انولدت بأحسن ظرف، هذا الكلام صعب صراحة، يعني ما بقدر حدا
1: يسمعني. عم حاول فكر فيه وعمل إسقاطات عليه لأنه نعم.
0: هلا حدا بيسمعني تحت اكتئاب ولا طيب. تحت حرب بدي يسمعني بيسكر الخط، صح ولا لا؟ ليه؟ كيف يا سائد أنت بتحكي لي وأنا تحت كل هالمصايب انت في افضل خير؟ لانه انا مريت فيه، انا مريت فيه. يعني لما انا اشوف الموت الف مره بيومي معناته بدي اسال ليش انا روحي اختارت هون، ليش ربنا اختار لي هون. بعدها حولت الصراع لازدهار، هذا اللي بدنا نفكر فيه.
1: هو لانه انت موقفك الاتيتيود يلي اخذته من الشيء اللي انت عايشه هو اللي ساعدك. في ناس موقفهم بيكون سلبي، فهون بتدهور اكثر واكثر الاحوال.
0: صح 100%، وما بعترف انه الاشي سهل. ليش؟ لانه اكتشفت انه في كثير اشخاص لهم شخصيات، في الشخصية اللي بتعلم كثير بس بده مرافق يوجهه، في الشخصية اللي عنده عنصر نار وهواء بيقدر يبدع وينجل، وفي ناس ما بيقدروا بدهم واحد يمسكهم دادي دادي، في ناس عندهم تركيزهم ضعيف بيقدرش يسمع مقابلة دقيقة فبده مساعدة. انا اللي بنصح للناس، ما في انسان ما عنده أزمة، أنا اللي بنصح الناس يبدأ يعرف الأزمة ويختار طرق الحل الأقصر والأنسب. مستشار، طبيب، صديق،
1: طبيب نفسي، محلل نفسي، ما بيمنع يعني. إنه في ناس عندهم هشاشة نفسية أصلاً.
0: أصلاً أصلاً بصراحة، إنه أي إنسان اليوم ما عنده طبيب نفسي، طبيب جسدي، طبيب اقتصادي، طبيب مرشد منتور، لن يتمكن إنه يخترق الزمن والحدود ويتغير. نعم. في عصر اليوم. لا يمكن.
1: يعني أنا بحس يعني حتى لما ما بتكون متاحة ماديا، لأنه نحن عم نحكي أشياء مكلفة ماديا، يعني الطبيب النفسي مكلف ماديا، في قراءة، في كل شيء متوفر على الإنترنت مثلا، ما ممكن تفيد؟
0: طيب بسألك سؤال.
1: طيب
0: أي إنسان اليوم بصراحة، أنت اللي بيحكي معك الآن سبحان الله نموذج، نموذج. ليش؟ وأنا ودائما بذكر الناس بهذا الإشي عشان ما يشعروا بأي تنظير. أولا ولدت ببلد صعب، ثانيا أهلي خسروا كل شيء بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، دخلت على الجامعة ما معي دولار، جيد؟ طيب ليش أنا قررت أطلع من هذا الوضع؟ طيب أنا ما معي ولا دولار أروح على مرشد. بس إحنا بعصر الإنترنت. شو اللي بيمنع الناس الآن يستفيدوا من هاي المعلومات اللي أنا وياك دفعنا 20 سنة حتى نرتبها بعشر دقائق؟
1: يعني كنا نوفر من مصروفنا لنشتري كتاب يعني. نعم
0: بالضبط. انت لصرت اعلامي على اذاعة مونتي كارلو، انت دافع سنين عمرك.
1: اي اكيد مش لا ما كانت بسهل يعني. نعم
0: بالضبط. انت لما تسأل سؤال مباشر يعرف بثواني حساسية اللاكتوز، طب انا اخذني 20 سنة عبين ما عرفت هاي المعلومات. طيب اذا انا بعرف هاي المعلومات وما معي مال بكتبها على دفتري. ما معي دفتري، أكيد اللي بتسمعني عنده تليفون نوت يكتبه على النوت.
1: نعم.
0: ها شو ضل باخد الآن مجانا أبدأ على الإنترنت واليوتيوب لحد ما أبدأ أتطور أتطور أتطور. وصدقني صدقني لا يوجد إنسان على الأرض إذا ما اعتبر صحة أولوية إلا المال سيتوفر. السؤال هل أنا حطه أولوية وجد ورح ألتزم؟
1: نعم.
0: إذا هاي الإجابات توفرت المال يسخر من الله أمامك. ولا يمكن بس الجدية والالتزام.
1: يعني نهتم بصحتنا الجسدية وبنيتنا النفسية أيضا، لما بتتوفر هدول الأشياء قادرين نعمل إنجازات كتير كبيرة بالحياة. يعني بتخيل نص طاقة الناس أحيانا بتروح من وراء أزمات ومشاكل نفسية وهشاشة أيضا.
0: للأسف مش بس الطاقة، للأسف إحنا في عنا عقلية جمعية عربية إنه بعد فوات الأوان بروح بدفع كل اللي ادخرته على صحتي. يعني الجسم بعطيك أول إشارة، ثاني إشارة، ثالث إشارة، وضعك بعطيك أول إشارة وعاشر إشارة. ولكن للأسف أغلب الناس بيقولوا لي ما جينا عندك، شفناك من 3-4 سنين، من 10 سنين ما جينا عندك إلا لخسرنا. طيب ادفع ثمن الخسارة إذا. ليش من الأول ما نبدأ؟ ليش من الأول ما نأخذ قرار؟ الاكتئاب له علامات. الانتحار قبل الانتحار له علامات عديدة. ما في فجأة حدا بيكتئب. ولكن هل أخذنا الدروس ولا لا؟
1: هذا هو السؤال. بدي أشكرك دائما على وجودك معنا مدرب سائد كرزون، مؤسس أكاديمية حياة. إلى لقاءات أخرى أكيد ونحكي بمواضيع مختلفة. شكرا على هالإضافة.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. شكرا. إلى اللقاء.

0: من شيرين استمعنا إليها إلى الآن.
1: مذاقات من العالم.
0: الشيف هناء التميمي معنا في هذه الفقرة من مونت كارلو الدولية. يسعد أوقاتك.
2: السلام عليكم، صباح الخير والعافية، لك بك السعادة إن شاء الله، نورتوني حبايبي.
0: أهلا وسهلا فيكي، وأنت كمان نورتينا اليوم. اليوم رح ندخل طبعا إلى المطبخ العراقي، وإحدى الوصفات المعروفة لديكم حنستمع لإلك طبعا، وحنستمع إلى ما تحتاج هذه الوصفة.
2: وصفة الآش أو المشكل أو السبع أشكال، هي أكلة نجفية متوارثة منذ مئات السنين. يعني هي مجموعة من الحبوب البقوليات ننقعها قبل يوم، بعدين نطبخها ويا اللحم والبصل والسلق والكراث. يعني تحتاج وقت بالطبخ، لكن طعمها كلش طيب ومفيدة جدا.
0: طبعا يعني عم تقولي في بقوليات، ما هي الأنواع اللي بتضمنها هذه الوصفة؟
2: سبع أشكال، يعني سبع أنواع بقوليات: الحمص، الفاصوليا، البازيليا، الماش، العدس. يعني هاي البقوليات المتوفرة ننقعها قبل يوم، بعدين نخلي اللحم نحمسه ونضيف عليه البصل، نضيف البقوليات ونتركها على نار هادئة طول ساعات، يعني نغطي القدر ونتركه مثل ما نقول لحد ما تستوي البقوليات. بعدين نبدأ نضيف السلق، نضيف المكرونة، نضيف التوابل، الكمون، الكركم، رشة الملح، رشة الفلفل الأسود، ونظل ندرخ بيها لحد ما تصير يعني تستوي عندنا الطبخة.
0: شيف هنا، بالنسبة للبقوليات بنوضعها كلها مع بعضها يعني لما نسلقها ولا؟
2: اي كلها يعني نخليها ونغطي القدر ونتركها على نار هادئة.
0: اوكي،
2: اذا بقدر ضغط بعد احسن يعني، بس هي لازم كلها نفس يعني نفس الوزن، يعني نخلي كيلو حمص، كيلو فاصوليا، كيلو بازيليا، يعني كلها نفس القياس. اي فهي هاي اكله تاريخيه متوارثه يعني، ولها طقوس يعني بالطبخ، ولها اوقات يعني نطبخها. اي فكلش طيبه وكلش يعني نحبها احنا، اسمها اكله الاش او المشكل.
0: نعم إذن بنضع على النار
2: يعني فيتامينات، كربوهيدرات، ألياف، يعني هي مليانة يعني فيتامينات.
0: نعم، وكيف بعدين بنطحنها ولا بنتركها مثل ما هي؟ وكيف شو بتفضلي؟
2: لا هي من تستوي نبدأ ندرخ بيها يعني.
0: شلون
2: نقول نقالب، احنا نسميها ندرخها، نظل نقالب بيها لحد ما تذوب البقوليات. أوكي. كلها تذوب. واللحم يصير خيوط يعني يموع كلش، نظل نقالب بيها لحد ما يعني تستوي فد مرة تصير. اي
0: نعم،
2: نزينها بجوليان البصل المقرمش ورشة الدارسين.
0: اوكي، وتقدم بعدين للأكيدة ساخنة.
2: ايه؟
0: لازم تكون، وهي من الأطباق المعروفة في النجف في العراق.
2: اي اكيد.
0: وبعتقد يمكن كمان بإيران وأفغانستان، يعني هي من هالمناطق،
2: من المطبخ الفارسي انتقلت
0: من المطبخ الفارسي واللي انتوا بتقدموا.
2: اي من المطبخ الفارسي امتدت. تورثوها المطبخ النجفي، وهسه يعني احنا ما نستغني عن هاي الطبخة صراحة. هي طبخة الآش.
0: تمام. واذا عطيتينا هذه الوصفة مع ابرز ما تتضمنه، لان كمان سبع انواع من البقوليات، يعني هي وجبة لوحدة ممكن تشبعنا، لانه كل هالبقوليات هي مفيدة وفيها فيتامينات.
2: اضافة اللحم واضافة الخضار، السلق والكراث والبصل، التوابل، الكمون، الكركم، الهيل كمعطر، يعني إضافة التوابل، الكاري. طعمها كلش طيب ومفيدة كلش.
0: شكرا لك يا شيف هناء التميمي على هذه الوصفة اليوم، الأش العراقي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
0: شكرا،
2: نورتيني. أهلا وسهلا.

0: أوكي. أيها ناكامورا.
1: وإلى طبعا موقع مونتي كارلو الدولية وكل الأخبار العاجلة وكل التطورات ومنها
0: نبدأ من هنا من فرنسا يا غادة على mc-dualia.com موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية. فرنسا خطة أورسيك للحرارة الشديدة تدخل حيز التنفيذ, وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون يوم الجمعة عن تفعيل خطة أورسيك الجديدة المخصصة للحرارة الشديدة التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا خلال موجات الحر الشديدة. طبعا باقي التفاصيل على موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: وطبعا الحرارة بمواجهتها ما بين إسبانيا وفرنسا مساء الثلاثاء بعد فوز المنتخب الإسباني أمس على البلجيكي 2-1. وهناك المونديال أخباره يعني بكل أنحاء العالم وعلى كل المنصات ووسائل الإعلام ومن مونتي كارلو الدولية, فبمكان متابعة كل التفاصيل.
0: أيضا أخبار الذكاء الاصطناعي أوبن AI تكشف جيلا جديدا لتشات GPT ذكاء أكبر وصوت يحاكي البشر لو أنه واصلين.
1: من الأخبار الأخرى, عفو من الرئيس الموريتاني عن نائبتين ناشطتين ضد العبودية تهمتا بالتمييز العنصري. هذا الخبر المتعلق بموريتانيا وأفريقيا.
0: أيضا بخبر متعلق بالسودان, انسحاب الدعم السريع من المدن شرط الجيش لقبول مقترح الهدنة الأمريكية.
1: طبعا أخبار أخرى تتعلق ببرامجنا وبموقعنا وبالأخبار السياسية وما أكثرها والعسكرية تحديدا.
0: mc-dualia.com دائما, بالإضافة إلى ذلك بالوقت المتبقي دقيقة أو نصف يمكن نقدر نقرأ فيها رسائل يا غادة. سريعا لوين بدنا نروح؟
1: لعند رونا العودي العدرة بتقول هي من الأردن, أنه طبعا كنا عم نحكي عن التطوع, أنه ساعدت أطفال لديهم اضطرابات نفسية تطوعيا ومجانا ومن خلال وجود مع أمهاتهم, ولفت نظرها أنه في مشكلات النطق والخجل والتأتأة, فهي بأنه درس علم نفس الطفولة المبكرة, فطبعا هذا الأمر جعلها من المتطوعين. أجمل حالة تطوع رأيتها في ألمانيا, سيدة عمرها 85 عام تزور دار المسنين مرتين في الأسبوع لتسلي سيدة مقعدة لا تستطيع المشي.
0: كثير حلو. محبوبة من لبنان تحياتنا لك, بتقول أفضل عمل تقوم به هو المحافظة على النظافة في الأماكن العامة, أهم نشاط ويعرب صباح الخير. وأبو مريم يسعد أوقاتك, عم بيقول خلال سنوات الحصار تشرفت بالتطوع في دار رعاية المسنين ونلت لقب صديق المسنين, واليوم أواصل رسالتي متطوعا في الدفاع عن كوكب الأرض بزراعة الأشجار لمواجهة التصحر والتغير المناخي.
1: هذا أبو مريم.
0: أبو مريم
1: نعم. وتحيات إلى مها بركات كمان, بضل العمل التطوعي من أرقى ما يمكن أن تشارك فيه البشرية. كم جميل هذا الاسم, تطوعت هي في خدمة كبار السن في زراعة الأشجار بالأيام المجانية في توزيع الطعام, وأي عمل تطوعي بتعتبره طبعا واجب وسعادة.
0: أيضا تحياتنا العقاب أبو شاهين من الجولان لحسين علي ولعلا.
1: شكرا لفابيان الذي شاركنا, وسنتابع الساعة الأخيرة من كافي الشو
0: طبعا مع العديد من الضيوف. ابقوا معنا دائما على مونتي كارلو.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: العاشرة صباحاً في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. إيران شر الأخبار مع هدى العناس. أهلاً هدى.
2: أهلاً بك باسم وبكل مستمعين الكرام، ونسهل النشرة بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتياله. وعرقجي يتهم واشنطن بانتهاك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم. ضمن مقترح أمريكي للسلام، الجيش السوداني يشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن. والأخيرة تعيد السيطرة على بلدة بولاية غرب دارفور بعد أيام من إعلان الجيش السيطرة عليها. سمع دوي 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم. وأوكرانيا تنفذ هجمات بطائرة مسيرة استهدفت مصافي النفط في جنوب روسيا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم، والبداية من واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، مجددا تأكيده على أن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ نيسان أبريل في الحرب في الشرق الأوسط بات منتهيا. ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا ما حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. شيرين نصر والمزيد من التفاصيل.
3: الرئيس الأمريكي وفي منشوره على تروث سوشيال قال أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة هناك على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته باغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا أو محاولة اغتياله. ترامب أضاف أن الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني غرد قبيل إعلان ترامب قائلا أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، والتي ينص جزء منها على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة. أما محمد باقر قليباف كبير مفوضي إيران فأشار بدوره قائلا إنهاء الحرب هو أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأشار إلى أنه كان واضحا خلال المفاوضات بإبلاغ جيدي فانس بأن الإيرانيين لا يثقون بالأمريكيين. وكان ترامب قد أشار قائلا طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات، وافقنا على القيام بذلك. وفي موقف للمرة الثانية هذا الأسبوع أضاف أن الولايات المتحدة أبلغتهم وبعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى.
2: هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي يزور اليوم سلطنة عمان، أكد في وقت مبكر من اليوم أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كما اتهم الإدارة الأمريكية بانتهاك الفقرة 9 من هذه المذكرة. في إيران أفادت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم بسماع دوي انفجار في الجزء الشرقي من طهران. قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وفي سوريا أعلنت السلطات السورية يوم أمس أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري 7 تموز/يوليو في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. إلى موضوع آخر وإلى السودان، حيث قال الجيش السوداني أو اشترط الجيش السوداني ضمن مقترح أمريكي انسحاب قوات الدعم السريع من المدن، هذا فيما سيطرت القوات على بلدة بولاية غرب دارفور. المزيد مع مراسلنا إسلام عبد الرحمن.
4: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان عدم مضيه في أي إجراء لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمانهم واستقرارهم. وقال خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة في أم درمان إن القوات المسلحة تمضي في هذه المعركة وهي مستندة على اتفاق والتفاف الشعب السوداني حولها وعلى قوة وعزيمة وإرادته، أكدا التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الاستمرار في المعركة. تشير مصادرنا مجموعة تقاتل إلى جانب الجيش ظلت تعارض أي مسار تفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع لوقف الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل، وهما يفسر أيضا ضبابية الموقف الرسمي من الانخراط في المفاوضات بشكل جدي لإنهاء الحرب وحالة الانقسام التي تبدو دائما بين الجيش والمجموعات التي تحارب فيه فضلا على القوى السياسية الأخرى.
2: أفاد الصحفي وكالة فرانس بريس عن سماع ما لا يقل عن 5 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، حيث انطلقت سافرات الإنذار بعد دقائق قليلة من الانفجار. هذا فيما نفذت أوكرانيا هجمت بطائرة مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم، عودة إليك باسم.
1: شكرا لك هدى العناس.
0: كافي شو غادة الخليل باسم سلول.

0: من جديد بنوجه تحياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيكم بالساعة الأخيرة التي تنطلق الآن. وضيوفنا في المساحة الحرة اليوم رح يكون معنا الكاتب فارس الذهبي والمخرج ماهر صليبي والممثلة يارا صبري، والحديث عن العرض المسرحي الجاري حاليا في سوريا بعنوان بروفا يوم الحساب. وإذا مستمرون معكم في برنامج كافي شو، وقبل كل شيء نتحدث عن كأس العالم.
1: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
0: زميل وديع فيعاني، يا صباح الخير.
2: يا صباح النور باسم،
0: يعني بلشت
2: كل المستمعين معك هذا اليوم على ما أعتقد.
0: نعم، وبدأت تتبين يعني بدأت تتبين ملامح كأس العالم أكثر الآن، يعني في مباريات ربع النهائي عرفنا مين راح يلعب مع فرنسا يوم 14 جولاي 14 تموز، وامبارح كانت مباراة بلجيكا وإسبانيا.
2: صحيح، منتخب إسبانيا هو الذي تأهل بلغ دور نصف النهائي لمواجهة فرنسا 14 جولاي. كما قلت لمن ربما يتابع أخبار فرنسا، هو يوم العيد الوطني في فرنسا،
0: مشان هيك عملوا الألعاب النارية يوم السبت على فكرة عند البرج.
2: نعم. إذن يوم الثلاثاء المقبل نصف النهائي الأول بين فرنسا وإسبانيا في دالاس، بعدما بلغ المنتخب الإسباني أمس دور نصف النهائي بفوزه على بلجيكا بهدفين لواحد. مباراة ربما متوازنة، وكان المنتخب الإسباني هو الذي افتتح التسجيل عبر فابيان رويس لاعب فريق باريس سان جيرمان، ثم معدل النتيجة دوكتيلار أفضل هدفي المنتخب البلجيكي في هذا المونديال، ربما مفاجأة نوعا ما في نهاية الشوط الأول. ثم التعادل 1-1، اعتقدنا أننا سنذهب إلى التمديد، ولكن في الدقائق الأخيرة كما حصل في المباراة السابقة مع المنتخب الإسباني، اللاعب أرسنال يدخل بديلا ميكيل ميرينو، دخل هذه المرة في الدقيقة 86، وبعد دقيقتين من ذلك سجل الهدف الإسباني الثاني، هدف الفوز، كما كان فعل في المباراة السابقة أمام البرتغال في حين كان هناك تعادل بين المنتخبين. دخل أيضا في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 92 سجل هدف منتخب إسبانيا الوحيد وأهل إسبانيا إلى ربع النهائي. هو أيضا الآن مسؤولي جاز التعبير على كل حال له الفضل في تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي. ميكيل ميرينو لاعب أرسنال، لاعب يسجل الكثير من الأهداف عندما يدخل بديلا، هو الذي كان حاسما في هذا اللقاء.
0: كانت البطاقة الرابحة للفريق الإسباني يعني.
2: بالفعل ميكيل ميرينو إذا لاعب مهم جدا في تشكيلة هذا المنتخب الإسباني التي اعتمد أيضا على لامين يامال في هذا اللقاء. نعلم أن النجم الشاب لاعب برشلونة لم يتألق خلال المونديال، وصل مصابا، لم يكن أساسيا في المباراة الأولى، احتاج إلى بعض الوقت كي يستعيد عافيته، وأمس حقق مباراة جيدة. هناك نقطة إيجابية أخرى بالنسبة للمنتخب الإسباني مع عودة نيكو ويليامز الجناح الآخر الذي هو أيضا دخل بديلا في نهاية اللقاء، تعافى من إصابة كان مني بها في أعتقد المباراة الأولى من المنتخب الإسباني في هذا المونديال. على كل حال يعود هو أيضا إذا المنتخب الإسباني الذي يستعيد لاعبيه الأساسيين المهمين قبل لقاء فرنسا يوم الثلاثاء المقبل. بالنسبة للمنتخب الفرنسي بأننا نتحدث عن المصابين، أيضا أخبار سارة بالنسبة لي كيليان بابي، تتذكر ربما لاحظت أن مباراة المغرب كان خرج باكرا من اللقاء مصابا، تعافى، هي ضربة حقيقة على مستوى الكحل كان تعرض لها خلال مباراة المغرب، تعافى، سيتمكن من اللعب كما هو حال أوريليان تشواميني لاعب منتخب فرنسا الذي هو غاب في آخر مباراتين بسبب الإصابة، وأيضا تعافى وسيكون جاهز لخوض اللقاء المقبل أي نصف النهائي ضد إسبانيا في دالاس يوم الثلاثاء المقبل.
0: يعني جمهور المنتخب الفرنسي مبارح كانوا عم يتمنوا تفوز بلجيكا على فكرة. إلا إسبانيا. نعم.
2: ربما هناك من اعتبر أن المنتخب البلجيكي أقل صعوبة، المنتخب البلجيكي منتخب جيد، ولكن لم يتمكن أمس من أن يسيطر على المباراة أن يفوز، وكان حظه سيء جدا مع خسارة 3 لاعبين بسبب الإصابة. أولا قائد الفريق يوري تيليمانس الذي أصيب قبل انطلاق المباراة لم يتمكن من اللعب، رأينا عودة كيفين دوبروين لاعب المخضرم الذي لعب لسنوات مع مانشستر سيتي وكان القائد على الملعب، ثم في نهاية اللقاء في دقيقة 71 إصابة الحارس المرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، خسارة كبيرة خاصة عندما شاهدنا وحصل فيما بعد دخول البديل لامرس حارس مرمى ليس لديه خبرة كبيرة في مع المنتخب البلجيكي، وأن هو حارس جيد كان أساسيا طوال الموسم مع فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. لامرس هو الذي ارتكب الخطأ الذي جاء أو أدى إلى الهدف الثاني، هدف الفوز في نهاية اللقاء، تسديدا من بعيد من مدافع برشلونة باو كوبارسي أفلتها الحارس وتبعها ميكيل ميرينو الذي سجل هدف الفوز. إذن هذه كانت الإصابة الثانية والثالثة مع دي بروين الذي خرج أيضا قبل نهاية اللقاء مصاب. إذن حظوظ أو لم يكن محظوظا هذا المنتخب البلجيكي، وفي هذه الظروف بطبع منتخب إسباني استثنائي يتابع المشوار. وتحدثنا عن النقاط الإيجابية، ربما نقطة سلبية نسبيا بالنسبة للمنتخب الإسباني، تلقى هدف أمام منتخب بلجيكا وهذا أول هدف يتلقاه منذ بداية المونديال بعدما خاض 5 مباريات على التوالي بدون أن يتلقى أي هدف.
0: واليوم مساء يعني في مباراة كمان منتظرة النرويج وإنجلترا.
2: صحيح، حتى مباراتين مساء، يعني مباراة مساء ومباراة ليلا، عدنا إلى مباراة الليل للأسف ستكون الأخيرة في هذا المونديال. مساء إنجلترا النرويج على الساعة 11 بتوقيتنا، ثم الثالثة ليلا أيضا مباراة الأرجنتين وسويسرا. بداية إنجلترا النرويج، هنا مواجهة بين الهدافين، بين هاري كين الإنجليزي وإيرلينغ هالاند النرويجي، مع لاعبين يسجلان الكثير من الأهداف، سجل الكثير أيضا في هذه البطولة. وطبعا لا تقتصر هذه المباراة على ذلك، على مواجهة الهدفين، إنما سيكون هناك أيضا مواجهة جميلة. نعلم أن المنتخب النرويجي طبعا هي مفاجأة كبيرة أن يصل إلى هذا المستوى، كانت المشاركة الأخيرة له في المونديال عام 98 قبلها يعني في القرن الماضي، والآن يصل إلى هنا يتأهل إلى ربع النهائي. أعتقد أنه هذا المنتخب النرويجي رأيناه يلعب بي بي بي بسهولة بأريحية من دون أي ضغط، لأنه حقق يعني الهدف بالنسبة له، الآن كل شيء سيكون إضافة بالنسبة له، بونس.
0: مجرد وصوله يعني بحد ذاته هو إنجاز يعني إلى هالمرحلة هاي إلى الربع يعني.
2: بالفعل فيما المنتخب الإنجليزي هو بالعكس يبحث يجري خلف اللقب منذ تعرف كم سنة؟ 60 سنة، 1966.
0: ما زبطت معه لسه.
2: ما زبطت، كل مرة يفشل منذ عام 66 عندما كان خاض المونديال على أرضه في بريطانيا، فاز حينها في ويمبلي في لندن في المباراة النهائية على ألمانيا الغربية، حينها منتخب إنجلترا مع الجيل الاستثنائي تلك الفترة بوبي تشارلتون وزملائه، ولكن بعد ذلك لم يتمكن هذا المنتخب الإنجليزي من تحقيق أي فوز لدى الكبار، لدى الرجال، لا في البطولة العالمية لا في البطولة الأوروبية. إذا هناك طبعا طموحات كبيرة كالمعتاد بالنسبة لهذا المنتخب الإنجليزي. فيما بعد كما ذكرنا منتخب الأرجنتين ضد سويسرا،
0: أنا الأرجنتين يعني كمان هون
2: صحيح الأرجنتين، أرجنتين ميسي الذي هو لاعب استثنائي رأينا ذلك في المباريات الأخيرة، عندما كان المنتخب الأرجنتيني في ورطة إن كان ضد رأس الأخضر أو ضد مصر، كيف استيقظ يعني بغض النظر عن كل
0: طبعاً عن موضوع التحكيم والأساس اللي صارت بالمباراة يعني.
2: ولكن أداء ميسي استثنائي يعني، عندما ننظر إلى هذه نشاهد هذه المباراة بهدوء، ترى كل ما حققه ليونيل ميسي في نهاية اللقاءين، اللقاء الأول ضد رأس الأخضر ثم ضد مصر، كيف أنه حمل هذا المنتخب الأرجنتيني وقاده إلى الفوز مرتين متتاليتين، إنجاز استثنائي لهذا اللاعب الذي الآن طبعا تقدم في السن، بلغ 37 ولكن ما زال استثنائيا. نراه يتمشى على الملعب باسم، لا أدري إذا أنت من معجبي ميسي، ولكن نراه
0: كنت
2: شيء استثنائي هذا اللاعب، كنت لم تعد
0: لا لا مبابي يعني اكيد اخذ الضوء منه، بحس على فكره.
2: على كل حال ليونيل ميسي هو النقطه الاساسيه في هذا المنتخب. هناك من يتساءل عن مستوى هذا المنتخب الارجنتيني من دون ميسي، يعني
0: كيف شو هويته اللي عم تصير هالمنتخب بدونه، يعني هو اعتماده كله عليه.
2: صحيح صحيح. في مواجهة منتخب سويسرا تحدثنا عن النرويج، سويسرا ربما في وضع مشابه
0: النرويج وإنجلترا
2: منذ عام 54، تحدثنا عن إنجلترا منذ 66، هنا نعود إلى المونديال الذي جرى في سويسرا وتألق فيه حين المنتخب المجري الشهير التاريخي بلغ النهائي وخسر أمام ألمانيا الغربية حينها، وكان ذلك عام 54. نتحدث عن التاريخ الآن بعض الشيء، 54 المونديال في سويسرا حينها كان وصل المنتخب السويسري إلى ربع النهائي، الآن يعود بعد فترة طويلة إلى هذا المستوى أيضا لينافس منتخب الأرجنتين.
0: نعم وديع، يعني أنا عم حس من أصدقائي والناس المحيطين يعني التوقعات إنه المباراة النهائية رح تكون بين فرنسا والأرجنتين، ما بعرف ليش.
2: هذا الكلام يعني يردد صحيح بالنسبة لهذا النهائي، ربما لأن هناك من لأن محبي كرة القدم ربما يحلمون بإعادة بنهائي جديد، بعودة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي وإعادة النهائي السابق الذي حضرناه في قطر، ولكن المنتخب الإسباني قوي جدا، ستكون منافسة شديدة أمام فرنسا. أعتقد أن المنتخب الإسباني هو أفضل من منتخب الأرجنتين، أفضل من منتخب إنجلترا، وربما نوع من النهائي قبل الأوان أيضا بين فرنسا وإسبانيا قبل مواجهة الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج. لما لا
0: كمان يعني في مفاجآت، أنا ماني مستغرب النرويج تربح أصلا هلا.
2: صحيح، لا ربما لا ليس بضرورة لل يعني أن تربح اللقب،
0: لا ولكن تصل إلى نصف
2: نعم. ضد إنجلترا قصدك
0: الليلة. إنجلترا. نعم تماما،
2: هذا وارد جدا وارد جدا.
0: لنشوف يعني، مهم أن ننجو هلأ 14 تموز من مواجهة المنتخب الإسباني، وبعدين بنشوف مع مين رح يكون المباراة النهائية.
2: نعم يقولون باللغة الإنجليزية.
0: وديع فيعني شكرا لك وعلى المتعة الدائمة، يعني حتى المباراة إذا كنا حضرانين بترجع بتقدم لها بطريقة ممتعة يعني بشكل مختلف، فشكرا دائما لك.
2: شكرا لك باسم، إلى اللقاء باسم.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا.

إذن كنا مع شاكيرا، وطبعا شاكيرا التي مثل ما افتتحت المونديال ستختتمه حسب ما أعلن المنظمون، إضافة إلى فنانين آخرين أذكر منهم مادونا وجاستن بيبر اللي أضيف اسمه والبي تي اس.

0: دافيد جيتا.
1: الحقيقة كنا عم نحكي كمان خلال هذه الفترة، يعني إحنا هلأ موعدنا مفروض كان مع مساحة حرة، ولكن في عنا مشكلة تقنية ما حنقدر نبث للأسف، فنستمع إلى ضيوفنا وهذا اللقاء غدا اللي كان مقرر مع فارس الذهبي، ماهر صليبي ويارا صبري. كنا عم نحكي قبل قليل عن التطوع، التطوع وقديش مهمة عملية التطوع في هيك التعاطي مع الناس وإلى ما هنا. مثلا نجية كانت عم تقول انه شاركت بمحو الأمية لربات البيوت فبالمغرب، يعني عندهم هذه الثقافة غير منتشرة. وحتى حنرجع نسمع الآن وصال بالطيبي وهي مسؤولة إعلامية عن مشروع فاعلات لي كمان له علاقة بالتطوع،
0: فخلونا نشوف هالمبادرة المجتمعية النسائية أيضا مرتبطة بأحد الأحياء الشعبية بتونس، وكم نريد من هذه المبادرات.
2: لقاء الصباح
1: اليوم بمونتي كارلو الدولية سنتحدث عن مشروع، مشروع بيحمل عنوان الورشة، ويبدو أنه كمان في كتير من العمل في هذه الورشة، لذلك سنذهب إلى تونس إلى البطحة، سنتعرف على هذا المشروع من المسؤولة الإعلامية وصال بالطيبي. أهلا وسهلا فيكي وصال.
3: عصيمة غادة، شنحوالك؟
1: أهلا وسهلا فيكي. أنت شنحوالك؟ لأنه بعرف أنه انطلقت الفعالية أمس 10-11 12 تموز يوليو. قبل أن ندخل على تفاصيل هذه الفعالية، ما هو الورشة؟
3: الورشة هو مجموعة من الأشخاص اللي تلاقينا في يوم من الأيام وقررنا باش نخدموا على الفضاء العام، فيها ديزاركتيكت ديزاينرز وميدياتورز. الخدمة اللي نخدموها الكل هي خدمة تشاركية مع جيراننا، مع الشباب، انه احنا نخمموا مع بعضنا، نفكروا مع بعضنا، ومن بعد نعملوا الاكزيكيوشن ديما في الشارع. ولازم كل جيراننا والشباب هذوما يكونوا متشاركين معنا في الحاجات اللي نعملوهم، ومن بعد نحتفلوا بالحاجات اللي خدمناها مع بعضنا، اللي هما تركيبات باغ اكزومبل، عروض والا دي بيرفورمانس، والكل نحتفلوا بيهم في الفضاء العام. الورشه هو اتوليه، دونك ان فيت كل شيء يصير في الاتوليه، كل شيء يتخدم عنا هنايا في الاتوليه.
1: يعني فينا نعتبر وصال انه هذا المشروع اللي هو بعنوان ورشه، لانه يعني الحقيقه بينطبق اتوليه بينطبق تماما على الفعاليات، في اقامه مثلا فنيه بينتج عنا كل هذه المشاريع مثل ما قلتي، في مهندسين، في ايضا ضالعين بامور اخرى مثل الفن، مثل الرياضه. اول شيء بيكون في اقامات فنيه، يعني بيجوا بيتقدموا لعندكم وانتم بتختاروا، كيف بتصير العمليه؟
3: هو ما نحلوش احنا أبال ولا يجيو بحذنا، معناتها احنا نخموش معناتها شنو نجمو نعملو، ديما نحاولو انو نشوفو شنو مطلوب على الساحة وشنو ما الشباب اللي بحذنا، ونعملو بروسبكسيون في الحومة ونفهمو شنو نجمو نخدمو مع بعضنا. دوك باغ اكزومبل المشروع هذايا اللي هو مشروع الفعاليات، كانت الفكرة من غاديكا، الفكرة انو فما برشا شباب ديما يمشيو يجيو على الورشة، في يوم من الأيام حكينا على الرياضات وحكينا إنه فما رياضات النساء تحب تعملها ولكن ما همش لقين الفضاء فيش يعملوها، وديما يعتبروها إنه رياضات رجلية، وإلا صعيب إنك باش تدخل التيران متاع فوت، ولا صعيب باش تدخل السال دو بوكس. الفكرة جات من غاديكا، قلنا باش نردوا هالرياضات هذوما بوكو بلوز اكسيسيبل، علاش ما نمزوهمش بالفن ودي ديسيبلين ارتستيك اللي هما ينجموا يكونوا مختلفين. ومن وقتها جات الفكرة، ومن وقتها تلمينا الكل مع بعضنا احنا ككوليكتيف مع زاد الفنانين اللي نعرفوهم، وبدينا نخمو شنو نجمو نعملو. فكرة البوكس والفوتبول والبودي بيلدينج جات من غاديكا.
1: اذا يعني هي اجت بوقتها هلا الفوتبول، لانه ايام الفوتبول وطبعا انا اليوم بدي اتحدث، لكن نتوقف عند هالحدث، هذه الفعاليه اللي هي على مدى 3 ايام نهايه هذا الاسبوع، فاعلات. اذا

0: ثلاث أنواع من الرياضات اللي مثل ما قلتي هي تقريبا يعني هلأ ما بقى يتحكر على الرجال لأنه في فتيات، ولكن بعدهم طبعا هي أغلب على الرجال. الملاكمة
1: في بعض الأحياء وفي بعض المعتقدات وفي بعض الكولتور ما زالوا يخموا هكيكا. دونك هذاك علاش احنا في حي شعبي نعتبروا روحنا في حي شعبي، دونك الفكره ما زالت موجوده. وفكره الفضاء العام زاد النساء في الفضاء العام هي حاجه مهمه جدا، خاطر الفضاء العام فما اوقات احنا ما نجموش نكونوا فيه، بار اكزومبل فما حاجات ما نجموش نعملوها، لي جاردان بوبليك ما كي تمشي ديما نلقاو رجال قاعدين ماخذين راحتهم. احنا اليوم بدينا نتسائلوا ونقولوا حتى احنا عندنا الحق فيه الفضاء العام هذاك، ونجموا نكتسحوه اوترومون، نجموا نكتسحوه بالفن.
0: طب كمثال يعني شو ممكن
1: هو
0: يصير؟
1: هو المشروع هذية، الفستيفال هذية، الاحتفال هذية 10/11/12 هو احتفال بعام ونص خدمة. دونك احنا قعدنا نخدمه عام ونص، صاروا 3 إقامات فنية.
0: نعم.
1: وكل إقامة فنية اللي هما نسميوها إقامة فنية بيداغوجية، على خاطر البنات اللي بارتيسيبانت مهمش بروفيسيونيل، هما سي دي زاماتريس.
0: نعم.
1: دونك وما فما حتى كريتير دو سيليكسيون، معناتها احنا نجيبو من الحومة نخرجوا بورتا بورت نحكيو مع الشباب، اون فيت هكاك يجيو بحضينا يشوفوا خدمتنا، نتقابلوا نحكيو والكل ونخموا مع بعضنا. دونك الإقامة الأولى 3 شهور فيها 15 طفلة، فما ورشات كل جمعة، الورشات عملنا كارتوغرافي، كي ناخو مثال البوكس با اكزومبل كارتوغرافي دانس، يعملوا سبور بيدو. دونك نمشيو البارتنير نتاعنا في الكريم كريم تيم اللي هي سال دو بوكس، يمشيو يعملوا البوكس مع اسماء بن حسين اللي هي شامبيون دو موند، خذيت شامبيونات دو موند، شامبيونات تاع تونس سامحني دي
0: نيمبورت كو قبل ما تاخذ الموند كله ولا تصير بطلة العالم.
1: دونك ونعملوا الرياضه، ومن بعد بشويه بشويه تبدا صوره توضح. والورشه كورشه احنا اللي نصنعوا الرينج نتاع البوكس، دونك نخدموه احنا والبنات معانا. دونك بعد كي نخرج الفضاء العام نشوفوا الرينج نتاع البوكس اللي هو سان رينج، مش كيما لي رينج اللي نشوفوه في سال دو سبور. البنات انه باش يعملوا بوكس، دونك باش يعملوا سبور، الرياضه هي بيدها، ولكن من بعد باش تمزج بالفن وبالرقص وبرش حاجه اخرى وبالموسيقى والكل. دونك انه نحاولوا الافكار هذيك المسلمات اللي ماخذين على برشا حاجات احنا سوبتيلمون، غير ما نقول ما نحكيو فيها بطريقه واضحه سوبتيلمون، نقولوا انه نجموا نكونوا معاكم في الفضاء العام، رانا نجموا نعملوا سبور، رانا نجموا نشطوا في الفضاء العام، رانا الفضاء العام نجموا نكون سيف لينا ولبناتنا ولخواتنا، وراو كيما نتاعكم كيما نتاعنا.
0: نعم. اذا وصال بالطيبي اليوم نقول انه اخترته كحي شعبي البطحاء، ومش نورمال يعني مش طبيعي لانه بين الفرنسي والعربي في تونس. اذا هذه الفعاليه في الملاكمه كره القدم رفع الاثقال، في الرقص، في كمان الحفلات ربما بختام هذه الفعاليه، في كمان حنة، في الماكولات الى ما هنالك، كله يعني هذه العروض احتفاء مثل ما اجى بالبيان انه عم كيف ممكن البنات الفتيات يلجأنا الى هذا الموضوع كأداة للتحرر، إعادة النظر بالجسد والقوة واستخدامات الفضاء العام، يعني الأماكن العامة اللي هي مشتركة ما بين الرجل والمرأة، ولكن في أماكن كما ذكرت هي الفتاة او الصبية بتخجل تدخل لانه كلها رجال، فمثل مثل الحديقة العامة او مثل المقهى الشعبي مثلا.
1: بالضبط بالضبط.
0: شو الختام حيكون يعني مثلا بختام هالفعالية، شو حابين انكم توصلوا لنتيجة؟ واذا نجحت هذه الفعالية يعني حسيتوا اكيد حاسين في مشاركة من الفتيات كبيرة، شو بيشجعكم مثلا انكم تعملوا بالمرة المقبلة؟
1: هو مشروع الفعاليات كما قلت لك، دونك باش نحتفلوا بنيات مشروع الفعاليات، ولكن الفعاليات موجودات، الفعاليات توا معناتها يجيو يمشيو كل يوم على الورشه نخدموا مع بعضنا، فما اخوه بيناتهم، سوروريتي وسوليداريتي بيناتهم كبيره برشا، يحبوا يكملوا زاد كيف كيف على مشاريع اخرى في الورشه. دونك الفعاليات مشروع انتهى فعليا، ولكن فكريا و ايموشنالمون زاد ماهوش بشوفه، باش نكملوا مع بعضنا. و 2027 ان شاء الله دونك المشروع الجاي باش نخدموا على البطحه بيدها، دونك البطحه باش نعملوا اعاده ريامناجمون.
0: مين حيعيد التاهيل؟
1: احنا الورشه.
0: انتو يعني هي كمان مبادره منكم، انتم مبادره فرديه.
1: مبادره فرديه انه باش تكون متاحه اكثر كيف كيف للامهات والاطفال، ينجموا يقعدوا فيها زي كيف كيف، وفما العاب وفما حاجات ينجموا يستفيدوا منهم جماعه الحومه زي البطحه. هو مشروع زاد باش تخدم انكور مع الفعيلات معناتها في اللي هما كما قلت لك هما ديما هنايا.
0: اذا المشروع هو عباره عن مبادره مجتمعيه مرتبطه بهذا الحي الشعبي وجمعت نحو 50 امراه بتتراوح اعمارهم بين 15 و35 سنه. فشكرا يعني لكل هذا التضامن طبعا بمشاركه ثلاث رياضيات. فيك تقلينا اسماءنا وصال
1: الرياضات؟ الملاكمه، فوتبول، وكمال الاجسام.
0: ومين المشاركين حيكون معاكم
1: المشاركات هما الفعيلات، دونك كل رياضه فيها 15 امراه هي شاركت في الاقامه هذيا، انه باش نشوفوهم سوغ سين في الايامات هذوما معانا. زاده كيف لي شامبيون اللي في الملاكمه بار اكزومبل اسماء بن حسين، في الفوتبول سيرين عبد الملك، وفي كمال الاجسام عبير معاوي. هما اللي elles ont accompagné les بنات في الرياضات هذوما بيدها معناتها. ومن بعد بيان سور افيك مع فنانين اخرين عملنا التلاقي هذايا بين الرياضه والفن اللي باش نشوفوهم في الثلاث ايام هذوما. برشا جاو من 6 نتاع العشيه حتىكش برشا حاجات نجم تعملهم كبار وصغار، و اون بلوس
0: سي 100% غراتوي، دونك بلاش فلوس. حلو، مجاني. اذا كل هذا النشاط. تحيه لكن وصال بالطيبي المسؤوله الاعلاميه عن مشروع الورشه والفاعلات اللي هو على مدى هذه الفعاليه على مدى 3 ايام 10 11 12 تموز يوليو. فكل التوفيق لكن وطبعا الدعم. اهلا وسهلا يا وصال.
1: عايشك غاده، ميرسي بوكو.

0: كارول المختلفة يعني.
1: كارول اسمها الجميلة أيضا اللي أحيت كمان حفل بعشرين الشهر الماضي ملكة جمال العرب كانت بأمريكا. بس الحلوة لا منزلت مشي كم يوم هيك فيديو كتير صغير هي عم بيعملوا لها المكياج وكانت بينتظروني. فهل في شيء جديد تطلقوا
0: يعني هلا خلال بالصيف بينزل اغاني جديده كتير يعني هلا لانه العالم مشغوله بالمونديال يعني كلهم عم بيأجر النشاطات الفنيه الثقافيه الاغاني كلها عم تتأجر على فكره لبعد المونديال قليلين عم بينزلوا بهالمده
1: بس بالمونديال نزل كتير اغاني لها علاقه بالفوتبول وكل تقريبا بلد يعني لفريق وعمل اغنيه بالعراق بالاردن
0: وغير الاغاني اللي نزلت بالاي اي اللي تم تاليفها وتلحينها وغنائها بالذكاء الاصطناعي اللي نزلت كمان بالمونديال واخذت ضجه تخيلي هالقد
1: تعرف يعني. على سيره الذكاء الاصطناعي امبارح كنت عم شوف اغنيه لاتاكد منها انه هي اي سنه غنتها المغني فبيطلع لي انه انتبهي هذا مش هي المغنيه هيدا الذكاء الاصطناعي فكيف نعرف بقى انه اذا هي ولا لا الواحد
0: ما بعرف يعني انه شو وين رايحين صعب ميز يعني معنو يعني غدا نحن شغلنا كتير بالموسيقى والاغاني وبنسمع اصلا نحن ومع هيك احيانا صعب نميز انه هي
1: يعني اخذيلها الكليب يعني. للفنانه اللي كنت عم شوفها والأغنية مختلفة فكتير وكتير يعني بتشوف وبتصدق إنه هي اللي عم تغني فوين رايحين
0: ما بعرف عن جد وين رايحين يعني شفت هداك اليوم أحد الصحفيين عامل لقاء مع رئيس السوري الهارب إلى روسيا بشار الأسد بالاي اي يعني عامل شخصية الأسد
1: منه يعني كأنه عم بيحاوره
0: بالاي اي ما بعرف لوين رايحين وقديش هل نحن مضطرين نعمل هيك أصلا يعني ما عم بحكي عن خط التحرير والناحية الصحفية يعني
1: نعم
0: بس ما بعرف يعني أنا مخاف نوصل على يوم ما عاد نعرف شو هو حقيقي وشو هو وهمي وخلق أو بدون واسطة الاي اي يعني ما عم نميز
1: طيب هلا ورد خبر باسم
0: خلينا عن الاوبن اي يعني على موقع الاذاعه قلنا بس هيك عنوان بس حابب اني اتفصل فيه على الهواء انه حلو يعني حلو تشات جي بي تي الشركه المعروفه اوبن اي اطلقت نموذج صوتي جديد جي بي تي لايف 1 لحتى يطور تجربه المحادثات الصوتيه مع روبوت الدردشه تشات جي بي تي وجعل التفاعل مع المساعد الذكي اكثر سلاسه وقربا من اسلوب الحوار البشري طبعا يعني بتحكي وبيرد عليك بيسمع بنفس الوقت هذا النموذج الجديد يعني بيسمع وبيحكي بيقدر يسمعك يعني مثل لما انا وياك نحكي مع بعض اذا قاطعتيه عادي بيرجع بيستوعب انه انت قاطعتيه بيرجع بيرد عليك حسب المقاطعه فصوته يحاكي ايضا تجربه الحوارات البشريه هذا النموذج الجديد
1: وهذا هذا لليوم اما غدا فله مواضيع اخرى
0: عن جد في ناس استخدامها مقتصر على دول الشغلات بالطبخ قديش حط ملح قديش حط بهار عرفتي في ناس بيبعتوا له صور فناجين القهوه ليبصر لهم صور الكافه لكلما وفي ناس وقعت بغرام تشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي ايضا لان بيفهمون اكثر من غيرهم هو حقيقي بيفهمنا احيانا اكثر من غيرنا بس انه مو لهالدرجه يعني ما مبالغ بردود افعالنا لهالامور هاي
1: يلا نستريح مع اغنيه حقيقيه مغنيين حقيقيين
0: نتمنى ما يجي هالنهار يا غادة وما عاد نسمع أغاني حقيقية إذا شي نهار إذا إجا هالنهار أنا ما عاد اسمع
1: طبعا ما بعد نسمع

0: من أدونيس، فرقة باند أدونيس معنا إذا شي نهار.
1: إذا شي نهار اللي نحن هلأ بنهار عم يسمعونا ونقول لهم أنه وصلنا وشارفت الفترة على ختامها، بعد عنا أغنية أخيرة منقول فيها إلى اللقاء، لأنه كافي شو مثل العادة منذكر بين السابعة وبين الثامنة.
0: لا بدك تفينا ساعة كتير زيادة.
1: كنا عم نحكي
0: عن ما تعطي أفكار على الهواء يا غادة.
1: بيجيبونا
0: بين السابعة.
1: طيب ليك سبعة على العشرة معقول؟
0: بتعرفي
1: فكرة كمان بس يعني منقوم أبكر
0: هيك، ويعني بصعوبة عم صحصح.
1: وطبعا الإعادة نذكر بين العاشرة
0: ومنتصف الليل. تحياتنا اللي بيسمعونا صباحا ومساءا وفي كل مكان، تابعونا وتابعوا السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: وسنسمع بالأخير إلى أغنية
0: جوليا بطرس يوما ما، يعني هاي من الأغاني الجميلة اللي قدمتها جوليا بطرس، وعلى طول منقول يوما ما رح يصير كل شيء أحسن، يوما ما رح يصير سلام.
1: أمل دايما،
0: يوما ما على أمل أن يجي هذا اليوما ما. نترككم مع جوليا بطرس. باي باي.

0: راسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
3: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. نشرة الأخبار مع هدى العناز، أهلا بك.
4: أهلا بك غادة، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. إيران تؤكد أنها أوفت بكلمتها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي يصر على انتهاء الهدنة ويقول إن الصواريخ الأمريكية جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتياله. وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 من هذا الشهر. وفي مؤشر إلى انحسار الأزمة بعد أكثر من عام من التوتر، الجزائر ومالي تعلنان بشكل منفصل إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. نستهل النشرة مستمعين الكرام بتطورات الملف الإيراني، حيث أكدت إيران اليوم أنها أوفت بكلمتها حيال الولايات المتحدة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وكتب وزير خارجيتها عباس عرقجي على منصة إكس أن بلاده أوفت بكلمتها حتى الآن، مشددا على أن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل بتعهداتهما على وقف إطلاق النار، الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبره مجددا أنه قد انتهى. هذا وكان ترامب قد قال أيضا إن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا ما حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. هذا فيما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا ما رفضت. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 من هذا الشهر. من دمشق، عدي منصور.
5: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 من يوليو تموز، وذلك إثر عمليات أمنية قالت أنها استندت إلى متابعة استخباراتية ومداهمات متزامنة. وقالت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلية تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة أن عمليات الدهم أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم. وأضافت الوزارة أن التحقيقات مع الموقوفين قادت إلى الكشف عن مستودع سري يحتوي على متفجرات وعبوات ناسفة كانت الخلية تستخدمه، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك العبوات وإبطال مفعولها. وأكدت الداخلية أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أو امتدادات أخرى للخلية واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
4: في لبنان قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. اعتبرت إسرائيل أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى في غزة والمحتجز منذ كانون الأول ديسمبر 2024 قانوني، نافية تقارير بذلك أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطيرة. وفي في إسرائيل وجهت انتقادات واسعة من منظمات يهودية بارزة لرئيس الوزراء البريطاني المرتقب أندري بورنهام، والذي تعهد خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان بفرض عقوبة إضافية على إسرائيل. بعد أكثر من عام على التوتر بين الجزائر ومالي، وفي مؤشر إلى انحسار الأزمة، أعلن الطرفان بشكل منفصل عن إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات البلدين. شيرين ناصر.
6: وزارة الدفاع الجزائرية قالت الجمعة أنه تقرر ابتداء من يوم أمس إعادة فتح المجال الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ويشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من مالي عبر مختلف الوجهات الدولية. بيان أعقبه بيان آخر لخارجية الجزائر قالت فيه أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بعودة كمال رتيب سفيرا مفوضا جزائريا إلى باماكو اعتبارا من الجمعة، والذي تم استدعائه للتشاور في 7 نيسان أفريل 2025 بعد حادثة الطائرة. قرار مماثل أصدرته السلطات المالية، حيث أعادت فتح المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تسير من الجزائر أو إليها. كما أعلنت في ذات البيان عودة سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه أيضا في نيسان أفريل من العام الماضي. البلدان كانا قد قررا إغلاق مجاليهما الجويين أمام طائرات كل منهما بعد تصاعد الأزمة بينهما إثر إعلان الجيش الجزائري إسقاط مسيرة مالية أواخر أذار 2025، قال أنها انتهكت المجال الجوي للجزائر، وهي رواية رفضتها مالي، قائلة أن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها.
4: يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا. نهاية النشر، أعود ألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نتحدث فيها عن ألعاب الفيديو ونسأل متى وكيف يتحول اللعب إلى إدمان. سيكون معنا العديد من الضيوف. داليا الحزاوي خبيرة تربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر. ينضم إلينا أيضا دكتور محمد مرعي عميد كلية التكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأمريكية من فلسطين، ودكتور نصيف الحميري استشاري الطب النفسي من العراق. أما في فقرة مجتمعات فنذهب إلى لبنان، والحرب الإسرائيلية في لبنان تهدد زراعة الزيتون في الجنوب. تنضم إلينا روز بشارة منتجة زيتون للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة للتسلية أو تمضية الوقت، بل أصبحت صناعة عالمية تستقطب ملايين اللاعبين من مختلف الأعمار. وبينما توفر هذه الألعاب الترفيه وتنمي بعض المهارات الذهنية والاجتماعية، قد يتحول استخدامها لدى البعض إلى سلوك قهري يطغى على الدراسة أو العمل أو العلاقات الأسرية، ويؤثر في الصحة النفسية والجسدية. اليوم نسأل بصحبة ضيوفنا، متى يتحول اللعب إلى إدمان، وكيف يقع بعض الأشخاص في هذا الفخ، وما سبل التعامل مع الظاهرة دون شيطنة الألعاب والتقليل من مخاطرها. لنقاش الموضوع ينضم إلينا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر. نرحب بك أستاذة داليا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وعلى متابعين الفقر.
0: أهلا بك داليا الحزاوي. كخبيرة تربوية، متى يلاحظ الأهل أن لعب الطفل أو المراهق لم يعد مجرد هواية، بل أصبح ربما سلوكا مقلقا يحتاج إلى تدخل؟
2: هي طبعا الألعاب الإلكترونية ما حدش هينكر إن هي بقت جزء من حياة أولادنا، والمشكلة مش في وجود الألعاب الإلكترونية، ولكن المشكلة تبدأ لما تتحول من وسيلة ترفيهية إلى وسيلة فيها إدمان. يعني اللعب بشكل مفرط بيحولها ليها تأثيرات سلبية على الابن وعلى الحياة اليومية لي. طبعا لو بصينا كمان بنظرة أوسع، إن في ظل ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، لم تعتمد على الأسلحة التقليدية دلوقتي، بل في تأثير على الشباب وأفكارهم واستقطابهم بسلوكيات برضو غير منضبطة من خلال بعض الألعاب الإلكترونية. عشان كده احنا بنقول للأسرة لازم يبقى عندك وعي. لا يكفي ان انت تقولي ابني بيلعب وخلاص، لازم تعرفي هو بيلعب بإيه وبيتواصل مع مين في اللعب، لأن دلوقتي استهداف العقول أصبح أحد أساليب الصراعات الحديثة. طبعا لما اقول ابني امتى هو مدمن لعبه الكترونيه، لما الاقيه ان هو بيقضي وقت طويل في اللعب على حساب مذاكرته وعلى حساب الحياه الاجتماعيه. كمان بيفقد السيطره ان هو يقنن، رغم المحاولات الاسره ان هو يلعب وقت اقل، بيصمم وبيعند وبيستمر في اللعب. طبعا لو بصينا طب هو ليه تحول بالشكل ده لإدمان الألعاب الإلكترونية، أكيد في سبب. من ضمن الأسباب أنا شايفة إن غياب الأنشطة البديلة. إحنا كأسرة لازم يبقى في نشاط بديل للأبناء يفرغوا فيها طاقتهم ويشغلوا بيها وقتهم في حاجة مفيدة، أنشطة رياضية، هواياتي مارسوها.
0: داليا الحزاوي، سنتحدث عن الأسباب، ولكن قبل ذلك أنت قلتي يجب على الأهل ملاحظة يعني أو متابعة الوقت الذي يمضيه الأطفال في لعب ألعاب الفيديو. ما هو الوقت المناسب لألعاب الفيديو؟ عندما نقول وقت طويل ماذا يعني ذلك؟
2: يعني أنا شايفة إن هو طبعا على حسب المرحلة العمرية يبقى في تقنين للوقت، بحيث إن هو يعني ساعتين في اليوم يكفي جدا إن هو يقعد يلعب أو يقعد على الإنترنت. لازم يبقى في تنظيم للوقت من البداية، بلاش أسيب ابني يوصل لمرحلة الإدمان وابتدي أتدخل. وطبعا يعني أنا شايفة إن ممكن أحد أسباب برضو الإفراط في الاستخدام إن هو ممكن بيهرب للعالم الغير واقعي، العالم الافتراضي، من ضغوط الدراسة أو الأسرة عليه. فلازم نقعد نتكلم معاه ونشوف إيه المشكلة اللي بتخليه يقضي وقت طويل. ممكن كمان نحنا يعني نشوف لو فقدنا السيطرة نلجأ للمختص النفسي إن هو نساعده إن هو يشوف بديل
0: للألعاب. داليا الحزاوي، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا دكتور محمد مرعي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأمريكية من فلسطين. نرحب بك دكتور محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم على هذه الاستضافة.
0: أهلا بك دكتور محمد مرعي. اليوم نناقش موضوع خلينا نقول التعلق المفرط بألعاب الفيديو. أنت كمختص في تكنولوجيا المعلومات وأيضا تشرف على قسم لتطوير ألعاب الفيديو في الجامعة الأمريكية، هل تصمم بعض الألعاب بطريقة تستهدف إبقاء اللاعب أطول فترة ممكنة؟ وأين يقع الخط الفاصل بين التشويق والاستغلال أيضا؟
3: نعم، في الواقع بالنسبة لمطوري الألعاب بإمكانهم أن يقوموا بتطوير الألعاب بطريقة تتناسب مع مستويات اللاعبين، وهناك ما يعرف بالبيرسوناليزيشن، بحيث أنك تستطيع معرفة المستوى ومدى تقدم اللاعب في اللعبة، وبناء عليه تقوم بإعطائه محفزات أكثر من أجل الاستمرار في اللعب في المراحل اللاحقة من اللعبة، من أجل التشويق و جذب اللاعب للاستمرار في اللعب لإنهاء اللعبة بجميع مستوياتها. إذن طبعا هذا الأمر بحاجة إلى دراسة لتجربة المستخدم، وأحيانا باي أوبزرفيشن، مراقبة اللاعب، كيفية اللعب، الوقت اللي يقضي اللاعب في اللعب، وكل هذه الأمور. أحيانا نأخذ بعين الاعتبار المود للاعب، وارتباط ذلك في جوانب أخرى لها علاقة في الأدفرتايزينج وتوجيه الإعلانات المناسبة للاعب أثناء لعبه في اللعبة.
0: يعني أنت تقول إذن اللعبة تصمم كي لإبقاء ربما اللاعب أطول مدة ممكنة في اللعب. طيب، ما الذي يجعل بعض الألعاب قادرة على جذب اللاعب لساعات طويلة؟ هل يتعلق الأمر أيضا بالتصميم النفسي للعبة دكتور محمد؟
3: طبعا التصميم النفسي له دور كبير. قصة اللعبة نفسها، الأحداث المرتبطة في اللعبة، الشخصيات أحيانا، كل ذلك يعني يستطيع أن يسهم في دفع اللاعب للاستمرار في اللعب. طبعا هذا كله يعتمد على مطوري اللعبة والهدف من اللعبة التي تم تطويرها والرسالة التي نرغب بإيصالها من خلال هذه اللعبة. يعني قد نوصل رسائل ثقافية أخلاقية تعزز وتطور جوانب من هذه الأمور لدى اللاعبين، وبالتالي يتم بناء اللعبة في جميع مراحلها من خلال ما يعرف في البايبلاين اللي هو خط إنتاج اللعبة، الذي يبدأ من الفكرة ثم تحويل الفكرة إلى ما يعرف في ستوري بورد وسكريبت مرتبط في هذه الفكرة، وكيفية توزيع السكريبت على عدة مراحل في داخل اللعبة، بحيث يكون اللاعب متشوق بعد إنهاء مرحلة للدخول في المرحلة التي تليها من أجل التعرف على ما في هذه البيئة من تحديات.
0: معدل الجلوس يعني أمام لعبة، ما هل هو يرتفع في الألعاب التفاعلية، هذا يعني الألعاب المتصلة بالإنترنت والتي يكون بها أكثر من لاعب، أم أكثر ربما، أم أن المعدل أكثر عفوا في الألعاب الكلاسيكية ذات اللاعب الواحد؟
3: والله يعني هذا يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى اللعبة وما تقدمه من أفكار وتحديات للاعبين أثناء اللعب، ولكن بالعادة وحسب التوجه الحالي اللعب التشاركي عبر الإنترنت هو الذي يأخذ الوقت الأكثر من اللاعبين على حساب طريقة اللعب الكلاسيكية التي يكون فيها اللاعب منفردا، لما ما أضافته من جوانب تشاركية تفاعل مع الآخرين ووضع تحديات إضافية لم تكن ممكنة في طريقة اللعب الكلاسيكية.
0: دكتور محمد مرعي، هناك من يتهم صناعة الألعاب بأنها تستغل تعلق المستخدمين بها، بكل صراحة إلى أي حد هذا الاتهام صحيح؟
3: يعني بكل صراحة هذا معتمد على الشركة المطورة للألعاب ومدى يعني التزامهم الأخلاقي والمهني في ما يريدون إيصاله للاعب من أفكار، بغض النظر سواء كانت أفكار سياسية أو دينية أو أخلاقية. يعني الأصل أن تكون هناك رسالة سامية خلف أي لعبة يتم تصميمها وتطويرها من أجل يعني أن تعمل على تحسين وتطوير هذا الجيل ودفعهم إلى استخدام ما هو مفيد وأيضا ترفيه في نفس الوقت. لكن أحيانا قد يساء تطوير وتصميم بعض الألعاب بحيث تؤثر سلبا على الجيل، وهذا كله يعتمد بالدرجة الأولى على الشركات والمؤسسات المصممة والمصنعة. لهذه الألعاب.
0: دكتور محمد مرعي، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور نصيف الحميري استشاري الطب النفسي، نرحب بك دكتور نصيف.
4: أهلا وسهلا
0: دكتور نصيف. من الناحية العلمية الطبية، هل يعتبر إدمان ألعاب الفيديو اضطرابا نفسيا وكيف يتم تشخيصه؟
4: نعم، يعتبر اضطرابا نفسيا، والآن هو مدرج ضمن التصنيف العالمي للأمراض من قبل منظمة الصحة العالمية، واسمه العلمي gaming disorder، يعني اضطراب اللعب، يعني أو مرات يسمونه internet gaming disorder، يعني اضطراب ألعاب الإنترنت. وهو يعني طبعا يشخص من خلال الأعراض اللي هي بشكل أساسي يعني اللعب لساعات طويلة، بحيث أنه تؤثر على الأداء الوظائف الفردية والاجتماعية والعائلية للشخص، وتسبب له ضيق في حال أنه لم يلعب. وهي يعني حقيقة يعني قريبة جدا إلى أعراض الإدمان الأخرى، يعني إلى حد ما قريبة مثل الإدمان على المخدرات.
0: نعم.
4: فيها كثير من الأعراض، إذا تحب يعني نستعرض الأعراض.
0: تفضل. هذا مهم. نعم.
4: طبعاً إحنا ما نشخصها كحالة إدمان إلا إذا استمر السلوك هذا لمدة سنة كاملة، أحياناً أقل إذا كانت الأعراض شديدة. لكن الأعراض الرئيسية هي الانشغال بالألعاب، يعني انشغال مستمر بالتفكير والتخطيط ومتى يروح ويعطيها الأولوية على كل شيء آخر. ظهور أعراض الانسحاب على المريض، يعني في حال أنه ما قدر يلعب، يعني تهيج، القلق، الحزن، أو أيضا التولرنس أو التحمل، أنه هو يبدي مع الوقت يحتاج إلى ساعات أطول، وأحيانا تكون هذه الساعات على حساب نومه وعلى حساب أكله وعلى حساب علاقاته الاجتماعية وعمله ودراسته. وأيضا الفشل المتكرر في السيطرة على الوقت اللعب، وعلى متى يبدأ اللعب، متى ينتهي من اللعب، على وقت اللعب، فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى، يعني الهوايات الأخرى كلها تبدأ تتراجع وربما تنعدم، ورغم أنه الشخص مدرك للعواقب السلبية لهذا اللعب لكنه يستمر باللعب ولا يستطيع التوقف. أحيانا حتى يبدي يكذب على الآخرين، يعني مثلاً على الأهل، على الزملاء، يعني بالعمل وغيره، بشأن الوقت اللي يقضيه باللعب، يعني بالضبط مثل المدمن على المخدرات، أيضاً يكذب دائماً، ما يقول الكمية الحقيقية اللي يتعاطاها. طبعاً اللعب أحياناً هو أيضاً صاحب مشاعر سلبية، يعني مثلا شعور بالذنب، مثلا اكتئاب، قلق، لأنه هو يشوف انه يعني قصر بكثير من الامور. واحيانا تعرض يعني تصل الحاله الى درجه بحيث تعرض الى فقدان وظيفته او الفشل في دراسته او حتى يعني الانفصال مثلا بالنسبه للاشخاص المتزوجين. نعم. او مشاكل عائليه.
0: دكتور نصيف نعم. لو سمحت لي، ما هي الفئه العمريه الاكثر عرضه للتعلق المرضي بالعاب الفيديو؟
4: الاطفال، المراهقون، الشباب، هذول هم اكثر الفئات المعرضه للادمان. طيب. والذكور اكثر من الاناث.
0: وهذه يعني ربما ملاحظه لافته، لماذا الذكور يتعلقون بألعاب الفيديو أكثر من الإناث مثلا؟
4: يعني لا أدري، ربما يعني هذا موضوع هو يتعلق بجهاز المكافأة الموجود بالدماغ، اللي هو يعني كما تعرفون أنه مرتبط بالدوبامين اللي هو يعطي شعور بالنشوة لدى الأشخاص. يمكن الموضوع بالذكور شوية مختلف عن الإناث يعني.
0: دكتور نصيف الحمير،
4: طبعاً أيضا عفوا، إذا تحب أيضا أكو عوامل أخرى، يعني لاحظوا أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق أو اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه، هذول أكثر أيضا عرضة للموضوع. والناس اللي عندهم نوع من الانتباه في شخصيتهم وعندهم ضعف في تنظيم انفعالاتهم، وايضا الناس اللي هم يعني عندهم عزله اجتماعيه او نعم. عندهم شعور بالوحده، هذه كلها عوامل خطوره يعني. طيب. للاصابه بها.
0: دكتور نصيف الحميري، اسمح لي ان اقرا لك رساله المستمع ابو جاسم، يكتب الينا من البحرين. ابو جاسم يقول: ولدي عمره 13 عاما، يقضي ما معدل ساعتين في اليوم يمارس فيها ألعاب الفيديو في غرفته، وفي عطلة نهاية الأسبوع قد تمتد هذه الساعتين إلى أكثر من 3 أو 4 ساعات. هو خلوق وطيب ومواظب على دراسته، وعلاماته دائما مرتفعة، ولكن موضوع اللعب يقلقني. هل هناك داعي للقلق أم لا؟
4: لا، في هذه الحالة لا داعي للقلق، لأنه إحنا يعني لسنا ضد أن يستمتع الشخص بالألعاب، على شرط أن تكون هناك وقت محدد وأكو نظام لهذا الموضوع، وأن لا يؤثر كما قلت قبل قليل على الوظائف الأخرى للشخص. نعم. يعني أنه يبقى يعني دراسته معطيها وقتها الكافي، العائلة معطيها وقتها الكافي، يعني مهتم بصحته، يمارس هوايات أخرى.

0: فدور له على لعبة أخرى آمنة عشان ما يبقاش إن هو بيلعب وكمان سلوكياته بتتأثر.
1: وهذا ما تكتب ما تكتبه لنا المستمعة جيهان، تكتب لنا من طنطا من مصر، نوجه التحية إلى جيهان، هي صديقة دائما للبرنامج. جيهان تقول هناك الكثير من الألعاب العنيفة جدا والتي تزيد من منسوب العنف في المجتمع، من الأفضل منع هذه الألعاب تماما على الأطفال. ما رأيك برسالة جيهان أستاذة داليا؟
0: هو يعني في بعض الألعاب فعلا فيها محتوى عنف، في سلوكيات غير منضبطة، سلوكيات مش متناسبة مع عاداتنا وتقاليدنا، ولكن ما أنا مش مع المنع التام، ولكن مع اختيار اللعبة الجيدة وإن أنا أقعد معاهم وأشوفهم هم بيلعبوا كمان بيتواصلوا مع مين، لأن في بعض الألعاب بيبقى في شات بين اللاعبين، وطبعا ممكن تبقى يعني لمجموعات ممكن مجهولة وأنا ما أعرفش ممكن يتم طب ابني حتى. فعشان كده أنا بقول إحنا دلوقتي في عالم مفتوح، فسياسة المنع مش في محلها، ولكن أنا مع نعلمهم إزاي كمان الوعي الرقمي، وده برضو دور المدرسة. يعني أنا أتمنى أن المدرسة تشاركني في البيت.
1: سنعود إلى موضوع المدرسة لأنه في غاية الأهمية، اسمح لي ولكن قبل ذلك أن أعود مجددا إلى دكتور محمد مرعي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات ومصمم ألعاب الفيديو. دكتور محمد، ما هي اللعبة المناسبة، وهل ألعاب الفيديو تختلف مع الفئة العمرية، وأيضا ما الفوائد التي يمكن أن تقدمها هذه الألعاب؟
2: نعم، بالتأكيد هنالك ألعاب معينة تتناسب مع فئات عمرية لا تتناسب مع فئات عمرية أخرى، وهذا واجب مطور الألعاب أن يقوم بدراسته وفهمه قبل البدء بتطوير اللعبة، لأن ذلك سيؤثر تماما على مدى المشاركة ومدى اللعب وعدد اللاعبين للعبة التي يقوم بتطويرها وتصميمها. وبالتالي لكل فئة عمرية هناك مستوى يجب أن يتم تجهيزه وتطويره بناء على ما يتناسب مع هذه الفئة. وبالمناسبة يعني كما ترى وكما أشار الزملاء إن يعني عملية تطوير الألعاب وتصميمها هو علم قائم بحد ذاته، وهي صناعة متنامية جدا، وكما لاحظتم من حتى تعليقات المستمعين أنه هناك استخدام كبير للألعاب الإلكترونية، وهذا يفرض علينا كمطورين للألعاب أن نأخذ تجربة المستخدم وأن نأخذ موضوع تطوير وتصميم ألعاب هادفة تتلائم مع الفئات العمرية التي تستخدم هذه الألعاب.
1: جميل. هل تعتقد أن مسؤولية الإدمان تقع على مصممي اللعبة أم على طريقة الاستخدام والبيئة المحيطة باللاعب؟
2: يعني حتى نكون منصفين، موضوع الإدمان على الألعاب هو شيء مشابه للإدمان مثلا على صناعات أخرى قد تكون موجودة ومرتبطة، مثلا قد تجد هناك بعض الشباب والمراهقين مدمنين على جوانب أخرى، مثل على سبيل المثال رياضات أخرى معينة أو كذا، وبالتالي هو ليس حصري ومرتبط في الألعاب وتطوير الألعاب. لكن بنفس الوقت هذا يفرض علينا كما أشرت أن نقوم بتطوير ألعاب لا تؤدي بالدرجة الأولى إلى إفراط في استخدام اللعبة، وإنما تحفيز وتشجيع اللاعب وإرسال رسالة هادفة.
1: ولكن هذا عكس ما يحدث، يعني مطوري الألعاب لا يبحثون عن رسائل، يبحثون عن ربح، ويبحثون عن أيضا لعبة تقدم التشويق والترفيه.
2: قد يكون هذا جانب الترفيه والتشويق هو مهم جدا في اللعبة، وإلا لما كان هناك عليها إقبال وكان هناك استخدام من قبل اللاعبين. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه خاصة يعني ما يقع على عاتقنا نحن كأكاديميين وبنفس الوقت يعني مهتمين في هذا المجال، مجال تطوير وتصميم الألعاب، يفرض علينا أيضا أن نقوم بتطوير وتصميم ألعاب هادفة نوصل من خلالها رسائل خاصة في الجوانب الأكاديمية. نحن نتحدث هنا عن برنامج تصميم وتطوير ألعاب على سبيل المثال في الجامعة العربية الأمريكية، سنقوم من خلال

0: هذا البرنامج أو نعمل من خلال هذا البرنامج على تطوير ألعاب مرتبطة في جوانب أكاديمية، مثل على سبيل المثال تصميم ألعاب تهدف إلى تعليم الجيل على مثلا استخدام تجارب معينة أو تنفيذ تجارب معينة، قد تستخدم في محاكاة تجارب أخرى في المجال الطبي، في المجال الصحي وجوانب أخرى. وبالتالي موضوع الألعاب قد يكون أحيانا هناك جزء فيه عنف وفيه أمور مشابهة يقوم بعض المطورين بتطويرها وتصميمها، ولكن قد يكون من الظلم التعميم على أن هذا القطاع كله في يعني يحتوي على مثل هذه الجوانب. طيب. فقط هناك
1: دكتور محمد
0: مشرقة في نعم. مجال تصميم وتطوير الألعاب.
1: نعم. أريد أن أقرأ رسالة المستمع ياسر وربما أنقلها إلى دكتور نصيف الحميري. المستمع ياسر يقول، يكتب إلينا من الأردن، يقول: هل المنع المفاجئ للألعاب عن شخص مدمن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وما الطريقة الصحية للتعامل مع الحالة؟ دكتور نصيف، هل لديك إجابة عن تساؤل المستمع؟
2: نعم نعم نعم، هو الأستاذة من مصر أجابت حقيقة على السؤال. نحن لسنا مع المنع الكامل والمفاجئ، لأنه هذا راح يسوي مشاكل، أنه يزيد التوتر عند الشخص وممكن يسبب حالة هياج وغضب وتمرد وأمور أخرى يعني غير صحية. فلذلك هو المنع يجب أن يكون متدرج، ويجب أن نلجأ إلى تنظيم الوقت وأيضا نعالج الاضطرابات المصاحبة، يعني لأنه قسم منهم يكون عندهم يعني قلق، اكتئاب، فرط حركة، اكو حتى مشاكل بدنيه ممكن تصير مع يعني الام الرقبه، الام العين، السمنه، يعني كل هذه اضطرابات ممكن تصاحب هذا الموضوع. وبالتالي وفي حاله انه احنا يعني فشلنا، فيجب الاستعانه بالاختصاص النفسي او بالطبيب النفسي للاستشاره وللمعالجه.
1: واحيانا نعم دكتور نصيف. نعم. وهنا السؤال، يعني عندما يصل شخص ما الى مرحله الاضطراب، يعني مرحله الادمان، ما نوع العلاج او التدخل المطلوب، وهل يحتاج دائما الى علاج نفسي ام لا؟
2: نعم، يحتاج الى علاج نفسي، ويعني اكثر العلاجات التي درست بهذا المجال هو العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو يتعامل مع يعني تغيير الأفكار وتغيير السلوكيات والتعامل مع القلق والتوتر وغيرها، وعلاج فعال يعني طبعا يأخذ وقت، يعني هو مثل حالة أي إدمان، لأنه الدماغ يحتاج إلى وقت حتى يرجع إلى حالته الطبيعية، لأنه الإدمان دائما يسوي تغييرات يعني فسلجية ووظيفية في الدماغ، فبالتالي يحتاج إلى وقت، يحتاج الموضوع طبعا إلى صبر من العائلة، إلى مساندة، أحيانا خصوصا عند الأطفال نحتاج إلى ما يسمى بالعلاج العائلي، يعني قد تكون هناك مشكلة في العائلة نفسها والعائلة غير واعية لهذه المشكلة، وهذه المشكلة هي التي دفعت الطفل إلى الانغماس في هذه الألعاب والإدمان عليها. على سبيل المثال مشاكل بين الوالدين مثلا، لذلك العلاج العائلي قد ينصح في مثل هذه الحالات عند الأطفال أو المراهقين. مثل ما قلت، إذا أكو اضطرابات نفسية مصاحبة للموضوع كالاكتئاب والقلق وفرط الحركة، تشتت الانتباه، هذه أيضا مهمة. تنمية المهارات الاجتماعية، يعني تنظيم الوقت بحيث ما يكون الموضوع كله للألعاب، وإنما أيضا إدخال يعني ممارسة هوايات أخرى وممارسة التواصل مع الآخرين، تطوير المهارات الاجتماعية، لأن كثير منهم خصوصا لما يمر وقت طويل على هذا الإدمان مهاراتهم الاجتماعية تتراجع كثيرا، فبالتالي محتاجين إلى أيضا تدريب على المهارات الاجتماعية. طبعا لا يوجد علاج دوائي حقيقة، لا يوجد علاج دوائي يعني بهذا الموضوع، لكن ممكن يكون علاج الدوائي للاضطرابات المصاحبة.
1: نعم. أعود مرة أخرى إلى داليا الحزاوي. داليا الحزاوي، هناك بعض الأهل يعتبرون كل ألعاب الفيديو مضرة، يعني بينما يرى آخرون أنها تنمي الذكاء، تنمي المهارات أيضا. كيف نختار اللعبة المناسبة للطفل أو لليافع أو الشاب؟
3: يعني طبعا أنا شايفة يعني لازم تبقى طبعا لعبة جذابة ومسلية، ولكن في نفس الوقت تستخدم في التعليم أو نحن ندربه على مهارة معينة زي التفكير في حل المشكلات، العمل الجماعي لما يلعب مع كتيم وورك، ولكن في نفس الوقت لازم يبقى احنا عندنا وعي ان انا ممكن لو في لعبه كبدايه لعب مع او الاولاد اشوفها كمحتواها واقعد معاهم وهم بيلعبوها لغايه ما اطمن ليها. تملي ممكن اولادنا يقعوا في مشاكل بسبب يعني حسن نيه الاهل ان هم شايفينها لعبه، واللعبه دي هتكون ايه، متنسين خالص ان زي ما بقول السماء في العسل، ممكن اللعبة دي تكون ليها أغراض أخرى، في أفكار تبث، في محتوى مش مناسب لينا. فهو أنا شايفة إن وعي الأسرة هو الأساس، فالعبي معاه وشوفيه هو بيلعب إيه، بلاش الانفراد باللعبة. يعني لازم يبقى يلعب في مكان مفتوح في البيت، حكاية إن هو يقفل على نفسه وينفرد بالإنترنت دي أنا شايفة إن هو وضع مش صح عامة، سواء بقى الألعاب الإلكترونية أو الأعاد على الإنترنت نفسه.
1: نعم.
3: وطبعا أنا شايفة إن مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمان الألعاب الإلكترونية طبعا مخاطر يعني كبيرة، فلازم من أولها نبقى واعيين إن إحنا ممكن بعدم يعني الانتباه ممكن مستوى الدراسي بتاع ابني يتأثر، لأن هيحصل له اضطرابات في النوم لأنه بيلعب ساعات طويلة، ضعف في التركيز، هيبقى عنده إجهاد مستمر حتى بالرغم أنه ما بيعملش أي نشاط بدني، ولكن هو طول النهار في اللعبة بكل انفعالاتها. هيبقى عنده إجهاد كمان للعين، ألم في الرقبة أو الظهر، طبعا هيتعرض لمشكلة كبيرة السمنة لأن هو طول النهار قاعد بيلعب ما فيش أي نشاط بدني. طبعا انا لو بصينا بشكل اوسع هيبقى في ضعف في مهارات التواصل الاجتماعي، مش قادر يتواصل مع الاخرين، هيبقى في عنده عزله اجتماعيه، هيبقى عنده انفعال وغضب ومش قادر يتحكم في مشاعره. فكل ده بيحدث ان احنا بنسيبه يلعب باللعبه الالكترونيه براحته من غير تقنين للوقت، وبعد كده لما يحصل المشكلة نبتدي نفوق. طب ما احنا من أولها نبتدي ناخد بالنا يعني.
1: طيب أعود أخيرا إلى دكتور محمد مرعي. دكتور محمد مرعي، يعني مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التكنولوجيا الواقع الافتراضي أيضا، هل تعتقد أن يعني الموضوع سيزداد تعقيدا فيما يتعلق بالتعلق المفرط بهذه الألعاب، وكيف يمكن مواجهتها؟
0: نعم، يعني للتأكيد مرة أخرى بالنسبة لموضوع الألعاب الإلكترونية، لننظر إلى الجانب المشرق من هذا القطاع. الألعاب الإلكترونية اليوم بصراحة هي ليست مجرد وسيلة للترفيه، هي أصبحت بيئة تفاعلية تنمي العديد من المهارات عند اللاعب. يعني على سبيل المثال تعمل على تطوير التفكير المنطقي، قدرته على حل المشكلات، أيضا قد يكون هناك تحسين في سرعته في اتخاذ القرار، العمل الجماعي، موضوع التواصل يتعزز من هذه الجوانب، من مهارات التخطيط لدى اللاعب، إدارة الموارد وأمور أخرى إضافية. لذلك أصبحنا اليوم نرى استخدام الألعاب في العديد من القطاعات مثل التعليم، المحاكاة، توظيف موضوع الواقع الافتراضي والواقع المعزز أيضا في موضوع الألعاب وتطويرها. أصبح استخدام للألعاب في المحاكاة في الجوانب الطبية، العسكرية، الهندسية، إلى ما إلى هنالك من جوانب أخرى. وبالتالي هذا الموضوع أيضا مرتبط في الذكاء الاصطناعي والتطور الحاصل على الذكاء الاصطناعي اليوم، وبالتالي أصبح جزء من عملية بناء وتطوير الألعاب هو توظيف أساسي للذكاء الاصطناعي في بناء هذه الألعاب.
1: نعم.
0: من أجل دراسة ما يعرف بتجربة المستخدمين واحتياجات المستخدمين الذين سيقومون بلعب اللعبة، مع مراعاة طبعا الفئات العمرية التي تم الإشارة إليها مسبقا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. دكتور محمد مرعي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات ومصمم ومشرف على تطوير ألعاب إلكترونية في الجامعة الأمريكية. أوجه الشكر إلى داليا الحزاوي خبيرة تربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، وشكرا لدكتور نصيف الحميري استشاري الطب النفسي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: لطالما كانت شجرة الزيتون في جنوب لبنان أكثر من مجرد محصول زراعي، فهي جزء من هوية المكان وذاكرة أهله ومصدر رزق لألاف العائلات. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم تترك أثرها على البشر والمنازل فحسب، بل امتدت إلى الحقول والبساتين، حيث تشير تقديرات مشتركة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة اللبنانية، تشير إلى احتراق أكثر من 2150 هكتارا من البساتين، بينها أكثر من 800 هكتار من بساتين الزيتون، بساتين ضمت عشرات الألاف من الأشجار التي احترقت، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاج نحو 236 مليون دولار، كما قدرت الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي اللبناني بأكثر من 700 مليون دولار، في واحدة من أكبر الضربات التي تعرض لها هذا القطاع منذ عقود، بين أشجار احترقت وأراض تركت من دون حصاد ومزارعين فقدوا مصدر رزقهم. يواجه الزيتون اللبناني معركة بقاء لا تقل قسوة عن الحرب نفسها. اليوم نتساءل كيف غيرت الحرب واقع زراعة الزيتون في جنوب لبنان، وما الذي يحتاجه هذا القطاع ليستعيد عافيته ويعود رمزا للحياة والصمود. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلي الأستاذة روز بشارة، منتجة زيتون من جنوب لبنان من دير ميماس. نرحب بك أستاذة روز.
2: شكرا على استضافتك.
0: أستاذة روز بشارة، دير ميماس ليست مجرد قرية حدودية ومعها قرى أخرى أيضا تنتشر في الجنوب اللبناني، بل هذه القرى ارتبط اسمها تاريخيا بزراعة الزيتون وإنتاج الزيت. عندما تنظرين اليوم إلى بساتين الزيتون في قريتك وفي القرى المجاورة، ما الصورة التي ترينها بالضبط؟
2: مظبوط، نحن عنا بجنوب لبنان يلي منسميه درب التجلي، يلي هو ضياع عديدة ورا بعضها، مسيحية درزية، يلي بتخبر الخبرية انه المسيح مرق عليها وبارك الزيتون. يلي عم بقوله مش حلو، بشع، بس هيدي الحرب الدينية، يعني معمولة باسم الدين. دونك المناطق الشيعية تضررت بشكل مخيف. الضياع الشيعية احترق، يعني مثلا ضيعة اللي حدك فركلها يلي بلزقة ما بقى، تضرر كتير الشجر، حتى ما بفتكر بقى في شجر لأنه صارت ملعب فوتبول. الضياع المسيحية والضياع الدرزية نوعا ما بعده الشجر موجود. صار مثلا نحن عنا أطراف دير ميماس في عنا منطقة اسمها هورة، أنا رحت شفت بعيني ما حدا خبرني، الشجر كل المنطقة اللي عم خبرك عنا شجر معماري، يعني بيوصل عمر الشجر 2000 سنة ويمكن أكثر. رحت شفت أنا بلوت بزيتي مقبعين أكثر من 35-40 شجرة معمارية. قدي بدك لتعودهم هودي؟ حضرتك بتعرف الشجرة المعمارية مش مثل الشجر اللي بينزرع جديد بتعمل لك 20 كيلو زيتون، ممكن تعمل لك 300-400 كيلو، وهيدا الشيء عنده منفعة اقتصادية كتير مهمة للمزارع. والمزارعين بهالمناطق بيعيشوا مثل دير ميماس، مثل كوكبة، مناطق عديدة رشي الفخار، بيعيشوا من الزيتون وزيت الزيتون. يعني هي الاكتيفيتي الاجريكالتشرال يلي اهم شيء بالنسبه لهم، غير انه تراث وعادات ومحصول. يعني مثلا شخص مثل امي منا تاجرة زيت، ولكن بالنسبه لها السنه يلي ما بتعمل فيها زيتاتها ما بتقدر تقطف ارضها، بتكون كتير زعلانة، خسرت شيء كتير بريشس لإلها، كتير مهم بالنسبة لإلها. هلأ أنا من سنة الماضية ما بقى عم بنتج بس بدير ميماس، عم باخد من هالدرب التجلي، نبشت عضيعة بتشبهنا كشجر معماري واواوا. اللي بقدر قلك إنه بهالمناطق لا، الشجر ما نشيل، ولكن في شيء تاني عم نعاني منه ومش عارفين صورة الواضحة اللي هو التلوث.
0: نعم التلوث الناتج عن القصف الإسرائيلي.
2: نعم ليش؟ هلأ أنا إذا بدي أنتج أنا والمزارع، المزارع في كتير ناس عم تقول له نحن ما بدنا زيت الجنوب خايفين. طب عم بيروحوا العالم أكتر على زيت الشمال. طب هالمزارع إذا أنتج ديجا كلفته كتير عالية مع لا. كل التضخم الحالي وأسعار الفيول يلي طايرة و إذا أنتج هالمزارع بجنوب لبنان وما قدر يبيع محصوله مثل ما لازم أو اضطر يبيعه بأسعار واطية لأنه الناس ما بدها زيت الجنوب، قدي بيكون خسران وقدي بيكون مضايق. هلأ قصة التلوث نحنا منا فهمانين شي. شو قصدي؟ مثلاً اجوا حكوا من كم شهر بقصة الجلايفوسيت الرشون عنا بجنوب، ويا لطيف ما ضل حدا على السوشيال ميديا ما وسع وعمق بالموضوع، وكل حدا أنا هيك عم شوفه بده يبين انترستينج على السوشيال ميديا ويجيب فولوورز وشيرز ولايكس بيحكي يلي بده. وقت رشوا جلايفوسيت أنا ما عدت أعرف شو بدي أعمل، اتوصلت مع شخص من وزارة الزراعة مقرب جدا من الوزير.
0: هل يعني عفوا أستاذ روز، هل ممكن توضيح أكثر ما هو الجلايفوسيت؟ من رش هذه المادة؟
2: الجلايفوسيت هي مادة مسرطنة مسمة جدا. انتبه، تستعمل بمناطق عديدة بالعالم، المزارعين بيستعملوها مشان محاصيلهم الزراعية، ولكن مضرة جدا جدا جدا. وقت عرفت انه رشوا جلايفوسيت يعني صراحة حسيت فقدت اي امل بجنوب لبنان. حكيت مع هالشخص يلي مقرب من وزير الزراعة، وهون عم بضوي على انه اللي عم بيتداول على السوشيال ميديا منه اكرت منه دقيق. شو بيقول لي هالشخص يلي هو طلع مع الوزير وشاف بعينه؟ قال لي لما يلوثوا أرضهم رشين جلايفوسيت عنا بعمق 50 متر، بس 50 متر، وعلى الواطي كل ما يعلي الدرون ويرش كل ما بيلوث أكتر. لما يأذوا أرضهم رش على الواطي، الهدف كان يحرقوا الأرض على الحدود لحتى إذا صار أي تسلل يقدروا يشوفوا. هلأ تجي بتقلي هالجلايفوسيت لنرش يلي بعيد عنك وعن الضياع يلي بتشتغلي فيها انت والمزارعين 2-3-10-20 كيلومتر رح يوصل لعندك؟ انا ما عندي جواب. شي بيقول بينتقل بالمياه الجوفية، شي بيقول لا، ما في شي كتير واضح. ليش؟ لانه كل شي عم بيصير اصلا منه مسموح. يعني اللي عم بيصير معنا ظلم كبير بعتبره. هلأ اللي مفكرين نعمله أنا والمزارعين هو إنه نحن ما رح نروح نقطف إلا ما نفحص. وهون الدايليما ما تركت بعد ولا أورجانيزيشن بتفهم بالموضوع مثل الـ IOC International Olive Council، مثل سيام يلي هي أورجانيزيشن كمان كتير بتعتني بالزراعة وبالمزارعين وكيف نطور هالقطاع بالعالم كله بمختلف أنواع المحاصيل. عم بشتغل معهم لأنه مش عايدة عليهم، يعني شيء كتير صعب. شو لازم نفحص؟
0: هل تواصل هل هناك تواصل بين المزارعين في الجنوب وبين وزارة الزراعة في بيروت أم لا؟ هل هناك تفاعل بين الأطراف أم لا؟
2: أنا شخصيا ما حدا حكاني. أنا واعتبر حالي بكل تواضع من أهم منتجين، لما أقول الأهم بلبنان كمنتجة زيت زيتون ما حدا تواصل معي.
0: نعم
2: ما بعرف.
0: روزي بشارة، يعني عفوا، أنت في بداية هذه المقابلة أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، فهمنا منها أن الأشجار التي احترقت والتي اقتلعت هي تركزت في القرى الشيعية، وكأن يعني العملية الإسرائيلية كانت تستهدف هذه الشريحة من السكان. هل هذا صحيح؟
2: صحيح صحيح 100%. لأنه أنا بضيعتي بدير ميماس صحيح انحكى كتير يا لطيف شو انحترق ونشي، مش مزبوط. دير ميماس ضيعة نشكر الله مضررة جدا جدا قليل. عم بقوله بشع إنه الحرب باسم الدين. ولكن هيدا الواقع، هيدا الحقيقة. يعني أنا أنتجت مع المزارعين السنة كمان من كوكبة يلي هي ضيعة مسيحية، ما حدا دق بشجرون، رشايا الفخار كمان. ولكن هلأ نحن صرنا أبعد من قصة الشجر يلي طلع ويلي احترق. نحن صار لنا 3 سنين بحالة حرب بجنوب لبنان، وما عنا الصورة الواضحة أنا والمزارعين أرضنا كيفية، نضيفة مش نضيفة، شو بدنا نفحص طبعا. وين وشو البروتوكول وشو بيكلف. هيدا الديليما يلي حاليا عم نعيشه.
0: ماذا يعني فقدان شجرة زيتون معمرة بالنسبة للمزارع اللبناني؟ وأنت أشرت إلى الكثير من الأشجار المعمرة التي تم اقتلاعها، ماذا يعني اقتلاع هذه الأشجار لكم روز بشارة؟
2: خسارة ما بتتعود، ما فيك تعودها، مستحيل.
0: نعم.
2: ومش عم نحكي بشجرة وشجرتين، يعني كمان حضرتك بتعرف انه جنوب لبنان يعتبر منطقة جدا مهمة لكميات زيت الزيتون يلي بتطلع من لبنان. ولبنان تنبلش من هون منه ما بيقدر يحارب على الأسعار، لأنه حضرتك بتعرف بأوروبا في شيء منسميه intensive farming، بيكلف العناية فيه وقطافه بيكلف كتير أقل. نعم. من الزراعة التقليدية اللي عنا شجر الزيتون اللي عمره 2000 سنة، يلي بعشرة كتير بعاد الشجر عن بعضهم لتريحهم، لأنه كمان صاروا كتير كبار، بيكلفنا ديجا كتير أكتر لننتجه. نعم. لنقطفه لنعتني فيه.
0: نعم، يداهمنا الوقت بنصف دقيقة. رغم كل هذه الخسائر، هل تعتقدين أن زراعة الزيتون في الجنوب قادرة على النهوض مجددا؟ وماذا ما هي الأولوية اليوم لإنقاذ هذا القطاع بنصف دقيقة لو سمحتي؟
2: أكيد قادرة على النهوض، ورح ننهض ورح نقطف ورح نرجع نسوق زيتنا عالميا. اللي نحن هلأ اللي عم بيسمعنا، اللي نحن هلأ بحاجة له، هو أشخاص عنده اطلاع على حالات التلوث، تقدر تنصحنا شو البروتوكول وشو بدنا نعمل. شكرا. وإمتى.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات روز بشارة، منتجة زيتون من الجنوب اللبناني. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من الواحدة والنصف والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناس،
1: أرحب مجدداً بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. محادثات إيرانية عمانية في مسقط اليوم، يتصدرها الوضع في مضيق هرمز، وترقب لرسالة سيصدرها مجتبى خامنئي خلال الساعات القادمة بشأن جنازة والده الراحل علي خامنئي. انتقادات واسعة في إسرائيل لرئيس الوزراء البريطاني المرتقب بعد تعهده بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل وانتقاده موقف حزب العمال من الحرب في غزة. في إطار حملة روسية واسعة، العاصمة الأوكرانية تتعرض صباح اليوم لسلسلة من الهجمات الجوية المكثفة أدت إلى إصابة 11 شخصاً بينهم طفل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نسهل النشرة بتطورات الملف الإيراني، حيث تبدأ اليوم محادثات إيرانية عمانية في العاصمة العمانية مسقط، يتصدرها الوضع في مضيق هرمز، وهي النقطة الخلافية الأبرز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران من أجل وقف الحرب. وكانت إيران قد أكدت أنها أوفت بكلمتها حيال المذكرة التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها انتهت، متوعدا طهران بوابل من الصواريخ إذا اغتالت أو شرعت في ذلك. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: في وقت وصل فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى مسقط للتباحث مع المسؤولين العمانيين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة مسألة مضيق هرمز، تحدثت مصادر أمريكية عن إمكانية التحاق فريق التفاوض الأمريكي إلى سلطنة عمان لاستئناف التفاوض مع الفريق الإيراني، وفق ما ذكرته شبكة ABC وموقع أكسيوس الإخبارية. وأفاد أيضا بأن واشنطن منحت طهران مهلة إلى غاية اليوم لكي تتعهد علنيا بعدم مهاجمة السفن التجارية في الممر البحري، وتوعدت طهران أي واشنطن بعواقب قاسية إذا رفضت الالتزام، وفق ما أفادت به نفس المصادر. الملف النووي الإيراني سيكون محور محادثات عمان، وبحسب موقع أكسيوس فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، وأشار إلى أن هناك خططا جاهزة أمامه حيال عدم التوصل أو في حال عدم التوصل لاتفاق. ترامب توعد مجددا بإبادة إيران بالكامل إذا اغتالت أو حاولت ذلك.
1: هذا وأفاد إعلام رسمي إيراني بأن الزعيم الإيراني مجتبى خامنئي سيصدر رسالة خلال الساعات القادمة بشأن جنازة والده الراحل علي خامنئي. وفي إيران دائما، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 17 إيرانيا بينهم امرأة وإصابة 115 آخرين، وذلك جراء الهجمات الأمريكية التي وقعت يومي 8 و9 من هذا الشهر. في لبنان قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على الجنوب اللبناني بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وفي إسرائيل وجهت انتقادات واسعة من منظمات يهودية بارزة لرئيس الوزراء البريطاني المرتقب أندي بورنهام الذي تعهد خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، كما انتقد موقف حزب العمال من الحرب في غزة خلال قيادة كير ستارمر. إلى الملف الإيراني الأوكراني، وفي تصعيد عسكري لافت شهدت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم سلسلة من الهجمات الجوية الروسية المكثفة. التفاصيل مع كيريتا خوري.
3: أسفر هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية صباح اليوم السبت عن إصابة 11 شخصا. الرئيس الأوكراني وعلى منصة إكس أشار إلى أن موسكو استهدفت أوكرانيا بأكثر من 120 طائرة مسيرة و12 صاروخا نصفها صواريخ باليستية، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من إسقاط أي من هذه الصواريخ. وأفادت مصادر إعلامية في المكان عن سماع دوي سلسلتين انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم في موازاة تحذير السلطات من هجوم صاروخي روسي. مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية قال إن روسيا قد تكون استخدمت في هذا الهجوم صواريخ تنتمي إلى منظومة S-400 للدفاع الجوي، موضحا أن رصدها من جانب أجهزة الرادار أكثر صعوبة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة عن اتفاق مبدئي يجهز لأوكرانيا إنتاج صواريخ اعتراض من طراز باتريوت.
1: وفي إسبانيا لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب البلاد. في برلين أفادت الشرطة صباح اليوم بأن رجلا يحتجز امرأة منذ مساء الجمعة داخل متجر كبير في العاصمة الألمانية. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: لا داعي للشرح لهؤلاء الذين يحبونك، ولا فائدة من الشرح لهؤلاء الذين يكرهونك. كم هو صحيح هذا القول للحقوق الأمريكي الراحل مالكوم إكس، والذي أفتتح به رحلة اليوم من برنامج مراسي. نكتشف الحرف التقليدية السورية التي تحافظ عليها جمعية حلم دمشق السورية، ونزور مدينة البيرة بالقرب من رام الله لنتعرف على مشروع بيئي ثقافي تشرف عليه نساء هذه المدينة. أهلا بكم.
1: لمسات سحرية.
0: حلم دمشق الدولية جمعية رأت النور في العاصمة السورية وتحولت إلى حقيقة بفضل حلم حرفي سوري. اليوم تسعى هذه الجمعية إلى المحافظة على الحرف التقليدية السورية من الاندثار. كيف وبأية طريقة؟ هذا ما تحدثنا عنه الدكتورة هبة صالح.
1: مراسي ميشا خليل.
0: دكتورة هبة صالح، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشق، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا أستاذة ميشا،
0: أنا أرحب بك طبعا للحديث عن مؤسسة لفتت نظري باسمها حلم دمشقي. ربما نبدأ من الاسم.
2: تمام. هلأ مؤسسة حلم دمشقي هي مؤسسة قائمة بنشاطها من 2012 تقريبا. هي بلشت بحلم صغير من شاب حرفي كان عنده حلم أنه يعمل مدرسة ويعمل فرق بما يخص التراث المادي واللامادي، وكبر معه هذا الحلم، ويعني كان مثل طابة ثلج صغيرة ظلت تكبر تكبر لحتى صارت مؤسسة حلم دمشقي الدولية.
0: نعم طبعا، هذه المؤسسة كما ذكرت تعنى بالتراث المادي واللامادي في سوريا. كان حلم صغير، ولكن يعني كيف تحقق على الأرض؟ ما هي أهداف هذه المؤسسة؟ ما هي الفكرة وراء تأسيسها؟
2: مؤسسة حلم دمشق الدولية هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية، أشرت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا، وكانت أهدافها تتضمن الحماية وصون التراث المادي واللامادي، كانت تتضمن تدريب جيل شباب قادر ومتمكن لحتى يحمل هاي الهوية التراثية ويقدر يكمل فيها مشان نحمي الحرف من الاندثار ونحافظ حتى على الحرف اللي بقيانة يلي على وشك إنه هي تندثر. واحدة من أهدافنا كمان هي إظهار المنتجات الحرفية أو منتجات الشباب الحرفيين بشكل لائق، بشكل بيمثل هوية البلد وبيمثل سوريا. سوريا غنية بالحضارة وبالثقافة من آلاف السنين. هدفنا وغايتنا الرئيسية أنه ترجع سوريا من مقدمة الدول بتراثها، بتاريخها، بحرفها، بحضارتها. الحرفية بالنهاية تجسيد، أو مثل ما بيقولوا هو الشيء المرئي من تراث سوريا، من شو مرقت فيه، من الحضارات اللي مرقت عليها. وكمان واحدة من أهدافنا الكتير مهمة أنه نحن نتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لنحمي هاي الحرف ونصونهم ونسجلهم على قوائم التراث العالمي. والحمد لله لهلأ نجحنا بإدراج يعني 3 حرف تشاركنا فيهم مع وزارة الثقافة بإدراجهم على قوائم التراث العالمي اللامادي باليونسكو، اللي هن الكحل العربي اللي أدرج هاي السنة، وحرفة الأعواد الموسيقية أو الآلات الموسيقية، وحرفة نفخ الزجاج اليدوي. وهلأ إن شاء الله عم نشتغل على حرفة الفخار حتى تدرج على قوائم التراث العالمي.
0: نعم طبعا، نتحدث عن كل هذه الحرف التقليدية وكما ذكرت يعني عراقة التراث السوري، ولكن لماذا دمشق؟ لماذا حلم دمشقي وليس حلم سوري؟ لأنه في ما تقومون به تحافظون على التراث المادي واللامادي السوري وليس فقط الدمشقي.
2: هو المعني بحلم دمشقي هو السوري، المجتمع أو المكون السوري أجمع، بس دمشق لأنه دمشق هي كانت المهد، وهي كانت المدينة اللي عمرها 13,000 سنة، في توثيقات كانت عم تقول 9,000، في توثيقات عم تقول 13,000 سنة، فدمشق هي كانت الأقدم وهي كانت الأعرق.
0: نعم دكتورة هبة صالح، طبعا تحدثنا عن أهداف هذه المؤسسة، منها إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار. عندما نتحدث عن هذه الحرف المهددة بالاندثار، هل هناك حرف معينة أكثر من غيرها هشة، يعني يمكن أن تندثر بسرعة، وما هي أسباب الاندثار؟
2: هلأ في كتير حرف على وشك أنه هي تندثر، وفي حرف للأسف اندثرت. السبب الرئيسي لاندثار هاي الحرف هو عدم تواجد المزاولين لهاي الحرف أو الممارسين لهاي الحرف. يعني هلأ صفيان عنا حرف بقيان منا ممارس واحد أو حرفي واحد هو بيشتغلها، ما عاد بقيان غيره. الحرفيين هدول اللي عم نحكي عنهم هن صفة نخبة الحرفيين أو الشيوخ الكار مثل ما بيقولوا، وصفيانين لحالهم يعني أعمارهم ما عاد بتساعد أنه هن يشتغلوا، ولا الوقت عاد بيساعد، وحتى الصعوبات اللي عم تواجههم ما عم تخليهم كتير يقدموا اتجاه حرفتهم أو أنه هن ينمو بحرفتهم أكتر.
0: يعني أنت برأيك هل عدم اهتمام الشباب بهذه الحرف التقليدية هو سبب من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى اندثارها؟
2: أكيد هو سبب من الأسباب، ما هذا هو دورنا الرئيسي بالمؤسسة. نحن الجيل الشاب المتمكن اللي كنا نتاج هاي المؤسسة، يعني أنا أسيبك عن التحصيل العلمي، أنا الحرفية وممارسة لحرفة الإيشان الدمشقي، صار لي تقريبا 9 سنوات بالمجال، فتت عليها تعلمتها وتمكنت منها، ويعني موضوع الحرف كتير ممتع بس بحاجة تسليط ضوء مناسب عليه، بحاجة إدارة العملية كلها بشكل كامل لحتى تجذب الشباب، لحتى تخليهم يرغبوا أنهم يتعلموا، لأنه الحرف اليدوية هي للموهوبين، هي للعالم اللي عندهم موهبة، اللي عندهم قدرة. يعني حرام بعد كل هذا الوقت أنه نشوف حرفنا وهي عم تروح من بين إيدينا، لا، دورنا نحن نسلط الضوء ونستقطب الجيل الشاب ونستقطب العالم كله اللي مهتم بالحرف اليدوية ونمكنهم من هذا الشيء وندعمهم حتى بعد التمكين.
0: نعم، هل ممكن تعطينا بعض الأمثلة مثلا عن الحرف التقليدية اللي اندثرت أو في طريقة للاندثار، ربما الحرفة التي أنت تعلمتها أيضا؟
2: واحدة من الحرف اللي اندثرت هي حرفة تنزيل الميناء الدمشقية. تنزيل الميناء كانت واحدة من الحرف اللي مشهورة فيها دمشق، واحدة من الحرف القديمة كتير، بس هي اندثرت بأواخر 1700 تقريبا. آخر ممارس لها كان لويس الصراف، هو مقر شغله كان بقلب مدينة دمشق القديمة، بس اندثرت هاي الحرفة بسبب صعوبة إتقانها، صعوبة العمل فيها، حتى المواد اللي كان عم يتم استعمالها كانت شوي مواد خطرة، يعني بيدخل فيها الأسيد، بيدخل فيها شوي مواد مضرة للصحة. فوقت اللي اندثرت هاي الحرفة ما عاد في إلى ممارسين ومزاولين. من 4 سنين تقريبا أو 5 سنين نجحنا باستعادة هاي الحرفة، وصار في حدا متمكن، يعني صار في صبية متمكنة منها إلى 5 سنين عم تزاول هاي الحرفة، وصارت يعني قادرة ومتمكنة من تاريخها، من معلوماتها أكاديميا وحرفيا وتاريخا، صارت قادرة أنه هي تحكي عنها وتفرجي قطع بتمثل هاي الحرفة.
0: ممكن تعطينا تفاصيل عنها أو تفسري لنا شو هي هالحرفة تحديدا؟
2: المينا أولا هي الزجاج السائل، بيخلط بمصلب بيتحول لطبقة زجاج، بيشبه زجاج المعشق، بس هو بينزل على أسطح معدنية، بينزل على أسطح زجاجية، متى ما نشف أو تصلب بيتحول لمادة زجاجية.
0: نعم.
2: أكتر شيء كان مشهور بيوت العربية بالفوانيس يلي نازلة من البيت العربي، يلي في عليها ألوان وفي عليها شيء بيشبه طبقة الزجاج بس ملون ونازلة بزخارف نباتية أو بخط عربي.
0: ومن الحرف مثلا اللي في طريقة للاندثار؟
2: من الحرف اللي في طريقة للاندثار في حرفة الزجاج المعشق. سوريا اشتهرت بالزجاج المعشق الجبصين الوجهين، بأنحاء العالم بباقي دول العالم الزجاج المعشق بينشغل وجه واحد أو طبقة واحدة. هي حرفة الزجاج المعشق تسمى بحرفة الأمراية لأنه هاد نوع الزجاج تحديداً هو الزجاج يلي بيستعملوه للمساجد، للكنائس، للبيوت القديمة والديكورات القديمة، اللي هو بيمتص الزجاج وبيضاعفه أضعاف على قلب البيت، فلذلك سمي الزجاج المعشق لأنه هو بيتعشق مع مادة الجبصين. هاي الحرفة حاليا صفيان في إلى ممارس وحيد قطع 70 سنة، هيك إن شاء الله الله يطول لنا بعمره، بس ما عاد صفيان هو الحد الوحيد يلي بيشتغل بهاي الحرفة. كمان هون يعني دخل دورنا كمؤسسة بأنه هو يكون هلأ بنشاطاتنا التدريبية القائمة، هو رح يكون رح نزل حرفة تعشيق الزجاج كوحدة من الحرف اللي رح يتم التدريب عليها.
0: نعم، والحرفة التي تعلمتها أنت ربما تعطينا بعض المعلومات عنها.
2: حرفة الإيشاني أو الخزف السوري هي واحدة من أقدم الحرف اللي موجودة بسوريا، واللي هي بتمثل واجهة الحرف أو من مقدمة صف الحرف اللي بأنحاء العالم معروفة، أو يعني متى ما حدا شافها لهي القطعة بيعرف مباشرة أنه هي إنتاج سوري أو شغل سوري، مميزة بألوانها، مميزة بزخارفها. هي الحرفة الإيشاني تدرج من ضمن عائلة الخزف، بس سميت بالإيشاني نسبة للبلاط القاشاني القديم اللي كانوا عم يشتغلوا، اللي قبل ما يتطور يصير منه أواني منزلية، يصير منه ألواح تنحط بالجوامع، تنحط بالبيوت العربية. الإيشاني المميز فيه هو لونه الأزرق الكحلي، أو بنسميه اللون الكوبالت، هو اللون أكثر شيء اللون المميز فيه، ومميز بباقي الألوان اللي بتدخل فيه اللي بتعطيه هي الروح وهي الزهوة تبع القطعة.
0: نعم، تحدثنا عن سبب من أسباب اندثار هذه الحرف التقليدية والتراثية في سوريا دكتورة هبة صالح، وكان عدم ربما اهتمام الشباب بهذه الحرف. هناك أيضا الحرب في سوريا، كل ما عانته سوريا في السنوات الماضية، والهجرة أيضا، هجرة المواهب وحتى الحرفيين المتمرسين اللي تركوا سوريا وتوجهوا إلى أماكن أخرى. كيف يمكن تعويض ذلك برأيك؟
2: هلأ يعني السبب الرئيسي اللي أدى لضعف الحرف أو ضعف السوق الحرفي بشكل عام هو كان انعدام السياحة. السياحة هي الجوهر الرئيسي لتعرف على ثقافة أو حضارة أي بلد، بس نحن بالفترة الحالية يعني صار الحرفي السوري قادر هو يطلع يشارك بمعارض دولية، قادر يطلع يشارك بمعارض خارجية، يعرف عن حرفته وتراثه، وبنفس الوقت يتعرف على حرفته وتراث البلد المجاور أو البلد اللي كان عم يستضيفه. يعني السبب الرئيسي والجوهري هو السياحة. السبب الرئيسي الثاني هو التسهيلات المقدمة للمواد الأولية للشغل، وجود الكهرباء، وجود المواد المحروقات، هي الأسباب كلها بتلعب دور بموضوع الحرف.

0: نتابع معك دكتورة هبة صالح. نذكر بأنك نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشق الدولية. طبعا إلى جانب كل ما تحدثنا عنه من التوثيق، ورش العمل، إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، هناك أيضا تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية كما ذكرنا، أيضا للتعريف بهذه الحرف التقليدية في التراث السوري، ومنها بيت التراث السوري مثلا. ممكن نحكي عن هالفعالية؟
1: هاي الفعالية كانت بالمشاركة مع منظمة كوسف الدولية، هي المنظمة إعادة ترميم البرج الثامن بقلعة دمشق. يعني رح يفتتحوا هذا المكان لحتى يصير هو مزار ثقافي أو مزار يتم فيه مبادرات وفعاليات ثقافية. فتم توجيه دعوة لمؤسسة حلم دمشقي لإقامة المعرض يلي كان هو بيوم الافتتاح. لبينا الدعوة وشاركوا يعني نخبة من حرفيين المعلمين أو الحرفيين اللي موجودين بالمؤسسة، بالإضافة إلى الشباب المتمكنين يلي تكونوا كانوا نتاج هاي المؤسسة. كلهم شاركوا بهذا المعرض وقدموا مثل ما بيليق بالحرف السورية إنه هي تقدم. يعني الحمد لله أنه نحن بكل معرض دائماً بيكون الإقبال واسع، سواء من قبل جيل شباب أو من قبل أغلب الشرائح المجتمعية، بيكون في إقبال كتير حلو على أنه هن يتعلموا هاي الحرف، يشوفوا كيف هن ممكن يفوتوا بهذا المجال. يعني وقت اللي بيشوفوا أنه في شباب من جيلهم مثلاً أنه هن تعلموا وعم يشتغلوا وعم يقدروا ينتجوا، فهن هذا الشيء بيخلق عندهم دافع أكتر أنه هن كمان حابين يتعلموا، هن كمان حابين يفوتوا بهذا المجال. فالحمد لله يعني الغاية شوي شوي عم تحقق.
0: طبعا من ناحية تقييم القدرات وتوجيه المتدربين إلى الحرفة المناسبة، كيف يتم تشجيع يعني هؤلاء الشباب على الممارسة؟ هل تساعدونهم في يعني كل المراحل حتى في المرحلة الأخيرة مرحلة التنفيذ؟ يعني هل يقومون بتنفيذ حرفة معينة كي يعرفوا كيف تتم الأمور، وهذا ربما ما يشجعهم أيضا على المتابعة؟
1: طبعا هي نشاطاتنا التدريبية وقت اللي منقوم فيها، وقت اللي منعلن عن دورة تدريبية وبيتم تسجيل الطلاب عليها، بيكون المسار التدريبي انه هن بيبدأوا من الصفر. يعني حتى اذا بيجي اي حدا ما عنده اي إلمام بالحرفة او ما عنده علم بالحرفة، فالمدرب تبعه بيمشي معه من الصفر من المراحل الأولية، بيشرح له عن الحرفة، بيفهمه عنها، ببلش يطبق معه المراحل العملية، بحيث الطالب بيكون بنهاية الدورة قادر على انه هو ينتج شغله الخاص او ينتج قطعته الخاصة. هون طبعا بناء على كل حرفة، كل حرفة في لها خصوصيتها، في حرف تتطلب زمن أطول للممارسة، وفي حرف تتطلب أنه فترة صغيرة وهو الشاب أو الصبية بيكونوا قادرين ومتمكنين من أنه هنين يطلعوا قطع أو يطلعوا منتجات يعني بالحد الأدنى بتكون لائقة أو تطرح بالأسواق بشكل عام. دورنا بالمؤسسة أنه نحن متى ما فتنا بموضوع دورات تدريبية وسجلت الطلاب، نمشي مع كل الطلاب بكورسون أنه هنن يتخرجوا من الدورة وهنن قادرين على إنتاج قطع، قادرين يعني على فهم المواد الأولية اللي هنن عم يتعاملوا معها، قادرين على فهم الحرفة وفهم كل التفاصيل أو المفاصل الأساسية للحرفة لحتى هنن يشتغلوا فيها. بنهاية الدورة أحياناً نستقطب الموهوبين أو المميزين اللي خرجوا بنهاية الدورة، وبيصير في إلهم كورس تاني أو كورس احترافي اللي هن عشان يتمكنوا أكتر من الحرفة، عشان ياخدوا تفاصيل أكتر، لأنه بما يتعلق بالحرف الممارسة والمزاولة هي سر النجاح. يعني كل ما الواحد مارس الحرفة أكتر وكان عنده شغل فيها أكتر، كل ما تفكفكت قدامه تفاصيل، لأنه يعني بالنهاية قد ما شرحنا للطلاب عن تفاصيل ممكن هي تكون صعبة بالنسبة إلهم، ما في شيء رح يفهمون إياها قد الممارسة والمزاولة. نحن غايتنا إنه نحن نحبب بالحرفة ليوصلوا لمرحلة انه هن يضلوا ممارسين ومزاولين لهي الحرفة، ويقدروا ينتجوا ويقدروا يعني من هاي الحرفة يبنوا شيء او يعملوا شيء لحالهم.
0: نعم، ولكن ما هي الحرف التي تستهوي اكثر من غيرها بحكم تجربتك في المؤسسة؟
1: هلأ يعني نحن بدوراتنا التدريبية نزلنا كتير حرف، وبمسارنا بالدورة التدريبية عادة نعلن عن 4 حرف أو 5 حرف بيتم التدريب عليهم بنفس الوقت.
0: نعم.
1: فالإقبال وقت اللي عم نشوفه بدوراتنا، يعني رانج الطلاب اللي بيسجلوا تقريبا بين 130 للمية 150 طالب تقريبا، موزعين على هدول 4 أو 5 حرف. فالإقبال يعني ما فيني أقول لك إنه حرفة على حساب حرفة، لا، في عالم بتحب الريشة مثلا بتروح بتسجل شيء بخص الريشة، مثل العجمي، مثل الرسم على الزجاج، مثل ايشاني، لان هدول اختصاصات ريشه. في عالم بتحب الشغل العملي اكثر، فبتروح بتسجل على تنزيل الميناء، بتسجل على خراطه المسابح، بتسجل على الريزين. ممكن هون بترجع يعني لكل حدا وميوله الشخصيه، بس الاقبال على الحرف بشكل عام كبير بالنسبه للشباب والصبايا. يعني حتى المنتجات اللي تطلع معهم بنهايه الدوره، نحن بنتفاجئ انه بفتره قصيره قدروا يوصلوا لهي المرحله، انه هن عم يطلعوا قطعه كثير حلوه ومنتج كثير حلو.
0: نعم دكتورة هبة صالح، ذكرت العجمي وأنا أقوم بالبحث عن مؤسسة حلم دمشقي وعن التراث المادي واللامادي في سوريا، وقعت على فن العجمي الدمشقي. ماذا نعني بذلك؟
1: حرفة العجمي أو الدهان الدمشقي هي واحدة من الحرف القديمة اللي كانت تستعمل لديكورات المنازل، كانت تستعمل للقصور الأمراء، كانت تستعمل للجوامع وللمساجد. هي حرفة تندرج تحت عائلة الخشبيات، لأنه هو الشغل بيتم على لوح من الخشب، بيتم تأسيسه، بيتم تجهيزه بأرضية بيضاء لحتى تنزل عليه مادة نافرة. المادة النافرة هي تسمى بمادة العجمي. هي المادة بيتم طبخها من مواد طبيعية، اللي هي بتكون جبصين، سبيداج، غراء حمراء، بتنطبخ كلها من مواد مكونات طبيعية، يعني مكونات من الأرض، تنطبخ لحتى تشكل عجينة قوامها سميك. هاي العجينة بتصير بتنزل على الخشب بزخارف نباتية أو بزخارف هندسية أو خط عربي لحتى تشكل الأشكال أو النماذج اللي راسمها الحرفي أو الفنان على هاي القطعة. بعدين ببلش فيها بمرحلة التلوين، ببلش يعطيها الألوان، ببلش يعطيها مميزاتها، آخر شيء بيختمها بمرحلة القطع أو بمرحلة التكحيل، يلي هي بتفصل الألوان عن بعضها. بالنهاية أنت بتطلعي على لوحة مرسومة، ألوانها كتير مميزة، خطوطها كتير واضحة ونظيفة، وبنفس الوقت هي بتكون مريحة للعين وفيها هذا الطابع الشرقي وفيها هذا الطابع التراثي، يلي أي حدا بيطلع عليه بيعرف إنه هذا الشغل هو نتاج سوري بحت.
0: نعم، هناك الكحل العربي أيضا الذي كما ذكرت أدرج على لائحة التراث المادي في اليونسكو. وبما أننا نتحدث عن الكحل العربي، دور المرأة، ربما نتحدث عن دور المرأة في الحرف التقليدية التي ربما لها علاقة بالتطريز، لها علاقة بالمنسوجات، بالنسيج عموما. هل المرأة تلعب دورا مهما في الحرف التقليدية وفي هذا التراث السوري؟
1: أكيد المرأة بتلعب دور كتير مهم. يعني من أبحاثنا القديمة، نحن وقت اللي فتنا وبلشنا نعمل أبحاث عن الحرف اليدوية، باخدها من حرفتي من الإيشاني مثلا، تفاجأت أنه في حرفة الإيشاني الممارسين أو المزاولات إلا كانوا نساء، يعني دمشقيات أو نساء سوريات بشكل عام، هن اللي كانوا مختصات بالريشة، مختصات بالرسم، مختصات بتنزيل الزخارف. يعني تفاجأت أنه كان في كيف الحرفي، في حرفي له اسم بارز لمع يعني عبر السنين، كمان كان في حرفيات نساء كان لهم اسم بارز ولمع عبر السنين كحرفيات متميزات وحرفيات قادرات ومتمكنات. وحتى الإيشاني تعتبر هي

0: الرهيم أمام اختبار قوة مفتوح بين الجانبين وتتخطى أبعاده المسألة الثنائية الأمريكية الإيرانية إلى دول الجوار وإلى العالم، خاصة على ضوء تفاقم هذا الصراع الدولي مع الصين وغيرها. الأهم أن إيران منذ 2003 تتعامل مع هذا الموضوع كأنه سعي لحماية النظام من خلال أوراق قوة، القوة محاولة بناء القوة النووية أو الوصول إلى ما يمكن أن نسميه دولة على الحافة النووية مع استكمال خبراتها في دورة الوقود النووي والمواد النووية، وهي الآن تعيد بناء منشآتها على ما يبدو. والآن بعد هذه الحرب هناك ورقة قوة جديدة معها مضيق هرمز، ومن خلاله تتمكن من التحكم بمصير قطاع واسع من الاقتصاد العالمي. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح معينة، وفي هذا الموضوع علينا التدقيق أكثر. كان البعض ينتظر ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 100 دولار، كل هذا لم يحصل. الصين مثلا اشترت الكثير من النفط الأمريكي لأن هناك أسواق مفتوحة، والولايات المتحدة أيضا هي أكثر من يستفيد ويبيع. المستهلك الأمريكي والناخب لو لم يكن هناك من انتخابات نصفية أمريكية لكان الوضع مثاليا بالنسبة لإدارة ترامب. إذن إدارة ترامب محشورة، ولكن كلام الجانب الإيراني عن الطائر وكل هذا الكلام هو لإعطاء معنويات، ويمكن لنا أن نقول أن ذلك صحيح أكثر فأكثر عندما نرى المرشد الجديد. حتى الآن لم نراه، وهذا يعني أما أنه في وضع صحي صعب أو لأسباب أمنية يتم نصحه بعدم الظهور.
1: نعم أستاذ فؤاد خوري الحلو من بيروت، إيران تزيد التكلفة إن كان عسكريا أو اقتصاديا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي تصعيد يقابله تصعيد بالمقابل؟ وأظهرت صور الأقمار الصناعية بثتها شبكة CNN أن إيران يمكن أن تكون بضوء إعادة العمل بمنشآتها النووية. كل هذا إلى أين يقود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ما هي تداعياتها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وما يمكن أن يرد على ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما شهدنا بالساعات الماضية هدوء نسبي؟ هل نتوقع العاصفة قادمة لا محالة؟
2: يعني هو الوضع دقيق، وإلى حد الرئيس ترامب بين المدرك والسندان، لأن إذا يعني إذا إن لم يفعل شيء هذا يعني أن إيران سوف تستعيد زمام المبادرة إلى حد، ولكن إذا ضرب إيران إلى حد يعني غير محتمل وأدى ذلك إلى انهيار النظام، ربما هذا من الممكن أن يأخذ إلى انهيار البلاد، وإنها بلاد مركبة، وهذا ما اعترض عليه جوار إيران الذي هو تركيا والسعودية وباكستان وغيرهم. والرئيس أردوغان بالذات قد اتصل بالرئيس ترامب ما بعد يعني ما بعد يومين من بداية العمليات بأوائل شهر آذار الماضي، وطلب منه عدم تحريك العامل الكردي على الأرض لمنع انهيار الدولة الإيرانية. المشكلة أن إذا استعمل القوة الجوية فقط لن يتمكن من القضاء على النظام إن كان هذا قراره، وإذا استعمل القوات العسكرية المحلية الأكراد وغيرهم هذا يصنع مشكلة مع دول الجوار. فهناك يعني هذا من الصعب الذهاب إلى الحل هو الصعب للرئيس ترامب. من هنا يعني هناك أمر من احتمالين، أما أن يبادر الرئيس الأمريكي إلى إقناع دول الجوار بضرورة الذهاب عسكريا إلى داخل إيران، أما سوف يكون المخاض طويل جدا، لأن هذا يأخذنا إلى مخاض يطول سنة سنتين ربما، لأن الصراع كما قلنا هو أكبر من إيران، فبالتالي سوف يضرب وينتظر ويضرب من جديد إلى حين أن يتمكن من يعني أن يتحلحل هذا النظام من الداخل، و ربما يحصل الرئيس

0: الرئيس الأمريكي من الصين يعني على في المعاهدة الدولية على ما يريده قبل أن يذهب مع إيران إلى حل.
1: دكتور خطار أبو دياب، حتى بدول الخليج بات اللسان السائد أن الحرب يمكن أن تستمر إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلى وصول رئيس أمريكي جديد. قد يساعد الحرب يتوصل إلى اتفاق جدي مع الإيرانيين حسب شروط كل من الجانبين في وقتها. إلى أي مدى المنطقة تستطيع تحمل هذا التصعيد القائم فيها بضوء ما يحدث بالساعات وما قد تحمله أيضا الساعات القادمة؟
0: يعني هذه المنطقة منكوبة وهي في أشهر نزاعات مستمرة منذ نشأة دولة إسرائيل إلى اليوم على عدة أصعدة وفي عدة أمكنة. لكن الجديد أننا في زمن مع هذه الحروب الهجينة أصبحت الحروب لا تنتهي، مثل أوكرانيا مثل ساطع في هذا الأمر، والآن يمكن أن يتكرر هذا الأمر في إيران. أعتقد أن نتنياهو مثلا أو اليمين المتطرف في إسرائيل لا يريد أبدا إيقاف الحروب. بالنسبة له هذا يعني مواجهة التهديد هو بدوام وضع اليد على الزناد والقيام بكل ما قاموا به من تدمير ومن إبادة من غزة إلى غيرها. لكن هناك أيضا الحرس الثوري في إيران. من الملاحظ أن الحكم في إيران الآن تعددي، هناك طيار يريد فعلا إيجاد تسوية، الرئيس الإيراني قاليباف عراقجي وغيرهم، لكن هناك طيار الحرس الثوري وطيار الإيديولوجيين. يلتقي هذان الطيران على القول أن تكلفة الحرب هي أقل بكثير من تكلفة السلام والتسوية، ولذلك نعم نحن أمام وضع معقد إذا لم يكن هناك من تسويات، وإذا يعني مثلا وافق ترامب على إشراك الصين وأوروبا وروسيا في التسويات تصبح الأمور أسهل. لكن هذا لا يمكن أن نتصوره مع هذه الإدارة الحالية.
1: نعم أستاذ فؤاد، نتحدث كثيرا عن صلاحيات المرشد الإيراني مشتبه خامنئي، ما خدت عليها اليوم؟ هل فعلا ما زلنا اليوم بنظام هرمي أم أصبحنا اليوم بتعددية؟ الحرس الثوري هو الأقوى عسكريا وسياسيا في مراكز القرار.
0: يعني هو في الدستور الإيراني المرشد هو السلطة العليا وهو يعني يتمكن من كل شيء، ولكن عمليا اليوم ما نراه هو انشقاقات كبيرة جدا. أصلا الإيرانيين اعتمدوا وقالوها هم اعتمدوا أمام يعني الحرب الأمريكية استراتيجية الموزايك، يعني قسموا الدولة إلى 31 مقاطعة وكل مقاطعة عسكريا وأمنيا يمكنها أن تتصرف على حدة، وهذا من الاستراتيجية الإيرانية هي تشرذم يعني أماكن القرار والقيادات الميدانية من أجل التمكن من قيادة الحرب، حتى لو سقط قائد أو قائد آخر أو حتى لو سقط الهرم المركزي كله، القيادات المحلية يمكنها أن تتابع القتال. هذا يعني أن اليوم عمليا عضويا بدأ الانتقال من السلطة من مكان إلى مكان آخر. الاحتمال الكبير هو تراجع الإسلام السياسي كقوة قاهرة في إيران أمام القوة العسكرية والحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لكما فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجور، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: مستمعينا، إلى قراءة في الصحف الإسرائيلية الصادرة هذا الأسبوع مع مراسلنا من مدينة القدس زياد حلبي.
2: جولة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران احتلت مساحات كبيرة في الصحف الإسرائيلية خبرا وتحليلا أيضا. نبدأ من صحيفة دعوت أحرنوت. السيناريوهات التي قد تدخل إسرائيل إلى القتال إلى جانب الولايات المتحدة في الوقت الحالي هم يقودون المعركة. لا تريد الولايات المتحدة ودول الخليج أن يتحول الصراع إلى مواجهة إسرائيلية إيرانية ويفقد شرعيته، وفي إسرائيل يفضلون الاستفادة من نتائج الضغط الأمريكي دون رفع ثمن المشاركة المباشرة، وحتى طهران تفضل بقاء إسرائيل خارج المشهد. التقدير السائد لدى مسؤولين سياسيين وأمنيين هو أن احتمال انضمام إسرائيل إلى المعركة في المرحلة الحالية منخفض جدا، لأن مشاركة إسرائيل قد تعقد أوضاع جميع الأطراف المنخرطة في الصراع. ويقول مسؤولون كبار في إسرائيل أيضا إن الخطر الأكبر يتمثل في التوصل إلى اتفاق سيء، وإن الخيار المفضل بالنسبة لإسرائيل هو استمرار الضغط الاقتصادي على إيران، لأنه برأيهم يقرب المدى البعيد من إسقاط النظام. وفي صحيفة معاريف في إسرائيل يقدرون أن ترامب قد يساعد الضغط على إيران، فيما يوجد القرار في هذه المرحلة كله بيد ترامب. الجيش الإسرائيلي يبقى في حال تأهب كامل استعدادا لإمكان جولة قتالية إضافية. في هذه المرحلة كل شيء موجود تحت يد الرئيس الأمريكي، إسرائيل خارج اللعبة وهي في موقع متفرج من الجانب. إسرائيل تأمل في أن ينفذ الأمريكيون خطوة مكملة لحرب زئير الأسد، ومن وجهة نظر إسرائيل هناك نقاط عدة يجب أن تتغير: محو فكرة الإيرانيين بأنهم انتصروا في المعركة، وتجريد إيران من القدرة النووية، وضربة إضافية للقدرة البالستية الإيرانية. صافرة نهاية كأس العالم ستطلق في 19 يوليو، والتقدير هو أنها ستتحول أيضا إلى صافرة افتتاح جولة القتال المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الملف اللبناني كتبت معريف أيضا: في الجولة المقبلة من المحادثات في روما يتوقع أن يطالب لبنان بوضع جدول زمني ملزم لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد. أما إسرائيل فتربط أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله وبقدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المنطقة، وهذا هو جوهر الخلاف. وفي صحيفة هآرتس نقرأ للكاتب العسكري عاموس هرئيل: صم بنيامين نتنياهو أذنيه قبل 7 أكتوبر، وهو يفعل ذلك مجددا الآن. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومة عن ساحات لمواجهة عسكرية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، إيران، غزة، وربما حتى تركيا. أما نتنياهو فيبدو مهتما بتسخين الساحات كلما سنحت له الفرصة، فإيران تغريه لكنها مرتبطة بترامب، ووقف إطلاق النار في لبنان ما يزال قائما إلى حد كبير بإصرار أمريكي. ففي الأشهر التي سبقت الحرب تجاهل نتنياهو تحذيرات صريحة من كبار قادة الجيش والشباك بشأن تأثير الأزمة السياسية والقضائية في قوة إسرائيل كما يرى أعداؤها. أما تجاهله الحالي لهذه التحذيرات فلا يقل خطورة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: إلى روبرتاج اليوم هو من العراق. التعامل مع النصب والتمثيل ببعد سياسي وطائفي، لماذا؟ معك أحمد الفاضل.
3: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
4: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
5: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلامة العراقي.
6: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور، ونصب المسيرة في منطقة العلاوي، وتمثال الطيار عبد الله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
7: نحن نتعامل مع النصب مو بعد سياسي، بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، وإنما بغداد هي جت يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها طائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو بعدها ثقافي.
6: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
8: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
6: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
9: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
6: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وننهي فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية مع مدونة اليوم، هي معك سناء العاجي الحنفي.
10: بمناسبة كأس العالم في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا. يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم: انظروا كم هن جميلات، أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن. والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال، السؤال عن الحرية. تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا، هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية. تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك. وإن تعرضت للتحرش لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها. الجمال لا يعيش جيداً وسط الخوف، الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح، إلى وجه لا يتوقع الإدانة، إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح: ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة، عليها أن تكون جميلة بشروط: محتشمة بما يكفي، صامتة بما يكفي، غير مثيرة للجدل بما يكفي. وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية: ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة نحن لسنا أمام أزمة جمال، بل أمام أزمة أمان وحرية، والمرأة هي ضحيتها. حين تشعر المرأة أنها آمنة يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها. وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما، لكنه كان محاصرا بالخوف. سناء العاجي الحنفي.
1: مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. ألقاكم على رأس الساعة مع تذكير بأهم عناوين الأخبار. كانت معكم من وراء الميكروفون ليال بشارة. إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: هي الثانية عصرا بتوقيت الفرنسي. لكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. المرشد الإيراني مشبه خامنئي يتعهد بالثأر لوالده في رسالة مكتوبة على حسابه على منصة تيليجرام غداة انتهاء مراسم تشييعه. هدوء حذر في منطقة الشرق الأوسط قبل ساعات على انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي لإيران للتعهد بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني في مسقط وسطاء قطريون في طهران من أجل تخليب الخيار الدبلوماسي. الجيش السوداني رمى الكرة في ملعب قوات الدعم السريع مشترطا انسحابها من المدن التي تحتلها للقبول بوقف إطلاق نار ضمن مقترح أمريكي للسلام. تصعيد روسي ضد كييف أسفر عن إصابات ردا على استهداف أوكرانيا 21 ناقلة نفط روسية في بحر أزوف. شكرا، إلى اللقاء.

0: حفل استثنائية جميلة جدا رائعة في فرساي، وحضرتك طبعا قائد للحفل ده ولبناء الجسور ما بين الثقافات. فاكر ايه من الحفلة دي؟
1: دي كانت من اهم الحفلات في حياتي. واو. ومن اهم المشاريع في حياتي، ودي كانت طبعا مع الأوركسترا السعودي اللي بيحظى بدعم المملكة العربية السعودية كلها،
0: وحضرتك ساهمت شعبية كتير عظيمة كمان علشان
1: فضل ربنا فضل ربنا. بس هو الأوركسترا السعودي ليه شعبية عظيمة طبعاً. زي في السعودية زي المنتخب السعودي كده يعني، ولادنا اللي مشرفينا يعني. من أهم الحاجات ومن أحلى الحاجات إن أنتي دايما البلد اللي أنا بروحها بشوف أهم الحاجات اللي في ثقافتها إيه، وأحاول أثبت وجهة النظر اللي كنا بنتكلم فيها إنه المزيكا هي لغة واحدة كل الناس بتكلمها وكل الناس بتفهمها. فدي كان مثال من الأمثلة إن أنا أدمج الأغنية الفرنساوي مع أغنية الله يرحمه طلال مداح كل مدى جيت، وتحس إن هي أغنية واحدة كلها انرجي وكلها هابينس والناس مبسوطة واللي بيلعبوا الأوركسترا سعيد والكراود اللي بيتفرج علينا سعيد. فيها هي دي من أكتر حاجات اللي أنا بحبها في حياتي، إن أنا أعمل الدمج ده، لأنه إثبات دايما إنه
0: بس الدمج ما بين عوالم أيضا يعني. الأغاني كمان اللي اخترتها ساعات بتاخد من التراث الشعبي الطرب الموسيقى الكلاسيكية بتجمع.
1: صحيح.
0: ومن شوية كنت حضرتك بتكلمنا عن تعليمك في الكونسيرفاتوار، وشفت قد إيه في فرق ما بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية، وحضرتك دايما بتحب تجمع، وهي دي يمكن إمضاء هانية فرحات.
1: بصي أنا خلال رحلتي كلها وصلت النهاردة وأنا قاعد قدام حضرتك إن أنا بقول بكل بليف جوايا إنه ما فيش المزيكا مش اختراع حد. It's not man made. المزيكا في الدنيا في الطبيعة في الحياة تسمعي كل حاجة بتيونز، العصافير بتيونز، كلامي مع حضرتك دي تيونز على البيانو، كل حاجة في الدنيا مزيكا،
0: طاقة زبزبات
1: كل فريكوينسي يعني كل انت لو قعدتي دخلتي في الموضوع في تعمقتي في الموضوع ده شويه هتقعد كل شويه تقولي سبحانك يا رب سبحان الله، كل حاجه مخلوقه حوالينا. فلما تكون حاجه مخلوقه في الطبيعه عشان كده نوصل لمرحله ان كل الناس بتفهمها، مش مهم اللغه، مش مهم الكلام، مش كل ما دجيت الفرنساوي مش فاهمها، بس هو
0: تجمع بالداوي،
1: بس هو حاسس ان في حاجه حلوه، هو مبسوط، هو حركت جواه احاسيس. هو ده السحر، وده سحر الموسيقى، ان انا بنغمه واحده خليكي تضحكي، بنغمه واحده خليكي عايز تروحي الجيم كلك حماس، بنغمه واحده خليكي حزينه، بنغمه واحده خليكي خايفه. سحر وفلسفه وعلم نوليدج عميق جدا، وفلسفه عظيمه في كل حاجه في المزيكا دي. فلما تيجي تدمجي ما بلاقيش صعوبه الحقيقه، لانه هي لغة واحدة. أنا
0: ما فيش صعوبة، لأن هي دي كمان شخصية حضرتك.
1: أيوة أنا بقى وكمان
0: لأن يعني لو طلبت منك وصفة سحرية هتعرف تديها لي؟
1: صحيح. لا لأنه أنا بقول إن أنا مجرد موصل. أنا بقول إن أنا بقلفش مزيكا، أنا المزيكا بتجيلي لما بتجيلي بكتبها. لو ما جاتليش ما بكتب. انا مش اي حاجه،
0: انا نفسي يعني الموسيقى تجيلي واكتبها.
1: ايوه هو ده الفضل، هو ده الفتح، وهو دي النعمه. فأنا ولا حاجة، أنا ما ولا بقول إن أنا موهوب ولا أنا مؤلف عظيم وأنا بأخش أمسك الورقة أروح كاتب مؤلف، ما فيش حاجة اسمها كده. أنا مش كده يعني.
0: لا بس بتغذي نفسك طبعا. يا ريت حضرتك تقول لي بتغذي نفسك إزاي. أوكي عرفنا أنه موهوب، ربنا إداك الموهبة دي اشتغلت عليها طبعا ودرست، مش هنقول أنه جت وبس،
1: طبعا
0: تشتغل عليها كتير
1: طبعاً.
0: بتسعى عليها كتير، بتغذيها كتير. بتغذيها ازاي يعني فرحات الموهبة دي؟
1: بصي انا
0: كنت حبك للناس للثقافات بتتقرب يعني.
1: انا كنت محظوظ ان انا من وانا طفل، من عندي 6 سنين انا بدأت ألعب كمانجا في الكونسرفاتوار وانا عندي 6 سنين. فكان اي حد بيعدي بيقول لي

0: نصيحة يعلمني أي حد أبقى في الدور مثلا اللي في الكونسرفاتوار اللي في أوضنا اللي بنذاكر فيها، على أي حد فتح الباب قال لي نصيحة ومشي. يعني أنا كنت محظوظ حظ مش طبيعي، لأن أنا عشان كده هي دي الحاجة اللي دايما بقول ده الدين اللي أنا لازم أرده، إن أنا عندي أي حاجة أعرفها أي علم أنا لازم أنقله لكل اللي بيقابلني في حياتي. اتعلمت على انه في حاجه اسمها ثقافه موسيقيه. ايه هي؟ يعني ايه ثقافه موسيقيه؟ ان انا اسمع كل حاجه، اسمع كل المزيكا. زمان كنت بقول لك ان انا اتربيت على العنصريه، فكنت بسمع كلاسيك، فقعدت 20 19 20 سنه ما بسمعش غير كلاسيك بس. هو يا دوبك لما تيجي دلوقتي انا بقول لك بعد ما وصلت للعمر دوت وبعد الرحله دي، هو يا دوبك عشان تلمي شويه صغيرين من الفلسفه والعمق بتاع الموسيقى الكلاسيكيه والمؤلفين العظام الكتير جدا اللي كل واحد عشان تحلليه مخك يتجنن، ازاي ده كان بيفكر في كده، ازاي
1: صح.
0: بيتهوفن ده الناس مبهوره ان بيتهوفن عملوه اسطوره، انه ما كانش بيسمع هو على
1: عارف
0: فكره
1: يكتب موسيقى.
0: ايوه، بس هو من السيمفونيه الاولانيه هو زي ما بقول لك هو بتجيله حاجه هو بيسمعها بيكتبها. فلما هو فقد السمع هو يعني الراجل ما حصلش حاجه، هو جواه حاجات بتجيله المزيكا هو سامعها جواه فبيكتبها عادي. بس هو اسطوره طبعا لانه بيتهوفن مؤلفاته وعمقه وفلسفته ده واحد من المئات المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين اللي مخك يقف على تحليلهم وعلى عمقهم في المزيكا وفلسفتهم. فاكتشفت ان 19 سنه كفايه ان انا الم شويه من الموسيقى الكلاسيكيه ابقى عندي درايه بالعمق وفلسفه كل مؤلف. بعد كده بقى اخدت الدرس الكبير انه لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها عنصريه في المزيكا، اسمع شعبي واسمع بوب ميوزك واسمع جاز واسمع ار ان بي واسمع كل انواع الموسيقى. انت مفيش حاجه اسمها صح وغلط، ده الدرس اللي انا الكبير اللي خدته في حياتي. مفيش حاجه اسمها ده مظبوط وده مش مظبوط، هي اذواق.
1: صحيح.
0: انت دورك انك تقدم كل الاذواق واللي علشان ترضي كل الاذواق، بس مفيش حاجه اسمها في المزيكا صح وغلط. فده الدرس الكبير اللي انا خدته، وهو ده اللي بيجدد شغفي، انه دايما انا منفتح لكل انواع الموسيقى وكل الثقافات، ودايما عندي بليف ان انا اي نوع موسيقى حتى الشعبي اللي هو احمد عدويه وعبد الباسط حموده ده انا اقدر اعمله باوركسترا في الهارمونيك كلاسيكي. يعني
1: ده الحلو بتترجم كل حاجه،
0: كل حاجه المزيكا قبل كل حاجه.
1: حضرتك اشتغلت مع اكبر مطربين، مع نجوم زي حضرتك، في سميره سعيد، في اليسا، في يعني اسمع عمرو دياب، في انغام، في مين اكتر او من الاغاني او الموسيقى اللي حضرتك كتبتها وزعتها قريبة لغاية دلوقتي ممكن تدندنها؟
0: لا
1: هيبقى صعب، مش هتقول لي طبعا.
0: لا هي
1: دبلوماسي
0: زي لا ملهاش علاقة بالدبلوماسي زي ما انت بتقولي
1: كل ولادك دول
0: بالصحيح. يعني هو كل
1: مفيش واحد
0: كل عمل
1: مفضل
0: فني انا اشتركت فيه هو خد حتة من قلبي ومن احساسي
1: اكيد.
0: فما عنديش ولد مفضل عن ولد،
1: بس اكيد حضرتك بتدندن وبتسمع موسيقى. طيب بلاش من الناس اللي حضرتك اشتغلت معاهم، حضرتك بتقول بتسمع موسيقى كتير مختلفة، مين مؤخرا سمعت له وعجبك؟
0: في شباب في مصر طالعين عندهم حاجة، الشباب بتوع الراب اللي في مصر عندهم حاجة كبيرة كمان. يعني بشوف ان ويجز عنده حاجه، بشوف ان مروان بابلو عنده حاجه، بسمعهم كلهم، بشوف ان كايروكي. ما هو انت لما تشوفي ظاهرا الشباب دي كل واحد فيهم يعمل حفله يحضر له 40 50 الف ولد وبنت من اولادنا وبناتنا، يبقى هنا في حاجه،
1: يبقى هنا يمكن في حاجة هنا ناجحة. في مشروع كمان،
0: وهنا في حاجة ناجحة،
1: أوركسترا سيمفونية زي ما عملوا في الولايات المتحدة أو في فرنسا.
0: هي دي
1: ما
0: بتحرقليش علشان في مفاجآت كتيرة في
1: مش هتقول لنا حاجة من الحاجات دي، هتجيلنا تاني عشان تحكي
0: إن شاء الله بإذن الله. بس يعني في مشاريع كتيرة من في الجزء دوت ان شاء الله. فانا الشباب دي بحبها وعندهم حاجه ومتابع نجاحهم. في ولد اسمه تو ليت عنده حاجة متابعه، يعني قصدي في الجينيريشن الجديد الشباب عندها فكره وعندها فلسفه وعندها عندها حاجه، عندها رساله عايز تقولها.
1: المره الجايه حابه ان حضرتك تكلمنا وتدينا رايك عن الموسيقى، موسيقى الذكاء الاصطناعي، موضوع متهيألي غويط
0: قوي يعني.
1: عشان اخليك تيجي تاني.
0: ما لا ده شرف ليا، ده شرف ليا بجد بجد.
1: احنا تشرفنا بيك كتير، شكرا جزيلا، خطوه عزيزه ومستنيينك. وشكر خاص كمان لمصطفى فهمي، شكرا جزيلا ليك. وهننهي حلقتنا مع اغنيه دليدا اكيد واجواء امبارح. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: انا شكرا على ان انت صدفتيني، وشكرا على لزازتك، وشكرا ان انا مع من اهم الاعلاميين اللي زيك.
1: الله يخليك. ميرسي جدا لحضرتك، وشكرا كمان ليك مازن خليل للاخراج الجامد ده. ميرسي.

0: بلدي، واحنا مكملين مشوارنا في برنامج هوى الأيام، وهنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال مع جو يونان في برنامج هوى الأيام، صحفي وخبير السوشيال ميديا. يا أهلا وسهلا بيك يا جو.
1: يا أهلا بيك سميرة، كتير مبسوط أنه عم صور معك بقلب الاستوديو، قاعدة بوجه منورة، يعني البوزيتيفيتي طالعة على المليون.
0: الله الله، وأنا أسعد الحقيقة. جو أنت منور باريس واستوديوهات مونتي كارلو الدولية. جو النهاردة هنتكلم عن موضوع، علشان المرة اللي فاتت أكيد في ناس فكرت، فإحنا النهاردة هنشوف إزاي ممكن الواحد يبني من صفر هوية شخصية على السوشيال ميديا، انه يكون عنده براند هو نفسه، شخصيته براند مهم، وازاي يروج لشخصيته من خلال السوشيال ميديا. هنبتدي من الصفر، يعني كلكم دلوقتي كل واحد ياخد ورقة وقلم ويبتدي.
1: يلا بينا. اليوم كيف نبني personal branding أو personal brand from scratch، من الصفر، لناس حابين يفوتوا على حالها مجال بس يكون عندهم هوية مرتبة على مواقع التواصل الاجتماعي. كتير مهم اليوم أول شيء نلتجئ لأشخاص مختصين بهذا المجال، لأنه لحالنا حنخبط كتير. ايه صراحة. فالشيء اللي لازم تعرفوا انتو كأشخاص فايتين as businessmen، يمكن حدا بده يطلع يحكي بالنوتريشن بمجال، وحدا بده يطلع يحكي بسبور، تروحوا لعند هذا الشخص المختص تقدموا له بلافكم، نحن هاي الشيء بنطلع نحكي فيه، هيدا الباكجراوند تبعنا، بهالقصة قاطعين فينا بحياتنا اللي وصلتنا لهون. يعني على سبيل المثال، انا كنت حب اعمل صحافة سميرة، انا وصغيرة اهلي رفضوا، قطعت عملت هيدا المجال، رجعت فتح الصحافة، يعني تخبرين الكونتنت تبعي ليشوفوا شو يخلقوا لك ستوري، تعطي بريف عنك لا هيدا الناس المختصين.
0: سوري، من شوية بتقول انه لازم نروح نشوف ناس مختصة في المجال ده، غير كده هنخبص، بس احنا جايبين خبير في المجال ده اللي هو جو
1: معانا،
0: فانت دلوقتي لازم تفهمنا ازاي ممكن نبتدي لوحدنا. هل بالفعل محتاجين حد؟
1: محتاجين حد، بس انه فيكم تاخدوا نصايح لتعرفوا هيدا الحد بشو حيساعدكم. فرح انا امشيك انا شو بعمل مع الشخص يلي بيجي لعندي، كيف نبنيه البيرسونال براندينج، وحتى انتم هم تعرفوا هالقصص كرمال بس تروحوا تعرفوا شو لازم تنطروا من الشخص يلي عم بحدد لكم البيرسونال براندينج. اول شيء كثير مهم انتم كاشخاص بينكم وبين حالكم، بس تاخذوا هذا القرار، تحددوا اكيد ترجعوا بتستشيروا المختص، رسالتكم شو الشيء اللي بدكم الناس يعرفوه عنكم، وشو الشيء اللي بدكم تقدموا للناس. ثاني شيء بقى نحدد تخصص واضح، نيش. شو قصدنا بتخصص واضح؟ شو بدكم تحكوا، تطلعوا على السوشيال ميديا از شو، از مين؟ كثير مهم نحدد نحن شو بدنا نحكي. تالت شيء لازم نحدد الجمهور المستهدف او التارجت اودينس تبعنا. انا اليوم جو يونان عم بطلع، التارجت اودينس تبع توجه لها هي من عمرها بين 18 و 35 سنه، لكل الاشخاص المختصه بالسوشيال ميديا، بالفن، بالانترتينمنت اكسترا. شيء بعد لازم تعمله، وهيدا انت والمختص، انكم تصنعوا هويه بصريه متناسقه. شو قصدي هويه بصريه متناسقه؟
0: ايه لوجو؟
1: لوجو اكيد، والبراندنج هنحكي فيهم، ما هو بالهويه البصريه المتناسقه. يعني اليوم انا بس فوت على مونتي كارلو الدوليه على انستغرام، عم شوف كل شيء احمر، عم شوف كل شيء اورجانيزي في تايتلز. هو شو بنسميهم؟ اول شيء بنسميهم تون اوف فويس. شو قصدنا بالتون اوف فويس؟ نحن باي طريقه بنخاطب الناس، ايموشنال، شيء حساس، شيء ايدوكيشنال، علمي، انفورماتيف، عم بعطي نصيحه،
0: بيبقى في هويه بصريه.
1: نقشوا التون اوف فويس تبعكم. ثاني شيء شو الباليت تبعنا، باليت الالوان، يعني مونتي كارلو ابيض، احمر غامق، احمر فاتح، ابيض. على سبيل المثال سميره مثلا هي دايتيشن، بتحكي كل شيء خاصه بالنيوتريشن، قررت الالوان تبعها اخضر موف ابيض، بصير كل البراند ايدنتي تبعها هول ثلاث الوان. يعني انت ليتر اون اذا بدك تعمل ايفنت بتبعتي له للشخص، انا هيدا الكيت تبعي، ميديا كيت تبعي موجوده، لها كل شيء انفورميشن تبعك، هيدا الفونت يلي بكتب فيه، هيدا الخط. يعني مثلا كمان هلا الخط تبع هوا الايام اللي عم نشوفه على الكاميرا، خط هيدا البراندنج تبع هوا الايام، مونتي كارلو الدوليه كيف كاتبين فيه، هيك بيكتبوا على كل الفيديوهات، فهيدا كمان صار بارت اوف ذا براندنج. بصير عندك شيء فيكس، مش هيك اليوم
0: مش كل يوم شكل جديد، مش صح. كل يوم كده اول ما عينك توصل دغري على الصوره تفهم صح مين الشخصيه دي وبنتكلم.
1: مش هيك اليوم سميره، بس شوفي انت بانويات كبيره على الطريق، مثلا بانو على سبيل المثال لمين بقى نسمي، لا مونتي كارلو خلينا نقول، ما بيكون محطوط لوجو مونتي كارلو، بس تعرف انه هيدا مونتي كارلو من ورا الخط
0: على طول،
1: هيدي اسمها البصمه، صح هيدي هي البصمه، هيدي البراند اللي بنصنعها. كمان لما نشوف بانويات كبيره لنايكي على الطريق كاتب جمله نايكي ولا شيء، تعرفي دغري انه هيدا خط نايكي، هو الوان نايكي. سو هيدا الشيء الذكي انك تصنعي عند الناس ميموري so they can relate, فيهم يعرفوا آه هيدا الخط دغري أنا بعرف إنه هيدا
0: يوصلك للأجواء
1: البراند صح البراند. وهيدا هو الموضوع البيرسونال براندينج. كمان عم نحكي صور خط الأسلوب ككل آه والله عرفنا أنه سميرة بتبلش جملتها بهيدا السلوغان هوا الأيام معكم كل يوم بتبلشها أنت على طول صار يعرف آه هيدا اللي هوا الأيام معكم كل يوم يعني سميرة هي بتقول هيدا الجملة يعني بنشوف اليوم كتير ناس على تيك توك بينهوا مثلا بيحكوا عن الصحة هن ما تأذي صحتك وصحتك بالدنيا صارت هالجملة خلاص تريد مارك لقلون هيدي كمان بارت من الايدنتيتي تبعهم. وعلى فكره هيدي الجمله بالاخر اذا عملت شيء مثلا على الافيه بتخلي الناس تحفظ الفيديو اسرع وتخليه براسه اكثر وتخلي اسمك براسه اكثر لما يكون في افيه كثير مهمه. كمان سميره على طول بالبيرسونال براندينج وكيف نبلش فروم سكراتش على طول نحسن حساباتنا ونقدم صوره متناسقه للناس يعني على انستغرام ولينكد ان وفيسبوك واكس يكون في ذات البروفايل يكون في ذات البايو ذات الديسكريبشن يكون نحن عاملين شيء موحد مش كل محل شيء كتير هالشغل مهمة بيصير آه الناس بلا ما يشوفوا آه هاي صورة سميرة حافظينا آه هاي الديسكريبشن تبع سميرة حافظينا هيدي كمان كتير مهمة بالبيرسونال
0: براندينج. بس انت مش شايف انه الموضوع نمطي شوية؟ يمكن جو انت معروف في مجال السوشيال ميديا بس في نفس الوقت عندك شغف كبير للطبخ وعندك شغف أكبر للسفر أو إنك تكتشف أماكن أخرى وشغف تاني كمان للموضة. طب الحاجات دي كلها مش ممكن أجمعها تحت هوية واحدة وهي هوية جو؟
1: ما هي هون حتضيعي الناس شوية. ليه؟
0: أيوة بس هي دي هو ده الإنسان عنده هويات متعددة كده مواهب كتيرة بيحب حاجات كتيرة ليه يبقى جو بس إعلام جو بس سوشيال ميديا؟
1: ليك يا سمير هلا بهيدا الكيسز في ناس بيخلقوا كذا صفحه لالهم
0: لازم اجننوا شوي.
1: لا لا لا لازم يفتحوا كذا صفحه لالهم بس انا ما عندي مش الواحد يدمج بين هوي بين هويه هويتين ثلاثه ماكسيموم
0: بس ما نضيعش الناس من اولها.
1: ليه؟ لانه انت حتضرك يعني انت اليوم ما قلنا تارجت اودينس انت اليوم سمير اللي عم بيتابعوها هن عشاق الميديا اللي بيحبوها اللي بيتابعوا البرنامج وبارت صغيره عائلتها والكوميونتي تبعها. إذا سميرة هلأ فاتت بالطبخ وبالفاشن وبالإعلام رح يصير التارجت أودينس تبع 10% من هون 20% من هون 20% من هون بتصير تضيع. طب شو بدي أقدم محتوى للناس لجيب أرقام لجيب ريتش؟ فأنت know your content and know your audience. عرفوا شو المحتوى تبعكم وعرفوا مين الأودينس تبعكم بتهينوا كتير.
0: أنا عايز اليوم تصيب على طول.
1: أنا اليوم يعني بعرف خلص
0: عندك هدف معين وتصيب.
1: يعني أنا اليوم مستلم صفحة سميرة بعرف إذا حنزل شيء عن الطبخ
0: كان هيقول أسماء
1: صح تحاول اسمع على فكره
0: راح رجع سميره.
1: انا اليوم اذا استلم صفحه سميره ونزل رسات كيف
0: يعني وقعك. ما حتوقعك بمين تاني
1: ما
0: اسماء كبيره
1: بلك
0: نجوى كرم بجد
1: بقول لك تحت الهواء انا ما لا لا لا لا لا اذا اليوم انا مستلم اكونت سميره وعارف انه التارجت اودينس تبعها هي العشاق الميديا والاماتور تبع الميديا ما حاجي انزلها رسات كيف نعمل كراب
0: اكيد لا
1: هيجي زيرو لا
0: ناكل الكراب
1: كيف اوكي
0: معقول كيف نعمل كراب اكيد لا
1: فوقت بنعرف مين التارجت اودينس تبعنا بتهون علينا كتير كتير مهم كمان بالبيرسونال براندينج لنعمل الستارت اب ونجيب ريتش نبلش ننزل فيديوهات قصيره مثل ما بنحكي على طول يعني دغري انا سميرة ابراهيم تابعوني بهذا البرنامج اذاعه مونتي كارلو بس انا اليوم ما نحكي عن هيدي الرسات حطوا 1 2 3 بس القصص السريعة
0: هعملها ما نخرج من الاستوديو.
1: أنا
0: سميرة إبراهيم تابعوني على مونتي كارلو الدولية
1: بس.
0: وهقول بس
1: هتقوليها كمان كتير مهم أول ما نبلش بالبيرسونال براندينج على طول نتعاون مع صناع محتوى وخبراء بالمجال كتير مهمة
0: بس كل واحد دلوقتي بيقول إنه هو خبير
1: ما فينا هيك سميرة لأنه هي الفيرست امبريشن مثل ما قلناها حتتداخد بهيدي اول ما اشوف الستارت اب تبع البيج.
0: لو الشخص اللي قدامي فعلا خبير زي جو يونان ولا
1: سؤال كتير ذكي
0: فالص
1: سؤال كتير ذكي بتعرف شو تقولي له؟ انا على طول بطلبه من الكلاين بيقول لي بليز سند مي يور بورتفوليو. بتطلب لمين شاغل شو عامل؟
0: صح
1: حتسالني لمين شاغل حقلك ما حقلك لمين شاغل شو عامل مش هتوقع عيني اللي انا جو يونان
0: وانا سميرة ابراهيم
1: جربي كمان كتير مهم انه نشارك انجازاتنا وتجاربنا الاحترافية بالبروسس والاستراتيجي تبع البيرسونال براندينج لانه هيدي بتعملنا بوست للكريديبيليتي. يعني كمان طالعة سميرة اليوم عم تحكي عن النوتريشن طب ما في الف حدا بيحكي عن النوتريشن ليه بدي روح عن سميرة؟ ليه؟ لانه سميرة بتقول لهم انا قطعت بحياتي كنت كتير ناصحة وقررت فوت اعمل نوتريشن فور اكزامبل عم بخلق ستوري وهيدي الشغلة خلتني انا اليوم سير سير على السوشيال ميديا نوتريشن. سو كرييت ستوري وحسس الناس ان انت في شيء ايموشنال خليك تعمل هذا البيج واحكي عن خبراتك. يعني انا مثلا مع الورد ريكورد بهذا الموضوع فرجي للناس. سو هيدي كمان بده يكون بارت اوف ذا ستراتيجي. ذاتس واي قلت لك انه بس روحي عند الشخص حيطلب منك انه هيك بريف عن عن حياتك. وعطول كتير مهم بالبيرسونال براندنج مش بس نعملها ونشوف بيج حلوة, نراقب ونحلل النتائج والأداء وعلى أساس نعدل الاستراتيجية. يعني سميرة راحت عند حدا خبير, أوكي شفنا شهر شهرين ثلاثة, حبيت راح نكفي هيك, لا ما حبيت لك هذا الفيديو الناس عطين عليه هيد كومنت غير لي الاستراتيجي. ما بقى ما نروح على الانفورماتيف مش عم بحبوه, حط لي شيء ايموشنال خلينا اضربهم على احساسهم.
0: والنتائج دي بتدينا علامات علشان علامات نضع صح. استراتيجيه اخرى صح. نتجه لاشياء صح. خيارات اخرى.
1: النتائج دي موجوده بتكون بين ايدينا على انسايتس تبع ميتا او لينكدين, وكمان نحن فينا نطلبها من الشخص الخبير اللي عم ندفع له بحد لنا شيء اسمه ديجيتال بيرفورمانس ريبورت. يعني ادائك الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي بحط لنا الارقام بحط لنا الصور ليك هون النتيجه ليك هون النتيجه, وبالاخر بحط لنا شيء اسمه اكزيكتيف سامري كرمال يكون عم بيسهل. يمكن انت ما بتعرفي بالارقام مش مجالك, بس انا الاكزيكتيف سامري بسهل لك في شيء هيدا الموضوع. واليوم في كتير شركات سميره اليوم فيهم يتجهوا للناس ليعرفوا. يعني انا مثلا الاشخاص اللي بتعمل معهم معظم الاشخاص هي ثرو شركتي, اللي هي شركه بتستلم كل شيء بيرسونال براندنج لشخصيات لفنانين لسياسية, وبتقدم لهم كل هيدي الخدمات. يعني رح اعطيكم مثلا اذا انتم حابين تكونوا عم بتشوفوا كيف تكون
0: الشغل
1: مثلا انا بستلمه او شخص اللي انا بشتغل معه
0: اسم
1: اسم شركتي
0: لا اسم شخص يعني
1: ما رح اقول
0: قطعتك يلا تفضل.
1: سو انا مثلا بشتغل على سبيل المثال شركتي اسمها روبيكوم ايجنسي مينا. نحن بيجي الكلاينت لعندنا نفسر لهم كيف يشيل الشغل, بيجي الكلاينت لعندنا بيعطيني بريف عن كل شيء قطع فيه وشو بده يعمل شو البروجكت تبعه وشو التارجت اودينس. في عندي انا شيت بعبيها وليتر اون نحن والتيم نحضر له ديجيتال استراتيجي وبنمشي فيها للبيرسونال براندنج تبعه ومن خلص بينطلق هو.
0: لو احنا بدأنا مشوارنا غلط ممكن نعدل مع شخص تاني؟
1: اذا بدأتوا مشواركم ممكن. غلط ممكن تعدلوا بس ما تكونوا بنص الطريق وروحوا عند الشخص الصح. واهم شيء عطول عطول عطول ask for a portfolio. يعني اذا انت كلاس A روح عند حدا بيشتغل مع كلاس A لما يعمل لك داونجريد والفيرست امبريشن تبعك يكون مش حلو.
0: مهم. انا بشكرك جو يونان على التفاصيل دي. الموضوع خلاص اتطور وتغير. زمان كان كل واحد لازم يتصرف لوحده ويحاول يعني يعمل بيرسونال براندنج, دلوقتي لا لازم نسلم الموضوع ده لشخصيات مختصه. شكرا جزيلا ليك جو يونان.
1: شكرا لك سميره ولكل المستمعين. بدي اقول لكم انه بهيدي المرحله من الحياه القصص سهلت علينا وصار في عنا مختصين يساعدونا فبي سوشيال.
0: مرسي جو.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا للضيوفي, شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, شكرا ليك مازن خليل. إيه أدمان باي.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية، إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي،
3: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: ترامب يهدد إيران بالإبادة، ومجتبى خامنئي يتوعد بالثأر لوالده، وعرقجي في مسقط لإجراء محادثات. وفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آلية انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. هجوم صاروخي روسي مكثف على العاصمة الأوكرانية، زيلينسكي يدعو تحرك الحلفاء سريعاً ضد الهجمات الروسية. اعتقالات بالجملة تستهدف حزب الشعب الجمهوري في أنقرة. الجيش السوداني وافق على المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، وموجة ثالثة من موجة الحرارة تضرب فرنسا مع بداية الإجازة الصيفية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد والوعيد حيال إيران مجدداً، ومع أعلن إصدار أوامر للجيش بتنفيذ هجوم واسع إذا أقدمت إيران على اغتياله أو محاولتها ذلك. وأعلن ترامب أنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، وذلك في رسالة مكتوبة في المقابل. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الثأر لوالده هو مطلب للأمة، وسيحدث بالتأكيد وفيما تمسكت إيران على لسان كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف بعدم الاستسلام في هذه المواجهة. واجتمع وزير خارجيتها عباس عرقجي الذي وصل إلى مسقط صباح اليوم مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لبحث تطورات ملف مضيق هرمز. وأكد عرقجي قبيل الزيارة أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لكن الأخيرة لم تلتزم ببنود الاتفاق. من طهران، علي الباشا.
4: وزير الخارجية الإيراني يعتبر إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران خرقا للبند 9 من مذكرة التفاهم يضاف إلى قائمة من الخروقات الأمريكية بحسب القراءة الإيرانية. خروقات للبند الأول من خلال استهداف مواقع في الشريط الساحلي الإيراني وعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وخروقات أخرى للبند 10 من خلال التراجع عن قرار تجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماوية الإيراني، وخروقات إضافية للبند 2 من خلال التهديدات التي لا تفارق تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب. خروقات للبنود 5 التي تقول طهران إن الالتزام بها شرط أساسي للدخول في المفاوضات النهائية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وهو ما دفع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لتكذيب ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بأن طهران طلبت منه الاستمرار في المفاوضات. إسماعيل بقائي قال إن طهران في ظل استمرار واشنطن بانتهاك بنود مذكرة التفاهم ليس لديها أي رغبة في استئناف المفاوضات، لكنه ترك باب الدبلوماسية مفتوحا عندما أكد موافقة طهران على استقبال فريق من الوسيط القطري، وتحدث عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان لإكمال المباحثات فيما يتعلق بإيجاد آلية لتوفير ممر آمن للسفن من مضيق هرمز. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وتعهد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي بمواصلة نهج والده والانتقام لدمه ولدماء جميع قتلى الحرب كما قال. وبعد تبادل إيران والولايات المتحدة ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما في 17 من الشهر الماضي، يسعى الوسطاء لتغليب الخيار الدبلوماسي على لغة الحرب وإلى العودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. عن الحراك الدبلوماسي في الدوحة ومسقط وإسلام أباد تتحدث فايزة مصطفى.
5: فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن التجارية هو ما قد يتمخض عن مباحثات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، التي حضرها أيضا مفاوضون قطريون بحسب موقع أكسيوس. في حين هددت إيران بوقف التزامها بمذكرة التفاهم إذا استمرت واشنطن في انتهاكها. ويمثل ملف مضيق هرمز أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، وفي مسقط أيضا قد يقود نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مماثلة، في وقت أعطت واشنطن طهران مهلة حتى السبت للتعهد بعدم استهداف السفن في الممر البحري، ومنحت فريقها التفاوضي وقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية. أما قطر التي تلعب دور الوسيط فناقش وفد أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان في طهران آلية معالجة الخلافات حول مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة، في حين دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بازجكيان إلى الحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت بصعوبة مع واشنطن على حد تعبير شريف.
3: شكرا لك فايزة مصطفى. وبينما تتصاعد التصريحات والتصريحات المضادة عن الجانب الأمريكي والإيراني ما يزيد من منسوب التوتر واحتمال تجدد الحرب في المنطقة، الأكاديمي والمحلل السياسي علي الهيل اعتبر أن الحرب ليست في مصلحة أحد. نستمع إليه.
6: الحرب ليست في مصلحة أحد، الطريق المثلى للتفاهم ليس عن طريق الدبابات والطائرات والقنابل، وإنما عن طريق طاولة المفاوضات. مضيق هرمز منذ القرن الرابع عشر تحت سيطرة الدولتين، الإمبراطورية العمانية التي كانت تسيطر على أكثر من نصف شرق أفريقيا، وإيران الإمبراطورية الفارسية، وأحمد بن ماجد البحار العماني أرشد فاسكو دي جاما إلى طريق الرجاء الصالح The Good Hope عن طريق مضيق هرمز. ثمت التفاهمات التاريخية بين البلدين. نعم عراقتي موجود في مسقط، والعمانيون والإيرانيون سيهتدون إلى حل يرضي جميع الأطراف.
3: استمعنا إلى الأكاديمي والمحلل السياسي علي الهيل متحدثا إلى الزميل حازم حمد. من أخبار المنطقة وارتباطا بإيران، جددت فصائل ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق تمسكها بسلاحها وعدم التخلي عنه مع المضي بتطوير قدراتها العسكرية واستمرار رفع الجاهزية، وذلك في بيان شديد اللهجة يأتي قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن المقررة منتصف الشهر الجاري بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. عن الجانب الإسرائيلي، في الوقت الذي جددت فيه الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات العسكرية، أنهى الجيش الإسرائيلي خطته المعدة لاستئناف الحرب على إيران، على ما أفاد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي ونقلته كذلك صحيفة معاريف الإسرائيلية هذا اليوم. ووصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان حيث يبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آلية تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين البلدين في الجنوب اللبناني. هذه التطورات ينقلها من بيروت نقولا نصيف.
7: ينتظر في الساعات القليلة المقبلة أن يبشر رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كليرفيلد محادثاته في بيروت مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل توطئة لاجتماعات روما في 14 و15 من هذا الشهر استكمالا للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. تهدف مهمة الجنرال الأمريكي الآتي من إسرائيل بعدما أجرى محادثات هناك تهدف إلى مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان شمال نهر الليطاني وجنوبه، والتي تصطدم من جهة بانقسام داخلي لرفض الرئيس الرئيس نبيه بري وحزب الله لها، ومن جهة أخرى تكرر إسرائيل رفضها الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. فضلا عن ذلك هناك خلاف لبناني إسرائيلي حيال تحديد المناطق التجريبية التي تريدها إسرائيل في بلدات لم تحتلها وطرد حزب الله منها، بينما يريدها لبنان في بلدات تحت الاحتلال سعيا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، خصوصا وأن المطروح شمول المناطق التجريبية لنشر الجيش اللبناني الزوترين الشرقية والغربية شمال نهر الليطاني والغندوري وفرون وقلويه جنوبه، في وقت تتمسك قيادة الجيش بتوليها وحدها أمن البلدات التي تدخل إليها. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وبدأت تتسرب معطيات جديدة مرتبطة بالساحة اللبنانية تحمل بوادر دلالات لافتة من قبل فرنسا وألمانيا. وأعلن وزير الخارجية الألماني صياغة بلاده مبادرة ألمانية فرنسية بشأن لبنان قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني الفرنسي الأسبوع المقبل من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط. في قطاع غزة استهدف قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ غرب النصيرات ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما حذرت وزارة الصحة في القطاع من توقف خدمات النقل والإسعاف وما قد يترتب عليه من تأثير على وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى أماكن تقديم الرعاية الصحية. في ظل التصعيد العسكري المتواصل في إقليم كردستان في إقليم كردفان وسط السودان، قال مسؤول في الجيش السوداني إن الأوضاع في مدينة لوبيض مستقرة، وكان الجيش قد استهدف تجمعات للدعم السريع شمال المدينة فيما دفعت قوات الأخيرة بتعزيزات نحو مناطق أخرى بغرب ولاية غرب كردفان. يأتي هذا فيما وافق السودان على بنود المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار. نستمع الدكتور محمد تورشين الباحث في الشؤون الأفريقية يشيد بالموقف الأمريكي والمقترح الأمريكي الذي يروم إنهاء الحرب معتبرا أنه مقترح ناجح. نستمع إليه.
8: أعتقد بأن مثل هذه الخطة هي بلا شك خطة ناجعة فاعلة تسهم بشكل مباشر في عودة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، لكن لا أعتقد بأن الدعم السريع سيستجيب لهذه الخطة، بمعنى أن استجابته تعني خروجه من المعادلة العسكرية والأمنية، وبالتالي رهانات الدعم السريع هي بلا شك كبيرة على المعادلة العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية، فبالتالي إن فقد هذا العنصر أو هذا الكرت المهم بلا شك انعكاس ذلك ستكون على موقفه التفاوضي محدودة جدا، وبالرغم من أن هنالك محاولات للفصل بين المسارين العسكري والمسار السياسي، لكن بلا شك الرهانات كبيرة من قبل الدعم السريع وأنصاره من خلال السيطرة على إقليم دارفور وكذلك المساحات الواسعة في كردفان والعمليات التي يخوضها بأن يحقق مكاسب. لذا أعتقد بأن هذا المقترح سيتم رفضه ولن يمضي قدما ما لم تكون هنالك انتصارات حقيقية للجيش السوداني تخضع الدعم السريع للقبول بمثل هذه التصورات، لكن في ظل الآن توازن القوى وتوازن الضعف لا أعتقد بأن الدعم السريع سيستجيب.
3: استمعنا إلى الدكتور محمد تورشين الباحث في شؤون الأفريقية متحدثا إلى الزميل حازم حمد. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، واستهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجة صاروخية مزدوجة، وقالت السلطات الأوكرانية إن على الأقل 10 أشخاص لقوا مصرعهم في هذه الضربات. والمتابعة معك ريتا خوري.
9: هكذا استعرت جبهة كييف من جديد، فقد استيقظت العاصمة الأوكرانية صباح اليوم على وقع سلسلة انفجارات عنيفة سبقت صفارات الإنذار في هجوم روسي وصف بالمكثف. الرئيس الأوكراني أعلن إصابة 11 شخصا بينهم طفل، مشيرا إلى أن موسكو استخدمت ترسانة ضخمة شملت أكثر من 120 طائرة مسيرة و12 صاروخا نصفها باليستية لم تنجح الدفاعات الجوية في اعتراض أي منها. المستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية كشف أن روسيا قد تكون استخدمت صواريخ S-400 في ضرب أهداف أرضية، موضحا أن صعوبة رصدها راداريا جعلتها سراحا مدمرا. يأتي هذا التصعيد سميرة في وقت تعاني فيها أوكرانيا من نقص حاد في صواريخ الاعتراض وسط محاولات لقلب الموازين بعد إعلان الرئيس الأمريكي على هامش قمة الناتو في أنقرة عن اتفاق مبدئي يسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت محليا لتأمين دفاعاتها المستقبلية.
3: شكرا ريتا. وتتواصل اليوم موجة القيد التي تضرب فرنسا، ويترقب أن تسجل بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع 40 درجة مئوية. أحلام الطاهر.
10: نعم، هي موجة الحر الثالثة سميرة التي تضرب فرنسا خلال أقل من شهرين، وقد وضعت هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد تحت الإنذار الأحمر الذي يمثل حالة التأهب القصوى، فيما يشمل التأهب البرتقالي 56 مقاطعة أخرى، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق. وحذرت ميتيو فرانس من أن موجة الحر هذه ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، وتبدو خطة الطوارئ الاستثنائية التي فعلتها الحكومة غير مجدية حاليا، لأن عطلة نهاية الأسبوع تتزامن مع بدء كثير من الفرنسيين مغادرة باريس والمدن الكبرى للسفر وقضاء العطلة، وقد سجل منذ قليل أكثر من 420 كيلومترا من الازدحامات المرورية، وتشهد حركة المرور كثافة خانقة ولاسيما في منطقة الرون.
3: شكرا لك أحلام الطاهر على كل هذه المعطيات المتعلقة بالمناخ والحرارة والقيد في فرنسا. تذكير بأبرز عناوين الأخبار: ترامب يهدد إيران بالإبادة، ومجتبى خامنئي يتوعد بالثأر لوالده عرقجي في مسقط لإجراء محادثات، وفد عسكري أمريكي في لبنان للبحث في آليات انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان، هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية، زيلينسكي يدعو تحرك الحلفاء سريعا ضد الهجمات الروسية، الجيش السوداني يوافق على المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، وموجة ثالثة من موجة الحرارة تضرب فرنسا مع بداية الإجازة الصيفية. أرحب بكل مستمعينا الكرام، وأرحب مجددا بكل من انضم إلينا في هذه الفترة الإخبارية المسائية المباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية، إلى الرياضة، من الأخبار إلى أخبار الرياضة، ومعي الزميل صدام صديق. مرحبا صدام.
11: مرحبا سبيرة.
3: إذن مونديال 2026 وتأهل فرنسا لمقابلة فرنسا، تأهل إسبانيا لمقابلة فرنسا في نصف النهائي الأول بعدما خسر المنتخب المغربي أمام فرنسا.
11: نعم، بكل تأكيد نذكر التأهل الفرنسي إلى هذا الدور على حساب المنتخب المغربي بهدفين ورد، ولكن بالأمس إسبانيا عانت في مباراتها مع بلجيكا وتأهلت عن طريق هدفين مقابل هدف البديل الأنجح ميكيل ميرينيو الذي قاد إسبانيا مرة أخرى إلى التقدم خطوة في المونديال بعد إيصالها إلى عتبة ربع النهائي سابقا بتسجيل هدف الفوز في الدور السابق على البرتغال بعد أن دخل بدينا في الدقيقة 85 مسجل هدف الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. لاعب وسط أرسنال الإنجليزي دخل في الأمس في مواجهة الأمس في الدقيقة 86 وسجل في الدقيقة 88، ويصبح بذلك هو اللاعب في تاريخ المونديال يساهم في تأهل منتخب بلاده في مباراتين على التوالي في الأدوار الإقصائية وبتسجيل هدفي التأهل. لقاء الأمس قدمت في إسبانيا المرشحة أداء مميز في الشوط الأول الذي تقدمت فيه عن طريق لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي فابيان رويز في الدقيقة 30، وكانت قريبة في عدة مناسبات من التعزيز في مقابل تألق حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا الذي زاد عن مرمى المنتخب البلجيكي قبل أن يعدل شارلز ديكاتيلر في الدقيقة 41 للمنتخب البلجيكي، عقب ذلك تراجع نسبي في الأداء بالنسبة إلى رجال دي لافوينتي، والمقابل إصابة لحارس بلجيكا تيبو كورتوا في الدقيقة 66 إلى أن البديل سين ليمونس حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي في الظهور الأول له على المسرح العالمي فشل في التعامل الجيد مع تسديد قوية من كوبارس في الدقيقة 88، وتصدى لها بالمقابل ميرينيو مسجل هدف الفوز الثاني لإسبانيا التي تصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010، البطولة التي ظفرت بلقب على حساب المنتخب الهولندي في جنوب أفريقيا. إسبانيا إذن تلتقي في الدور المقبل بفرنسا، مباراة مرتقب بين الفريقين الأفضل في العالم وفقا لنجم المنتخب الإسباني لامين جمال، الذي أكد على أن الفريق الذي يمكنه تخطي فرنسا القوية لا شك هو إسبانيا. المنتخب الفرنسي في نصف نهائي ثالث في المونديال الثالث على التوالي، وتسعى فيه إلى وصول تاريخي ثالث على التوالي المباراة النهائية بعد أن حلت وصيفة في النسخة الماضية وتوجد بلقب 2018، مباراة الثلاثاء المقبل في التاسع مساء بالتوقيت العاصمة الفرنسية.
3: واليوم صدام تكمل جولات ربع النهائي بمواجهة إنجلترا والنرويج، والأرجنتين حاملة اللقب مع سويسرا.
11: نعم بالفعل، المنتخب الإنجليزي سعى لقبه الثاني والأول منذ 1966 في مواجهة منتخب نرويجي يخوض مغامرة استثنائية رفقة نجم إيرلينغ هولاند في الظهور الأول له في المونديال، مع تميز استثنائي وسبعة أهداف لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي في رصيده كثاني أكثر الهدافين خلف كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي والقائد، وليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني. وسجل هولاند ثنائية في مرمى المنتخب البرازيلي العريق المتوج بخمسة ألقاب في مباراة الدور الثمن النهائي ليقود بلاده إلى هذه المرحلة. النرويج في ظهور أول في ربع النهائي بالمقابل تلعب إنجلترا رفقة المدرب الألماني توماس توخيل، إذا بلعب بعد من هذه المرحلة مع مجموعة الأسماء والمواهب بقيادة هاري كين صاحب ست أهداف وجود بيلينغهام أفضل لاعبي الأسود الثلاثة، مع جاهزية لمجموعة من الأسماء بعد العودة من إصابات متفاوتة على رأسهم عودة تريس جيمس الظهير الأيمن وجاهزية ديكلان رايس وأيضا ماركيه. المنتخب الأرجنتيني الذي عبر من جهة عقبة الدور الثمن النهائي بالفوز على المنتخب المصري في مباراة شهدت أسالة الكثير من الحبر بالانتصار بثلاث أهداف مقابل هدفين، يلتقي المنتخب السويسري المتطور المباراة إذن مرتقب بالنسبة إلى رجال سكالوني الذي أمن على أن فريقه يجب عليه التقدم وتقديم أداء أفضل من الجولتين السابقتين، وأكد من جهته ميسي أنه يجب عدم الاستسلام. ميسي الذي سجل هدف في مباراة الفريق الأخيرة وصعد بهدفه إلى ثمانية ويسعى إلى قيادة منتخب بلاده إلى في رحلة مونديال الأخيرة إلى تتويج ربما ثالث للراقصي التانجو. ننتظر مباراة أيضا قوية بين الأرجنتين وسويسرا.
3: نعم، وهذا هذا المساء. شكرا لك جزيل الشكر صدام الصديق على هذه الأخبار الرياضية. والآن موعدكم مع حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم، وهو من إعداد وتقديم الزميل عبد الإله الصالحي.
12: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم لدراسة سوسيولوجية خلقت الحدث مؤخرا في فرنسا للباحث بيرنار روجيه الأستاذ بجامعة السوربون ومدير معهد الدراسات العربية والشرقية وأحد أبرز المتخصصين في الحركات الجهادية والسلفية في فرنسا. الدراسة بعنوان المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية وبالفرنسية لتيريتوار كونكي دو الإسلاميزم الصادرة عن دار المنشورات الجامعية الفرنسية. والدراسة هي في الواقع مجموعة من التحقيقات الميدانية قامت بها مجموعة من الطلاب في علم الاجتماع تحت إشراف بيرنار روجيه، ترصد كيف نجحت شبكة من الجمعيات والمنظمات الإسلامية في بسط سيطرتها على أحياء الضواحي الفرنسية من خلال تغلغلها في النسيج الاجتماعي ونشاطها الكثيف في العمل الجمعوي والخيري. وتظهر الدراسة كيف أن أقلية من الناشطين تتحدث باسم المسلمين كافة نجحت في بناء شبكة فعالة في الأحياء وصارت تؤثر في الانتخابات المحلية، وهي تستفيد غالبا من تحالفات موضوعية مع قوى سياسية محلية، وهي ظاهرة تشبه كثيرا تغلغل الحزب الشيوعي الفرنسي في نسيج البلديات والأحياء الشعبية في خمسينيات القرن الماضي. وحرص بيرنار روجيه في هذه الدراسة منذ البداية على التمييز الصريح والواضح بين الإسلام كديانة وممارسة للشعائر وثقافة والإسلام بوصفه إيديولوجيا ذات بعد سياسي، وهو يؤكد أنه وطلابه يتناولون الإسلام الإيديولوجي بالتحديد، أي الإسلام الإسلاموي الذي يعتبر بأن قواعد الدين هي مقدسة وأعلى من قواعد الجمهورية وبأن الدين هو محرك السياسة ومنبعها. لنستمع إلى بيرنار روجيه يتحدث عن أهم الجماعات التي تسيطر على أحياء الضواحي.
13: On a bien pris soin de distinguer entre l'islam.
14: في هذه المناطق في ضواحي المدن الفرنسية لاحظنا وجود خمس قوى سائدة. هناك الإخوان المسلمون وهناك تنظيم مصري يتمثل مشروعه في الوصول إلى الحكم عبر إيديولوجية الإسلام السياسي. هذا التنظيم شابته تحولات كثيرة وهو لا يستخدم العنف ويدعو للعمل السياسي وهو تنظيم له ممثلوه في فرنسا منذ عقود وهو يشجع أعضاءه وأنصاره على خوض الحياة السياسية والتغلغل في نسيج الجمعيات والمنظمات المدنية. وهناك الحركة السلفية التي تدعو إلى قراءة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والأخذ بنهج وعمل النبي محمد وصحابته والتابعين باعتباره يمثل نهج الإسلام. وهذه الحركة تعارض كل ما تعتبره أشياء غريبة عن روح الإسلام وتعاليمه والتمسك بما نقل عن السلف. وهناك حركة التبليغ والدعوة التي بدأت نشاطها في فرنسا في أوائل الستينيات من القرن العشرين ونمت بوتيرة سريعة خلال السبعينيات والثمانينيات وهي تستهدف الشباب الذي كان يعاني من عدم الاستقرار وفقدان الهوية وهو ما أدى إلى انغماسه في الشراب واقترافه الجرائم البسيطة. وتقترح الحركة على هؤلاء الشباب إعادة تنظيم حياتهم. وأخيرا هناك الجهاديون المتطرفون الذين يتبنون خطاب التنظيمات الجهادية الإرهابية مثل القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية ويؤمنون بالعنف والاستهداف الدموي لمن يعتبرونهم أعداء الإسلام والكفار. وهؤلاء برز نجمهم منذ حرب أفغانستان ضد الوجود السوفيتي وحرب البوسنة وتقوى وجودهم في الضواحي الفرنسية بعد حرب العراق ثم النزاع في سوريا.
12: في إحدى فصول الكتاب يخلص الباحث إلى أن هذه الجماعات تنشط في مختلف المرافق الحيوية في مدن وأحياء الضواحي التي تعاني من الفقر والتهميش وترتفع فيها نسبة البطالة والإجرام، وهي حاضرة في المساجد وفضاءات الترفيه والمؤسسات الرياضية ومراكز إيواء المهاجرين. وتشير الدراسة إلى أن هذه الشبكات نجحت في ترسيخ فكرة أن الدولة الفرنسية هي مناهضة للدين الإسلامي وأن العلمانية هي إيديولوجيا لمحاربة الإسلام والمسلمين. وهذا ما جعل شرائح كبيرة من سكان الضواحي المسلمين يعيشون في قطيعة تامة مع القيم الفرنسية ويمتنعون عن الاختلاط بالفرنسيين إلا في حدود معينة. للإشارة فبيرنار روجيه له إنتاج أكاديمي غزير في مجال تخصصه، ومن كتبه الأخرى ما هي السلفية والجهاد في الحياة اليومية والأمة في حالة تشظي. وكل كتاب وأنتم بخير.
3: والآن إليكم بعضا من أخبار تقنية المعلومات في النشرة الرقمية مع زميلة نيلة صليبي حاورتها ليال بشارة.
15: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة لإعادة تثبيت ويندوز 11 عبر السحاب. وبعد الولايات المتحدة، الصين تفكر بدورها في تقييد الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لديها. تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في نظام التشغيل ويندوز 11 تحمل اسم Cloud Rebuild، تتيح إعادة تثبيت نظام التشغيل تلقائيا عبر الإنترنت عند التعرض لعطل خطير، حتى في الحالات التي يتعذر فيها إقلاع جهاز الكمبيوتر. وتهدف الميزة إلى الاستغناء عن استخدام وحدات مفاتيح USB القابلة للإقلاع أو وسائط الاستعادة التقليدية. وتعتمد Cloud Rebuild على بيئة استرداد ويندوز، Windows Recovery Environment أو WinRE، التي ستعمل تلقائيا عند فشل نظام التشغيل في الإقلاع، ويتصل عبرها جهاز الكمبيوتر بخوادم مايكروسوفت لتنزيل نسخة جديدة من ويندوز 11 والتي تحوي برامج التشغيل الأساسية، ثم يعيد تثبيت النظام تماما دون الحاجة إلى أي وسائل تخزين خارجية. وتستخدم ميزة Cloud Rebuild كحل أخير عندما تفشل جميع وسائل الإصلاح الأخرى، إذ تعيد بناء النظام من الصفر من دون الاحتفاظ بالملفات الشخصية أو التطبيقات المثبتة. ويختلف ذلك عن خيار Reset This PC، أي إعادة ضبط هذا الكمبيوتر الذي يسمح بالاحتفاظ بالملفات في بعض الحالات، ولكنه يطلب أن يكون النظام قادراً على التشغيل. وتتوقع مايكروسوفت أن تساهم ميزة كلاود ريبيلد في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستعادة عمل الكمبيوتر في حال تعرض الجهاز لتلف ملفات النظام أو فشل التحديثات، إذ يتولى جهاز الكمبيوتر تنزيل الملفات الضرورية وإعادة تثبيت النظام واسترداد التعريفات الأساسية تلقائياً. ميزة كلاود ريبيلد هي قيد الاختبار ضمن برنامج ويندوز إنسايدر، ولم تحدد مايكروسوفت موعدا رسميا لإطلاقها، وربما في الأشهر المقبلة. وهنا أذكر أن عملية إعادة التثبيت ستتطلب اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت لتنزيل ملفات النظام وإعادة بنائه.
16: نيلة، يبدو أن الصين هي بصدد تجديد الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي لحماية التكنولوجيا الصينية.
15: أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن وزارة التجارة الصينية عقدت الشهر الماضي اجتماعات مع شركات علي بابا وبايت دانس وزد اي اي لمناقشة إمكانية فرض رقابة مشددة على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقا لتقرير رويترز، تهدف هذه الخطوة إلى منع استفادة القوى الأجنبية من التكنولوجيا الصينية، وربما أيضا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية حصر تصدير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها إلى الدول الأجنبية ومنع استخدامها من غير الأمريكيين. وحسب رويترز، جرت المحادثات بين السلطات الصينية وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بشكل غير رسمي، والتي بحثت إمكانية تقييد الوصول الدولي إلى أحدث النماذج سواء كانت مملوكة للشركات أو متاحة كبرمجيات مفتوحة المصدر. وتشمل النماذج التي تركز عليها النقاشات أو متاحة كبرمجيات مفتوحة المصدر. وتشمل النماذج التي تركز عليها النقاشات كوين من علي بابا ودوباو

0: و اس كي هاينكس، هناك 80% من السوق العالمي لرقائق الذاكرة اليوم محصور في تركيا، في كوريا الجنوبية.
1: نعم علي حمود، هل تعكس هذه الأرباح الكبيرة التي حققتها سامسونج قوة أداء الشركة، أم أنها نتيجة مقارنة مع فترة سابقة كانت ضعيفة لدى سامسونج في السنوات الماضية؟
2: طبيعي تعدي أرباح سامسونج 1810.3% وارتفاعها من 20.3 مليار يوان إلى 93 مليار يوان، ثلاث أضعاف من السنة 25 ل 26، بعد ما كانت يعني قبل 23 24 كانت أشباه مواصلات عندها أزمة. هذا بدل على نجاح هذه الشركة، خاصة هي التي تتميز بحفظ الذاكرة وليس معالجة الذكاء الاصطناعي، مثل مثلا انفيديا تعالج الصور التي تهيمن على 80% من هذا السوق، جوجل مثلا تعالج أمور سحابية مختلفة، وسامسونج الذي تكلم الزميل أنها منافسة، يوجد شركة سكاي هاينكس منافسة لها، هي تتميز بحفظ الذاكرة. وبسبب اليوم الحاجة الماسة لجميع الدول بالعالم إلى حفظ هذه البيانات والاستثمار الضخم في هذه البيانات والطلب والشح حتى في المعروض لرقائق الـ HBM، وصل الأسعار إلى أسعار أو خيالية، وحتى الآن هناك يعني العرض كبير والإنتاج أقل. فأكيد هذه الأمور هي كمان أساسية في تطور التكنولوجيا في العالم، إن كانت في جميع القطاعات وخاصة القطاعات الدفاعية التي تكلمنا عنها سابقا.
1: بشار الكيلاني، إلى أي مدى أصبح الذكاء الاصطناعي، وتحديدا أود أن أتكلم عن تفاصيل رقائق الذاكرة التي تتحدثان عنها، إلى أي مدى أصبح ذلك المحرك الرئيس لأرباح شركات التكنولوجيا اليوم؟
0: يعني اليوم معظم الأسواق المالية تتحرك بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني إذا نظرنا إلى وول ستريت، يمكن أكبر 10 شركات تريليونية 8 منها تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الجديد للاقتصاد الرقمي. موضوع البيانات مثل ما تفضل الزميل هو موضوع مهم جدا، ولا يمكن لمراكز البيانات الكبرى أن تعتمد فقط على شرائح انفيديا المعالجات، فموضوع الميموري أو الرقائق الذاكرة هو موضوع مهم جدا. ورأينا ارتفاع الأسعار الآن يمس مش فقط مراكز البيانات، أبل الأسبوع الماضي أعلنت ارتفاع في أسعار أجهزتها بسبب رقائق الذاكرة. أعتقد أنه الكثير من الهواتف النقالة حيزداد سعرها بسبب النقص الشديد في رقائق الذاكرة وما إلى ذلك. واليوم كوريا الجنوبية حقيقة تنفرد من هذا السوق، ومعظم الأموال التي ستستثمرها شركة اس كي هاينكس اللي من الطرح الأولي ستستثمرها في مصانع كبيرة في كوريا الجنوبية للمزيد من هذه الرقائق المتخصصة في موضوع الذاكرة. اليوم يمكن في هذا المجال في 3 شركات، اللي هي سامسونج اللي للحصة الكبرى، اس كي هاينكس، والشركة الأمريكية مايكرون، وكل واحدة يعني متخصصة في مجال، ما بينهم بغطوا الغالبية الكبرى من هذا السوق.
1: علي حمود، هل نجحت سامسونج بالاستفادة من الضغوط الأسواق، نقص الرقائق الإلكترونية، هل نجحت اليوم في استثمار هذا النقص لتحقق أرباحا هائلة، أو لتعاود حتى النهوض من جديد لمنافسة شركات أخرى؟
2: لا، من الطبيعي هلا تميزها وقدرتها على يعني بسلسلة الذكاء الاصطناعي واهتمامها بالذاكرة أو رقائق الذاكرة أو البيانات، وحاجة هذه السلسلة لما تتمتع به سامسونج، والنقص أدى إلى ارتفاع هذه الأسعار والأرباح الهائلة. وأكيد نحن ما عم نتكلم عن ثورة تقنية عادية، نحن عم نتكلم عن يعني الصناعة الاقتصادية الجديدة اللي هي رح

0: ترسم يعني معالم القوة أو النفوذ العالمي أو الاقتصاد العالمي حتى الجديد.
1: بشار الكيلاني، هل هناك مخاطر من أن يكون النمو الذي تحققه أو الذي حققته سامسونج وحتى الشركات الجديدة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن يكون ذلك فقاعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم أنه توجه نمو جديد لهذا النوع من الشركات؟
2: يعني خلينا ناخذ شوية مؤشرات. أول مؤشر أنه بالرغم من النتائج المبهرة لشركة سامسونج وتجاوزت 6% من التوقعات، إلا أنه السهم تراجع ب10% في يوم ما أعلنت هذه وهذا يدل أنه توقعات السوق أكثر من هذا بكثير. كمان لما نحكي عن الطرح الأول لأسهم SK Hynix بالسوق الأمريكية ب26.5 مليار، يعني هذا ثالث أكبر طرح عالميا بصير، يعني بعد سبيس إكس وأرامكو اليوم HS Hynix تحتوذ على 26.5 مليار لتستثمرها في بناء مصانع كبرى في جنوب كوريا للرقائق. فأعتقد السوق كبير وموجود، وهناك الكثير من الشركات الآن التي تتطلع إلى مثل هذا السوق. فنحن أعتقد في بداية ثورة الذكاء الاصطناعي والاهتمام والحاجة في رقائق الذاكرة، ولم نصل للسقف وليس هناك فقاعة في هذا المجال بالتحديد.
1: علي حمود، هل تصف هذا المشهد أو الأرباح الكبيرة التي حققتها سامسونج أو شركات أخرى بالفقاعة، أم توافق ضيفنا بشار الكيلاني بأن هذا ليس فقاعة وأن السقف أعلى من ذلك بكثير؟
0: مع ضرورة وأهمية هذه الرقائق والتكنولوجيا في الصناعات المتقدمة اليوم وفي جميع الصناعات رح تكون بالمستقبل، رغم وقلت أنا تقريبا تكلمت عن ذلك من تقريبا سنتين أنه نحن أمام أسهم غير واقعية مقارنة، يعني كأمريكية مقارنة بالأسهم الأسيوية، وأكيد أنا أتوقع أن هذه الأسهم هي عبارة عن بابل، وأتوقع بفقاعة AI ذكاء اصطناعي قريبة، وخاصة أنه
1: إذا ما يحدث اليوم هو ليس فقاعة، الفقاعة ستأتي في المستقبل،
0: القريب، وممكن تكون بوادر خسارة انفيديا 1 تريليون من أسهمها تقريبا من تقريبا 48 ساعة، ممكن يكون مؤشر بدأنا يعني بهذه الفقاعة تبين أو ممكن انهيار هذه الأسهم.
1: بشار الكيلاني، ما المطلوب اليوم من سامسونج وشركات المنافسة الأخرى في مجال الرقائق الإلكترونية، ما المطلوب منها اليوم للحفاظ على النمو للاستمرار؟
2: يعني سامسونج خلال الـ announcement أو خلال إطلاق الـ النتائج الفصلية أعلنت أنه طلب لسنتين على هذه الرقائق شديد وقوي جدا من الهايبر سكيلرز اللي هم يعني ميتا وجوجل وإنفيديا وجميع هذه الشركات. السوق كبير، لذلك وجدنا أن الشركات تستثمر فيه. اليوم نرجع لموضوع SK Hynix، أنه طرحوا في السوق الأمريكاني لأنه بيعطيهم أكسس أو إمكانية وصول لمحافظ أكبر وأصول أكثر واستثمارات أكبر. فأعتقد اليوم الطلب على رقائق الميموري أو الذاكرة بالتحديد في تزايد مستمر، والاستثمارات في هذا المجال كبيرة جدا.
1: علي حمود، ما المطلوب اليوم من سامسونج وشركات المنافسة لها للاستمرار وللنمو؟ تحدثت بأن هناك احتمال حصول فقاعة، إذن كيف يمكن لشركة أن تستثمر في هذا المجال أن تستمر اليوم؟
0: المشكلة أنه السوق الأمريكي هو أسهمه تقريبا خاضع على لنوع من البابل، الانتفاخ في الأسعار. يعني قارني مثلا مقارنة بسيطة للمشاهد يستوعب هذه الفكرة، شات جي بي تي مثلا وديب سيك مثلا عندهم نفس العمل، هذه قديش سهمة، وشات جي بي تي أسهمها مرتفعة للغاية بين تسلا أو بي واي دي مثلا كشركات سيارات. فهناك يعني أمور غير واقعية أنا بعتبرها نوع من الجامبلينج بالأسهم. ونحن شفنا تقريبا كمان مثل تقريبا بديش أحكي عن الكريبتو كرانسي بس كمان نفس الشيء لكتير كمان من المهمين بالعالم كانوا عم بيسوقوا الكريبتو كرانسي بالوقت اللي أنا من 4-5 سنين كنت عم بيقولون it's a gambling عشان الفولاتيليتي اللي لها كتير قوية. اليوم بالعكس اللي كانوا عم بيسوقوا عم بيبيعوا محافظهم بالوقت اللي تشاينا تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين عملت بان على الكريبتو كرانسي كمان عشان بأسس على الاقتصاد وهروب رؤوس الأموال
1: العملات الرقمية. بشار كيلاني, نحن نتحدث عن شركات كورية جنوبية تستثمر في الرقائق الإلكترونية, شركات كورية جنوبية تحقق أرباحا هائلة. كيف تقرأ المنافسة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم في هذا المجال؟
2: يعني اليوم 80% من سوق الرقائق في مجال الذاكرة من كوريا الجنوبية. يعني الولايات المتحدة عندها شركة واحدة اسمها مايكون, ومثل ما تفضل الأخ اليوم أحد نقاط القوة في السوق الأمريكي برأيي هي التوفر السيولة. فمثل ما تفضل الأمثلة اللي موجودة عنده تقريبا نفس التكنولوجيا إذا طرحت في سوق الولايات المتحدة الأمريكية تكون معاملات المرابحة المستقبلية أضعاف ما هي في الأسواق الأوروبية, الأسواق الكورية أو الأسواق الآسيوية بشكل عام. لذلك اليوم إحدى نقاط قوة الاقتصاد الأمريكي هي السيولة المادية التي تسمح لهذه الشركات بالاستمرار بالاستثمار والابتكار والتطوير. طبعا دائما هناك الخوف أن نوصل لمرحلة تكون أكبر منها, ولكن هذه هي الحقيقة.
1: شكرا جزيلا, بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر جزيل الشكر بشار الكيلاني, مؤسس AI 360 للابتكارات ومتخصص في الاقتصاد الرقمي. وأود أن أشكرك علي حمود, جزيل الشكر علي حمود, باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية. وشكر نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
3: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.
1: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
0: تكنا زيان.

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: أهلا بكم كافي شو معكم لهذا اليوم السبت 11 من الشهر السابع، وتحيات لكل من هم معنا. باسم كيف أحوالك؟
1: يا هلا يا غادة، تمام ماشي الحال. يعني نحن هلا بعز الصيف، يعني بمنتصف حتى الفصل تقريبا، يعني
0: نعم.
1: لنا شهر يمكن بالصيف أقل.
0: والله نحن كنا عم
1: كله صيف
0: لهلوين من قبل
1: يعني ما راح كثير نشتكي من الحرارة. الأخبار أكيد أخبار أوروبا وفرنسا في كل مكان عن موجات الحر. تحياتنا للجميع واللي بيطمنوا علينا كمان، أنتم مناح أنتم بخير، نحن ماشي الحال. فابيان فيرجيلي على الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق، وفي الساعتين المقبلتين طبعا فقرات متعددة،
0: وطبعا نتابع مع الضيوف لأنه راح نكون مع كوتشينج اليوم. موضوع جميل، كيف ممكن تتحول جروح الطفولة إلى حساسية غذائية؟ العلاقة الخفية بين الصدمات النفسية وحساسية الجلوتين واللاكتوز، مع الكوتش سائد كارازون المدرب ومؤسس أكاديمية حياة.
1: أما بمذاقات فرح نحكي عن وصفة القاش العراقي مع الشيف هناء التميمي.
0: وأيضا عنا النشرة الرياضية، كواليس مونديال 2026 بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامج كافي شو مع الزميل وديع في عاني.
1: والمساحة الحرة اليوم مع الكاتب فارس الذهبي، المخرج ماهر صريبي، والممثلة السورية يارا صوري، حديث عن عرض المسرح الجاري حاليا الذي يقدم في سوريا بعنوان بروفت يوم الحساب، يلي كمان بيحكي عن قضايا متعددة من العدالة الانتقالية إلى الاعتقال إلى النساء والعديد من المحاور رح نتعرف عليها في المساحة.
0: نعم، وهي طبعا تتناول يعني كيف ممكن إنسان وخصوصا امرأتين كانتا معتقلتين، روبين عيسى البطلة الثانية اللي بتلعب الدور البطولة، وجابر جوخدار اللي هو بيكون السجان، فكيف بعد الخروج انه بتعرف هلا الوضع رجع عادي
1: مع السجان.
0: ايوه انه عادت، فكيف انت مع سجانك بتنتبه انه بترجع بتلتقي فيه بعد غياب، فكيف بيكون
1: في ظل غياب العدالة الانتقالية ايضا يعني في سوريا حتى الان يعني لم يتم تطبيقها بشكل كامل. هي حالة اخرى نفسية بتطرح على المعتقلين السابقين في سجون نظام الاسد. ف
0: منشوف سويا الفنيا كيف تم نقل
1: معالجته. بالاضافة لموضوعنا غادة، أيوة. تطوع ثقافة التطوع إلى أي مدى موجودة في العالم العربي؟ هل سبق وتطوعتوا؟ وإذا فيكم تتطوعوا بماذا ممكن أن تقدموا خدماتكم يعني في عالم التطوع؟ واتساب 0233-761-15-28-82.
0: وسنفتتح مع وائل كفوري، وطبعا هو يمكن أطلق كمان بالصيف
1: أطلق كمان أغنية أخرى، لكن هاي الأغنية عملت لي إدمان.
0: آه
1: شو مشتاق لي وائل كفوري
0: شو حلوة الأغنية.

0: حلوه
1: كثير حلوه اغنيه وائل
0: كنا عم نقول قديش ذكرتنا ببدايات وائل كفوري ونجاحاته يعني بهالبدايات هاللون تبعه
1: ودليل انه هذا اللون لليوم ناجح لانه لليوم يعني الاغنيه هاي من لما طلعت حتى الان هي ترند فاللون حلو وناجح
0: ننتقل الآن إلى مدونة سناء العاجي
1: والعنوان ليست أجمل منا هي فقط أكثر أمانا.
2: بمناسبة كأس العالم في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا. يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم انظروا كم هن جميلات أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن. والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال، السؤال عن الحرية. تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا، هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية. تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك. وإن تعرضت لتحرش لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها. الجمال لا يعيش جيداً وسط الخوف. الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح، إلى وجه لا يتوقع الإدانة، إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة، عليها أن تكون جميلة بشروط، محتشمة بما يكفي، صامتة بما يكفي، غير مثيرة للجدل بما يكفي. وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية، ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة نحن لسنا أمام أزمة جمال بل أمام أزمة أمان وحرية، والمرأة هي ضحيتها. حين تشعر المرأة أنها آمنة يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها. وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما لكنه كان محاصرا بالخوف. سناء العاجي الحنفي.
1: شكرا سناء العاجي الحنفي.
0: طبعا نتابع سويا مع الأغنيات ونتوقف مع أريانا جراندي.
1: No tears left to cry. ما عاد في دموع لا خلصوا نشفوا عالشوب.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. نتابع سويا كافي شو. طبعا اليوم بنحكي عن التطوع. ببداية الفترة باسم تحدثنا انه بفرنسا وخصوصا هلأ مع الحرائق مع الموجات الحر, ونحن بنسأل عن بعض بالمجتمعات العربية, لا يعني أكيد بنسأل عن بعض, بس هون بما أنه كل واحد بيعيش لحاله كتير مهم أنه يكون في تضامن. وتحية إلى كل من يفكر بالآخر ولو
1: بجيرانه مثلا, يسأل يعني. يسأل بس أنه إذا بحالة منيحة أو لا, خصوصا كبار السن يلي من أكثر المتأثرين بموجة الحر الموجودة. وشفنا فيه متطوعين يعني بيراقبوا الغابات, بيحموا الغابات من 9 من 10 حرائق سببها بشري, يعني صحيح. سببها الإنسان عم بيصير حاليا.
0: لا وفي منهم مرضى, إذا بدك مرضى نفسيين, يعني تم الإلقاء القبض على شخص هلأ من يومين عمل تسبب بحريقين كبيرين, يعني بحبوا يشوف النار, يعني
1: هؤلاء المرض النفسي يعني.
0: بيكونوا مرضى نفسيين يعني لأنه يمكن ما يكون في ناس عديدين أنه ألقوا مثل ما بيقولوا أو عملوا باربيكيو أو إلى ما هنالك أو عم يشربوا السيجارة. حتى كمان في نصائح أنه حتى بهالمرحلة إذا كنتوا عم تقوموا بأشغال بمنازلكم تفادوا أنكم ما تعملوا أشغال ممكن تعطي هالشعلة اللي تسبب حريق كبير للأسف. ففي مرضى وفي مرضى وفي ناس مش منتبهين.
1: نحن بنتحمل. على الواتساب 0233-7115-28-82.
0: تحية إلى يسرى اللي بعثت لنا تسجيل صوتي وسنختصره نحن, اللي بتقول إلى 40 سنة هي تعمل في المجال التطوعي هي في لبنان, وأنه طالما عطاها ربنا صحة وقدرة ستواصل هذا العمل, لأنه قديش الشعور أنك تساعد الآخرين هو شعور جميل. فتحية إلى يسرى. وطبعا نحن اختصرنا لأنه التسجيل يعني أحيانا نتمنى على المستمعين أنه يسجلوا بمكان هادي ما يكون مترافق مع كل الضجيج اللي بيكون ما ممكن نبسه على
1: يعني عم نحاول نرضي الجميع عن جد, والرسائل تكون مختصرة شوي لأنه لما بتكون طويلة عم تاخد من ناس غيركم يعني كمان, وما بيكون في وقت نقرأ الجميع. حنان جاك من السودان عم بتقول أنها كتير شاركت بالعمل التطوعي والآن عبر لجان الأحياء وشارك من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحرب وعودة الآبار والمياه ونقل الأنقاض وعمل مشترك بيننا وبين الجهات الأمنية لتأمين الأحياء ودعم التكايا التي تقدم الوجبات للمحتاجين النازحين.
0: والآن التحية إلى مروان أبو عجرم بيقول نعم هو قام وشارك بعدة نشاطات منها تقديم مساعدات إنسانية وهذا ما يسعدني, وشعرت كم الإنسان بحاجة إلى أخيه الإنسان. شكرا.
1: راشد من البحرين عم بيقول عودة مباركة للسيدة الفاضلة غادة الخليل. والله
0: شكرا راشد,
1: والله ليكي وحشة يا غادة, عم بيقول لك وهلا وغلا عملاق الابتسامة باسم سلوم. شكرا جزيلا. التطوع من صفات الرقي والشجاعة, ونرفع القبعة لهم جميعا. وبالحديث عن نفسي فأني شاركت بحملة الكورونا مع أخواني وأخواتي الكتار, وما أجمل من فترة رغم الخوف الشديد.
0: وسورن صباح وباسم صباح وغادة. نعم هو اشترك بعمل تطوع في بولندا والبرتغال وبنما في أيام العالمية للشبيبة, كنا نخدم أكثر من 1,000,000 شاب وشابة قادمين من كافة أنحاء العالم. العمل التطوعي يعتبر نوع من وعي ثقافي للإنسان والتعرف على الثقافات.
1: طائر الحر من العراق يسعد صباحك. العمل التطوعي ثقافة مجتمع وأسس تربية, ذلك أرشح وضع مناهج توعوية للمراحل الدراسية الأولى. أما عن نفسي فكل يوم لدي عمل تطوعي متنوع, ومنه مد يد المساعدة وانتشال قنينة ماء فارغة وأشياء أخرى ورمية في القمامة. هو هيك عمل مبادرة من نفسه كتير حلو يعني يلي عم بيقوله. وتبقى الابتسامة والكلمة الطيبة بوجه الآخرين أبسط عمل تطوعي. لازم هاي ننشرها يعني يعني هاي لازم الكل هيك يجبر على حاله, يضغط على حاله ويبتسم.
0: شكرا للطائر الحر, وشكرا لمحمود الأحمدي اللي كمان كتير سعيد. نحن أمرين قال
1: أمرين دول ولعنين
0: لامعان في سماء نجوم الثقافة والإبداع. شكرا كتير لمحبتك محمود. وكنا عم نحكي عن الرياضة, اللي بيقول اللي خسر بلجيكا خروج حارس المرمى العظيم كورتوا مصاب, ستفوز فرنسا.
1: نعم بدون شك, ما
0: عندي ثقة يعني. بس بيقول عن سؤالنا اليوم عن التطوع اللي هو هو مهرجان في ملعبه لمحمود من خلال جمعية طبيعة بلا حدود، كان لي شرف ترأسها بديمقراطية كل 3 سنوات منتسبيها 135 عنصر، كان وما يزال منذ 30 عاما عملنا تطوعيا، وقاموا بحوالي 650 عمل تطوعي تشجير بأكثر من 35 مكان في لبنان، وطبعا نضال بيئي، إقامة أكثر من 200 ندوة بيئية، وقاموا بتجارب عن الفرز النفايات وإلى ما هنالك. سنختصر، عندهم جمعية النجدة الشعبية اللبنانية كمان أقاموا مستوصف ومنتدى أصدقاء فريد الأطرش، عشرات النشاطات، والحديث يطول وهذا ليس استعراض ولكن جواب لسؤالكم الذي أحبه.
1: شكرا لك
0: يا محمود.
1: وآخر رسالة رح نتوقف عندها قبل الأغنية للدكتور أمين من ألمانيا، عم بيقول أحلى تحية ورد جوري لأحلى ثنائي إعلامي يسعدنا بطلته الحلوة وضحكته الطيبة، ما شاء الله، الله يخليكم هالكاريزما الساحرة. شكرا. أما عن العمل التطوعي فأعتبره من أساسيات ومقومات المجتمع الناجح والمواطنة، وكذلك فرصة اجتماعية وسياسية لممارسة الديمقراطية. العمل التطوعي بألمانيا منتشر بشكل جيد، خاصة بالريف مثلا على صعيد الأطفاء أو العمل السياسي الجهوي أو لرعاية المسنين أو مساعدة التلاميذ والأمثلة كثيرة. شكرا لك يا دكتور.
0: شكرا للمستمعين على التفاعل، ونعود إليكم.

0: شو بيعذب شو بيزل إلا الزل. تحياتنا لكم جميعا، وصلنا إلى كوتشينج. كوتشينج ينضم إلينا سائد كرزون، مدرب ومؤسس أكاديمية حياة. يا صباح الخير.
1: صباح الفل يا أهلاً.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع اليوم جدا غريب وحلو كتير نتوقف عنده، وموضوع ربط جروح الطفولة مع الحساسية الغذائية.
1: نعم نعم صح،
0: عن جد ممكن تعمل حساسية غذائية جروح الطفولة؟ يعني قديش بالمية تأثيرها على الحساسية الغذائية؟
1: بنسبة كل شيء 1000% جذوره هو أزمات عاطفية من الطفولة وما قبل الطفولة.
0: نعم، يعني إذا عندنا حساسية غذائية من اللاكتوز والجلوتين تحديدا، لازم ندور بجروح الطفولة حتى نتعالج منهم، أم خلص صار الموضوع لا رجعة فيه؟ نعم
1: لا، ما في إشي لا رجعة فيه، هذا كرم الله علينا. يعني حساسية اللاكتوز هي أزمة مع الأم، في عندنا حاجة للحب. حساسية الجلوتين هي أزمة مع الأب، في عندنا حاجة للأمان. هذا معلومات عشان الناس تدركها، هي من الطب الشامل الموحد اللي هو بيتحدث عن وراء كل أزمة مرض جسدي هناك أزمة عاطفية نفسية روحية لم تحل بعد.
0: نعم. طيب هون لما عم نحكي عن جروح الطفولة، أي نوع من الجروح وبأي مرحلة عمرية؟ يعني لأن الطفولة ممتدة بين أكثر من سنة، بس تحديدا إمتى بتصير؟
1: طيب شو رأيك نستمتع ونغوص عميق؟
0: يلا
1: جاهز؟
0: معك أنا.
1: روعة. طيب أول إشي، الحكاية بدأت ما قبل الإنسان أن يولد، في إشي اسمه طاقة الأجداد والأسلاف. يعني حقيقة الناس تسمع هاي الكلمات جديدة ورح مجرد الاستماع إلها نص العلاج. في يعني إشي عندنا بالعلم اسمه إكوانتر إنتينشن، أنا سميتها النية المتناقضة. يعني أنا بدي أكون صحتي جسدي قوي ولكن النية عكس ذلك، لسه عندي أزمات. بمعنى في ناس نساء بيجوا بطاقة ذكورية أعلى. ما هي الطاقة الذكورية؟ مش الشكل، هناك لبس كبير إن شاء الله بحلقة تانية بنتعمق فيه حول الطاقة الذكورة والأنوثة، ولكن أجت بطاقة رفض. هذا أغلب الناس بجلساتي بيعانوا منه. الأب والأم كانوا بدهم ذكر فأجت بنت، فبتيجي سبحان الله بطاقة رفض. في إشي اسمه الخوف من الرفض، الآن وهي بطن إمها في خوف من الرفض، ولكن الأم كانت أيضا عندها خوف من الرفض، الأب كان عنده خوف من الرفض، الجد كان عنده خوف من الرفض، فتوارثنا الأشياء لوصل للمولود. وهي بطن إمها تأخذ إشي اسمه طاقة كهرومغناطيسية، يعني هو اسمه قانون الجذب، يعني أنا بجذب ما أنا عليه. عشان هيك لما بطلع على الحياة بيكون عندي من داي وان خوف من الرفض. هلأ أنا شو بشو بيصير معي؟ بنتقل للحياة صح؟ فأولد في بيئة، هاي البيئة جاي تعلمني هذا الدرس. فإذا أنا جاي أتعلم درس حساسية اللاكتوز، فلما أكبر بصير أعمل حمية غذائية وأختار نظام غذائي وأختار دايت وأعمل عمليات، بس مش ضابط لأنه لم نعالج الجذور. لما أنا بتحرر من أزمتي مع أمي إنه أنا رفضتني تختفي الحساسية، لما أنا الجلوتين بعالج أزمتي مع أبوي تختفي الحساسية، وهون الرحلة اللي ممكن تأخذ وقت مع الناس.
0: نعم، رغم إنه الأزمة بدأت قبل الولادة مثل ما عم بتقول.
1: نعم صحيح، قبل الولادة.
0: يعني بهذا اللي بنسميه احيانا بعلم النفس اللاوعي الجمعي او هيك شيء، يعني بمعنى انه
1: الله
0: احيانا
1: هو نعم. اللاوعي الجمعي. بالضبط، هو اللاوعي الجمعي، مش انه انا يعني جزء من مجتمع. انا جزء من عائله. طيب الناس بدها تحكي الان، طب انا شو ذنبي يا رب اجي لهي العائله؟ لانه روحك اختارت أفضل أب وأفضل أم وأفضل عيلة وأفضل بلد عشان هناك فرصتك. يعني أنا مثلا، أنا مثال، لم أدرس هذا التخصص إلا بعد ما اكتشفت ليش روح انخلقت في بلد فيه أزمة إقليمية زي فلسطين. كل كنوزي وكل أمراضي وكل قوتي وكل ضعفي وكل خيري بسبب سبحان الله روحي اختارت هذا البلد اللي فيه هاي الأزمات عشان أتعلم هذا العلم.
0: بس أحيانا نولد ببلدان طاقتهم ما كتير بتمشي معنا.
1: لأنه ما في صدفة. أنت انولدت بأحسن ظرف. هذا الكلام صعب صراحة يعني ما بقدر حدا
0: يسمعني. عم حاول فكر فيه وعمل إسقاطات عليه لأنه نعم
1: مين هلا حدا بيسمعني تحت اكتئاب ولا طيب. تحت حرب بدي يسمعني بدي يسكر الخط صح ولا لا؟ ليه كيف يا سائد أنت بتحكي لي وأنا تحت كل هالمصايب أنت في أفضل خير؟ لأنه أنا مريت فيه. أنا مريت فيه يعني لما أنا أشوف الموت ألف مرة بيومي معناته بدي أسأل ليش أنا روح اختارت هون؟ ليش ربنا اختار لي هون؟ بعدها حولت الصراع لإزدهار. هذا اللي بدنا نفكر فيه.
0: هو لأنه أنت موقفك الاتيتيود يلي أخذته من الشيء اللي أنت عايشه هو اللي ساعدك. في ناس موقفهم بيكون سلبي فهون بتدهور أكثر وأكثر الأحوال.
1: صح 100% وما بعترف أنه الإشي سهل. ليش؟ لأنه اكتشفت أنه في كثير أشخاص لهم شخصيات. في الشخصية اللي بتعلم كثير بس بده مرافق يوجهه. في الشخصية اللي عنده عنصر نار وهواء بيقدر يبدع وينجل. وفي ناس ما بيقدروا بدهم واحد يمسكهم دادي دادي. في ناس عندهم تركيزهم ضعيف بيقدرش يسمع مقابلة دقيقة فبده مساعدة. أنا اللي بنصح للناس ما في إنسان ما عنده أزمة. أنا اللي بنصح الناس يبدأ يعرف الأزمة ويختار طرق الحل الأقصر والأنسب. مستشار، طبيب، صديق،
0: طبيب نفسي، محلل نفسي ما بيمنع يعني. إنه في ناس عندهم هشاشة نفسية أصلاً.
1: أصلاً أصلاً بصراحة إنه أي إنسان اليوم ما عنده طبيب نفسي، طبيب جسدي، طبيب اقتصادي، طبيب مرشد منتور لن يتمكن إنه يخترق الزمن والحدود ويتغير. نعم. في عصر اليوم لا يمكن.
0: يعني أنا بحس يعني حتى لما ما بتكون متاحة ماديا لأنه نحن عم نحكي أشياء مكلفة ماديا يعني الطبيب النفسي مكلف ماديا. في قراءة صح. في كل شيء متوفر على الإنترنت مثلا ما ممكن تفيد؟
1: طيب ده أسألك سؤال.
0: طيب
1: أي إنسان اليوم بصراحة أنت اللي بيحكي معك الآن سبحان الله نموذج نموذج. ليش؟ وأنا ودائما بذكر الناس بهذا الإشي عشان ما يشعروا بأي تنظير. أولا ولدت ببلد صعب. ثانيا أهلي خسروا كل شيء بالانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. دخلت على الجامعة ما معي دولار جيد. طيب ليش أنا قررت أطلع من هذا الوضع؟ طيب أنا ما معي ولا دولار أروح على مرشد. بس إحنا بعصر الإنترنت شو اللي بمنع الناس الآن يستفيدوا من هاي المعلومات اللي أنا وياك دفعنا 20 سنة حتى نرتبها بعشر دقائق
0: يعني كنا نوفر من مصروفنا لنشتري كتاب يعني. نعم
1: بالضبط. أنت لصرت إعلامي على إذاعة مونتي كارلو أنت دافع 20 عمرك.
0: أي أكيد لا ما كانت بالسهل يعني. نعم
1: بالضبط. أنت لما تسأل سؤال مباشر يعرف بثواني حساسية اللاكتوز. طب أنا أخذني 20 سنة عبال ما عرفت هاي المعلومات. طيب إذا أنا بعرف هاي المعلومات وما معي مال بكتبها على دفتري. ما معي دفتري أكيد اللي بتسمعني عنده تليفون نوت يكتبه على النوت. ها شو ضل باخد الآن مجانا أبدأ على الإنترنت واليوتيوب لحد ما أبدأ أتطور أتطور أتطور. وصدقني صدقني لا يوجد إنسان على الأرض إذا ما اعتبر صحته أولوية إلا المال سيتوفر. السؤال هل أنا حطه أولوية وجدي ورح ألتزم؟ إذا هاي الإجابات توفرت المال يسخر من الله أمامك. ولا يمكن بس الجدية والالتزام.
0: يعني نهتم بصحتنا الجسدية وبنيتنا النفسية أيضا. لما بتتوفر هدول الأشياء قادرين نعمل إنجازات كتير كبيرة بالحياة. يعني بتخيل نص طاقة الناس أحيانا بتروح من وراء أزمات ومشاكل نفسية وهشاشة أيضا.
1: للأسف مش بس الطاقة. للأسف إحنا في عنا عقلية جمعية عربية إنه بعد فوات الأوان بروح بدفع كل اللي ادخرته على صحتي. يعني الجسم بعطيك أول إشارة ثاني إشارة ثالث إشارة وضعك بعطيك أول صح. إشارة وعاشر إشارة. ولكن للأسف أغلب الناس بيقولوا لي ما جينا عندك شفناك من 3-4 سنين من 10 سنين ما جينا عندك إلا لخسرنا. طيب ادفع ثمن الخسارة إذا ليش من الأول ما نبدأ؟ ليش من الأول ما نأخذ قرار؟ الاكتئاب له علامات. الانتحار قبل الانتحار له علامات عديدة، ما في فجأة حدا بيكتئب. ولكن هل أخذنا الدروس ولا لا؟

0: بتعرفوا بيكلف كتير أقل من الزراعة التقليدية اللي عندنا شجر الزيتون اللي عمره 2000 سنة يلي بعشرة كتير بعاد الشجر عن بعضهم لتريحهم لأنه كمان صاروا كتير كبار بيكلفنا ديجا كتير أكتر لننتجه لنقطفه لنعتني فيه.
1: نعم يداهمنا الوقت بنصف دقيقة. رغم كل هذه الخسائر هل تعتقدين أن زراعة الزيتون في الجنوب قادرة على النهوض مجددا؟ وماذا ما هي الأولوية اليوم لإنقاذ هذا القطاع بنصف دقيقة لو سمحتي؟
0: أكيد قادرة على النهوض ورح ننهض ورح نقطف ورح نرجع نسوي زيتنا عالميا. اللي نحن هلأ اللي عم بيسمعنا اللي نحن هلأ بحاجة لإله هو أشخاص عنده اطلاع على حالات التلوث تقدر تنصحنا شو البروتوكول وشو بدنا نعمل وإمتى.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات روز بشارة منتجة زيتون من الجنوب اللبناني. شكرا جزيلا. بهذا مستمعينا يكون برنامج لأنا غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا ريتا محمود من هندسة الصوت, راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس, ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الثقافة على موتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح موتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء موتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com. الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
2: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور سوريا، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس أوروبي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. فما أبرز الصفقات التي تم توقيعها بين الطرفين، وما الدور الذي تلعبه فرنسا في إعادة إعمار سوريا، وماذا عن إعادة فرنسا لدمشق أموالا مجمدة كانت تعود لعائلة الأسد؟ وفي حلقتنا أيضاً، حلف شمال الأطلسي يختتم قمته في أنقرة على وقع عقود للأسلحة بعشرات مليارات الدولارات. ما تفاصيل التعهدات الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري؟ هذه الزيادة التي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية. وما تفاصيل منتدى الصناعات الدفاعية المصاحب للقمة؟ وفي القسم الأخير من حلقتنا، شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعلن تسجيل ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة تجاوزت 1800%، وذلك نتيجة زيادة كبيرة في مبيعاتها من الرقائق الإلكترونية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى استفادت سامسونج من ندرة الرقائق في الأسواق، وكيف أثر ذلك على أسعار تلك الرقائق، وما حجم المنافسة بينها وبين شركات أخرى تبيع الرقائق الإلكترونية لا سيما إنفيديا وجوجل الأمريكيتين؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بضيفنا في الاستوديو، علي حمود، باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية، أهلا بك معنا. ومعنا مباشرة من أنقرة عبد المطلب أربة، أستاذ في الاقتصاد السياسي، أهلا بك معنا. وينضم إلينا من دمشق ألان أتاسي، مستشار مالي سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية ومرافق للوفد الرسمي الفرنسي إلى دمشق. ألان أتاسي، أهلا بك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. أنت رافقت الرئيس ماكرون في زيارته إلى سوريا، الصحف الفرنسية تتحدث عن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بين فرنسا وسوريا، كيف تقرأ هذه الزيارة وما أهميتها اليوم لسوريا بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات الدولية؟
3: أهلاً وسهلاً شاهدًا، شكراً للاستضافة، وأهلاً وسهلاً بضيوفك الكرام. طبعاً أكيد هاي الزيارة كانت زيارة تاريخية، لأنه لأول مرة من 2009 يأتي رئيس فرنسي إلى العاصمة دمشق. آخر رئيس أتى إلى سوريا كان الرئيس نيكولا ساركوزي بال 2009،
2: صحيح.
3: وبعد ذلك لن يأتي أياً من الرؤساء الفرنسيين، كان فرانسوا أولاند أو إيمانويل ماكرون. اليوم هاي الزيارة كمان إيمانويل ماكرون عندما أتى إلى سوريا لن يأتي فقط كممثل الجمهورية الفرنسية، ولكن أتى أيضا كممثل للاتحاد الأوروبي.
2: عبد المطلب أربة، ما الأهمية الاستراتيجية اليوم لسوريا بالنسبة لفرنسا وأوروبا اليوم في ظل الحرب في الشرق الأوسط؟
4: تحية لك ولضيوف الكرام. حقيقة نحن في تركيا رحبنا وقدرنا هذه زيارة ماكرون كممثل الاتحاد الأوروبي في الحقيقة لأول مرة طبعا على سوريا. هذه الزيارة في الحقيقة من حيث التوقيت لها دلالات، ولذلك نحن نثمن في الحقيقة رحبنا بها، لأن حقيقة يعني هذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي ولو كان على مستوى طبعا فرنسا، هناك أصبح نوعا ما الاعتراف العملي. هذا في الحقيقة شيء مهم جدا، يعني زيارة ماكرون هي في أدت إلى يعني تسمية سيار بأن هناك اعتراف عملي من قبل دولة أوروبية لها عضوية في اتحاد أوروبي. لذلك هذه المبادرة هي مهمة جدا من هذه الناحية، وأيضا لها دلالات طبعا اقتصادية في الحقيقة. يعني ماكرون هو جاء في الحقيقة طبعا كان يحمل معه وفود تجارية كبيرة جدا، ولذلك نعرف أنه يريد أن يعني يدمج دولة سورية الجديدة بالاقتصاد المالي العالمي. إذن هناك في الحقيقة هدفين رئيسيين كانت وراها الزيارة: إدماج سوريا سياسيا للنظام العالمي سياسيا، وأيضا إدماج سوريا اقتصاديا للنظام المالي العالمي. إذن حقيقة يعني الزيارة هي مهمة جدا طبعا من حيث التوقيت. طبعا يعني هو زار سوريا بعدها طبعا أكمل زيارته إلى إسطنبول إلى أنقرة طبعا يعني حلف الناتو في الحقيقة. يعني ربط هذه الزيارة باجتماع حلف الناتو في أنقرة في الحقيقة أيضا يعني أضافت قوة وثمنت الزيارة في الحقيقة. لذلك نحن حقيقة يعني رحبنا، لأن سوريا تحتاج الآن أكثر من استقرار سياسي، سوريا تحتاج إلى استقرار الاقتصادي. ونحن نعرف أن هناك قاعدة اقتصادية، يعني الاقتصاد يحتاج إلى استقرار سياسي، لكن في سوريا حاليا في الحقيقة استقرار سياسي يحتاج لاقتصاد استقرار اقتصادي. سوريا تحتاج إلى الاقتصاد، ولذلك حقيقة يعني ماكرون مع وفد كبير واهتمامه بهذه الدرجة مرحبة جدا وحقيقة يحتاج إلى الشكر والتقدير. يعني
2: علي حمود، يتحدث ضيفنا عن حاجة سوريا لاستقرار سياسي واقتصادي، ولكن لا ننسى أيضا ظرف هذه الزيارة. هناك مخاطر في البحر الأحمر وتوترات تطال مضيق هرمز. إلى أي مدى كان ذلك دافعا لفرنسا للتوجه إلى سوريا التي يتم الحديث عن أنها يمكن أن تكون ممرا يربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا؟
0: تحياتي لك ولجميع المشاهدين وللزملاء الكرام. أولاً هذه الزيارة هي زيارة تاريخية، تكلم عنها الزميل أنه من تقريباً عقد ونصف لم يتم تتم زيارة بهذا الشكل، وهي عن رئيس دولة أوروبية وبتحدد شكل العلاقة اليوم الأوروبية مع الدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد وبقيادة اليوم، والزيارة جاءت بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع. أكيد من ضمن أبرز المباحثات اللي كانت موجودة على الطاولة اللي بنتكلم عنها هي البنية التحتية، يعني إعادة تأهيل البنية التحتية، هي من ضمنها سكك الحديد، الطرقات التي تربط تركيا بسوريا بالأردن بالخليج، ولا يكون تقريبا النقل أو التجارة بين أوروبا والخليج أقرب، وهيدا بيساعد كمان على النمو الاقتصادي بقلب سوريا. ومن ضمن هذه الإصلاحات كمان إصلاحات الطاقة والكهرباء، وكمان دمج النظام المصرفي الموجود المالي بالنظام المالي العالمي. كل هذه الأمور هي من ضمن المباحثات التي جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون والقيادة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مع التركيز على القطاع الصحي والنقل الجوي والموانئ. خاصة كان موجود في زيارة رئيس سي جي ام وتوتال انرجي لتطوير أكيد الموانئ والنقل الجوي وحتى قطاع الطاقة، وتشجيع المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في دولة تعرضت لانتهاكات كبيرة، ويقدر البنك الدولي والأمم المتحدة بخسائر تتعدى 250 إلى 400 مليار دولار، والبعض يعتبرها 500 مليار دولار بسبب إذا قمنا بتأهيل المدن الصناعية والخدمات الاجتماعية. فهذه كلها أكيد من ضمن المباحثات التي جرت،
2: وهذا ما سيخبرنا عنه بالتفصيل ربما ألا أتاسي. نتحدث عن الشركات الفرنسية التي كانت حاضرة بقوة مع ماكرون، شركات ممرات بحرية، شركات طاقة. ما أهم الصفقات التي وقعتها فرنسا مع سوريا؟
3: لازم نعرف أن هي زيارة الرئيس ماكرون تأتي بعد زيارة انعقدت بشهر 10 ب 11/2025، أتينا مع أكثر من 40 شركة فرنسية. كانت طبعا زيارة استطلاع يعني لسوريا، وهلا 90% من الشركات التي أتوا معنا بشهر 10 جاءوا أيضا من 3 أيام ووقعوا مذكرة تفاهم. يعني من 3 أيام صار في توقيع أكثر من 22 مذكرة تفاهم بين شركات فرنسية والشركات السورية أو الدولة السورية. طبعا من أبرزهم شركة سيماس جيم للمرفق اللاذقية، كانوا أوريدي مستثمرين 200 مليون يورو، هلا زادوا استثمارهم ل 400 مليون يورو وطوروه بقطاع ثاني اللي هو قطاع النقل الجوي كمان مع هيئة الطيران السورية. في كمان شركة تاليس أخذت كمان كل مشاريع السينياليزاسيون أيريان تبع مطارات دمشق وحلب، وكمان شركة أغبوس وقع كمان مذكرة تفاهم لبيع أكثر من 8 طيارات لشركة الطيران السورية. وفي شركة كمان اسمها نوفا كامب كمان كانت معنا بشهر 10 وقعت كمان مذكرة تفاهم لتحليل تحليل المياه الصرف الصحي بمدينة حمص. وشركة كمان لامخيمغي ناسيونال اللي هي مختصة بطباعة الأوراق الباسبور، يعني الأوراق الإدارية للباسبور والهويات، كمان وقعوا مذكرة تفاهم. وبعدين صار في كمان مذكرة تفاهم تانين يعني مجال الصحة مثلا مع إكسبرتيز فرانس، أو مجال كمان الثقافي. شفنا أنه أنكلير لوجاندر اللي كانت مستشارة رئيس الجمهورية ميريل ماكرون مختصة بالشرق الأوسط أتت اليوم كرئيسة الانستيتيو دو موند أراب،
2: معهد العالم العربي،
3: المعهد العالي العربي، ورجعوا أكثر من 22 قطعة أثرية كانت لسوريا كان عاروها بال 2010 مشان يحتفظوا فيها الفرنسيين لبينما تهدى الوضع بسوريا. بس صار في تعاونات يعني بكل القطاعات. وشفنا كمان يعني اهتمام كتير كبير من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عندما أتى. أول ما وصلنا على الشام الساعة 7:30 ذهبنا إلى قصر الشعب بقاسيون، وبعدين نزلنا على الشام القديم تجول الرئيس إيمانويل ماكرون مع السيد أحمد الشرع، ذهبوا إلى المسجد الأموي ووقع حتى الرئيس إيمانويل ماكرون بسجل الزوار، وبعدين تمشينا بالشام القديم وتعشينا كمان بخانة سعد باشا، وبعد ذلك عدنا إلى الفور سيزن. كان في تجمع من مدراء شركات فرنسيين وسوريين بالفور سيزن، حكوا مع بعض، وتاني يوم بعدين صار في المؤتمر الصحفي بقصر الشعب والتوقيع يعني مذكرة التفاهم. بقى شفنا اهتمام كتير كبير من الرئيس إيمانويل ماكرون. يعني
2: حتى هو فقط لأنك تتحدث عن الجولات التي قام بها رئيس ماكرون مع رئيس أحمد الشرع، لا ننسى أننا شهدنا توتر أمني، شهدنا انفجارين بالتزامن مع هذه الزيارة. توتر الوضع الأمني كيف أثر على ثقة الوفد الفرنسي الحاضر إلى سوريا؟ إلى أي مدى كان هناك تخوف تردد، أم أنه كان هناك تفهم بأن الوضع الأمني في سوريا لم يستقر بعد 100%؟
3: صراحة التفجيرين اللي صاروا بالعكس صار في عندهم انعكاس إيجابي بالنسبة للدولة السورية ولسوريا بشكل عام، لأنه نحن عندما يعني تركنا الفور سيزون وذهبنا إلى القصر للمؤتمر الاقتصادي بعد بشتر ساعة صار في تفجيرين جنب وزارة السياحة يعني قريب من الأوتيل فور سيزون. والتفجيرات اللي صاروا ما كانوا تفجيران هدفهم الأذى، كان هدفهم بس زعزعة الاستقرار يعني. وأصلا اليوم يعني هلأ اليوم بدمشق لقطوا 8 يعني من خلية داعش اللي هني كانوا عم نفذوا يعني هالتفجير. وبالتالي بالعكس شفنا انه رأسا بعد شيء هيك ربع ساعه بعد ما صار في الانفجار، رأسا الرئيس إيمانويل ماكرون صرح وقال نحن لن نوقف البرنامج تبعنا رح نكمل فيه. وشفنا كمان امبارح باجتماعات الناتو بأنقرة حتى الرئيس دونالد ترامب حكى عن الانفجار وقال انه من 2 سنين حتى واشنطن صارت كمان بلد امن. يعني كل العواصم العالم صيفي احيانا كمان زعلت.
2: نعم عبد المطلب أربا، اليوم لا نخفي بأن هناك نوع من النفوذ التركي الاقتصادي في سوريا، لا سيما بعد سقوط النظام السابق. حضور فرنسا اليوم بقوة إلى دمشق مع شركات كبرى، هل هي محاولة لرفض من قبل فرنسا لترك الساحة السورية لدول منافسة لها لا سيما تركيا مؤخرا؟
4: يعني هذه الحقيقة يجب أن نعترف بها. في الحقيقة حضور طبعا فرنسي، حضور سياسي الاقتصادي الثقافي السابق على سوريا هذا كان شيء معروف معترف في حقيقة، لكن فرنسا نوعا ما تأخرت في الحقيقة. هناك نعرف حضور الآن الصيني التركي السعودي قطري إماراتي، في الحقيقة حضور قوي جدا على مستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، ولذلك فرنسا نوعا ما تأخرت، لكن هي في الحقيقة تريد أن تلبي هذا الفراغ، لذلك هي تريد أن تستعيد حضورها السياسي الثقافي والاقتصادي، نوعا ما تريد أن تشارك. ونعرف أن هناك صفقات قوية ما يتعلق بالموانئ والأمور اللوجستية والشحن غير ذلك، وشركات فرنسية هي الآن مهتمة بالأمر. نعم يعني فرنسا هذا الواقع لها تأثير على سوريا ولبنان خاصة. طبعا هناك مشكلة رئيسية أصيلة بين سوريا ولبنان، طبعا مشكلة ما يتعلق بطبعا الشيعة والسنة غير ذلك. يعني يجب أن يكون هناك عدم وصية فرض ضغوطات سياسية سورية على لبنان. يعني فرنسا هنا تستطيع أن تلعب دورا في الحقيقة قويا، وأن تركيا في الحقيقة هي مهتمة بهذا الأمر ولا تسمح لسوريا أن تضغط على لبنان سياسيا. لذلك يعني حضور حقيقة حضور فرنسي سياسيا هو يفيد لاستقرار الدولة، لاستقرار الدولة السورية الجديدة، وهذا ما في الحقيقة كل أطراف تريد ذلك. نعم تركيا هي خدمت، هي متواجدة يعني اقتصاديا سياسيا ولا حدود طبعا مع سوريا، وكان هي كانت تعاني من كانت إرهابية المسلحة وكانت تهاجم على تركيا، ونعرف الخصائص السابقة هنا لا أسمح الوقت حتى نذكر بها. لكن نعم فرنسا تريد أن تستعيد حضورها السياسي الاقتصادي، وأنا أرى أن فيها فائدة لدولة سورية، وأيضا لو كان هناك أيضا حقيقة دورها في تحقيق الأمن والعلاقة المتفاهمة بين سوريا ولبنان، هذا أيضا سيكون كدور لبنان دور فرنسي قوي جدا. كل هذا في الحقيقة سيفيد إلى المنطقة سواء كان لبنان أو سوريا، كل دولة الآن يعني تحترم سيادة سوريا ولبنان، وهذا ما نتمناه في الحقيقة، ولذلك يجب أن يكون دور فرنسا فعال في المنطقة.
2: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأول من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر ألان أتاسي، مستشار ماري سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية ومرافق للوفد الرسمي الفرنسي إلى دمشق. ألان أتاسي حدثنا مباشرة من دمشق. ننتقل الآن إلى القسم الثاني واختتام أعمال حلف شمال الأطلسي في أنقرة على وقع صفقات للأسلحة بعشرات مليارات الدولارات. علي حمود، في قمة حلف الأطلسي هذا العام يتم الحديث عن تحول سيشهده الحلف من تكتل دفاعي تقليدي إلى شبكة أمنية موسعة تعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي، تعتمد على بنية تحتية متطورة. كيف تقرأ هذا التحول وما هي إمكانية تحقيقها اليوم؟
0: هلا من الطبيعة التحولات بال 2026 مختلفة، حتى بالسياسي بس نتكلم عن النفوذ السياسي، بس نتكلم عن الصناعة الدفاعية وأهمية التكنولوجيا حتى في هذه الصناعة، لا هي اللي رح ترسم النظام الاقتصادي العالمي والتوازنات الدولية في المستقبل. فأكيد هذه القمة جاءت كمان فيها تحولات مختلفة، يعني منذ حرب الباردة حتى الآن، ورغم أنه كان يعني تكلم الرئيس ترامب عن التفاؤل والدعم، ولكن ممكن على الإعلام كان هناك دعم لدول الناتو أو محاولة لدعم الرئيس ترامب، لكن بالحقيقة هناك عدم انسجام وتخلي أوروبي عن دعم الرئيس دونالد ترامب، خاصة بالتوترات الجيوسياسية بين إيران وأمريكا. وهيدي القمة بتيجي كمان بحرب موجودة اليوم عم تتفاقم بين أوكرانيا وروسيا، ومخاوف أوروبية من تطور هذه الحرب الروسية الأوكرانية. عوضا عن ذلك يعني هذه المنطقة الآن تشهد تطورات إيجابية ممكن تكون أو سلبية، وخاصة شهدنا أنه ب 48 ساعة اللي مضت تخلي ورجوع إلى مذكرة MOU Memorandum of Understanding بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية،
2: ذكرت التفاهم بين إيران
0: والخوف من التنافس الصيني أو التقدم الصيني كان عسكريا ولا اقتصاديا.
2: هل التحول اليوم في هيكلية حلف الناتو ضرورة؟ هل هو أمر مستعجل اليوم لهذا التحول؟
0: هو كان البروغرام البرنامج يعني من هلا ل 2030 إجبار هذه الدول برفع 5% من الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أكيد قرار كان ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لتقاسم الأعباء مع أوروبا أو مع أعضاء الموجودين بحلف الناتو. ومن ضمنهم أكيد توجهوا إلى الكثير من الأمور، يعني التعاون كوريا الجنوبية مع أوروبا، للصناعة، للمعهد أو الـ NSDIF لتطوير الصناعات العسكرية والسبرانية، وحتى الطائرات المسيرة والأمور الدفاعية اللي ممكن تطور يعني الدفاعات الناتو.
2: عبد المطلب أربع، في ظل ما يحصل من النقاشات التي تحصل داخل الناتو، وتحدث علي حمود عن الضغوط الأمريكية على أوروبا لزيادة انفاقها العسكري، هل يعد ذلك، كيف تقرأه، إعادة توازن داخل حلف الناتو أم بداية مرحلة تراجع للقيادة الأمريكية للحلف، وربما عودة لسياسة العزلة التي تبعتها الولايات المتحدة في السابق؟
4: يعني في حقيقة هذه المرة، يعني هذا الاجتماع حلف ناتو في أنقرة، من حيث السياق التوقيتي والمكاني في الأقل، له دلالات واضحة جدا. ونعرف أن هناك طبعا حرب روسي أوكراني الذي أتعب المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي متأثر للغاية، وهناك طبعا حرب إيران مع إسرائيل وأمريكا، وهناك تصاعد في الشرق الأوسط، وطبعا الخطر الصيني الاقتصادي الذي الآن سيهيمن على العالم. يعني هناك في الحقيقة مشاكل، معاناة، تغيرت المصطلحات والمفاهيم والمعادلات، موازنة النظام العالمي السابق حتى الحالي، وفي الحقيقة بدأ يعاني في استمرار هذه المعادلة. لذلك الآن تغيرت الموازنات، وأمريكا بدأت تتعب في الحقيقة أن تحمي الدول الأوروبية في حمايتها، ورأينا هناك عجز الأوروبي نحو روسيا 3-4 سنوات في حرب أوكرانيا الروسي. وترامب واضحا في الحقيقة من أحد أسباب رئيسية لمشاركة لحلف الناتو، هذه القمة في أنقرة، وعلى أساس كان يأتي ويضغط على الدول الأوروبية على أساس أن يرفعوا يعني ميزانيتهم من 1.5 إلى 3 حتى إلى 5 طبعا في 2035. لذلك هو لا يريد أن يتحمل، وعلى الدول الأوروبية أن تهتم حقيقة في تطوير صناعتها الدفاعية. ونعرف أن أوروبا هي مركزة على صناعة التكنولوجيات والتقنيات، لكن هي أهملت الجانب العسكري والصناعي الدفاعي. لذلك ترامب واضح أنه قال أنا لا أستطيع أتحمل على الدول الأوروبية أن تشارك في تكلفة هذه الفاتورة. لذلك كان هناك طبعا مناقشات حادة، وإذن مفهوم الأمن تغير حاليا. يعني سابقا كان الأمن مبني على الدبابات وعدد الجنود دول، في الحقيقة الآن تغيرت هذا المفهوم، بدأ يتشكل هذا المفهوم من طبعا الذكاء الاصطناعي، الطائرات المسيرة، الأمن السيبراني، الفضاء، إشباه المواصلات، سلاسل الإمداد، سرعة الإنتاج الصناعي، دبابات، مسيرات، يعني حقيقة درونات، غير ذلك. إذن يعني تغير المفهوم. لذلك على الدول الأوروبية أن تشارك إلى حلف ناتو بكل قوتها على مستوى طبعا الصناعة والعسكر، غير ذلك. هذا ما ناقشه، وهذا ما برز أهميته في هذه في هذا الاجتماع. لذلك رأينا هناك الاهتمام كان على الصناعة الدفاعية حقيقة، كان هناك منصات وفورم ومشاركات على مستوى رؤساء وشركات وزعماء وقادة الجنود العسكر، غير ذلك. الشغلة الرئيسية كانت في هذا الاجتماع في الحقيقة التركيز على صناعات دفاعية وإشراك دول أعضاء كلها حول تطويرها وتقديمها، على أساس تكون كلمة موحدة قوية نحو الخطورة الصين وروسيا، غير ذلك. هذا ما تم إنجازه في هذا، وتم هناك أكثر من 50 مليار دولار من الصفقات، وهذا في الحقيقة سيكون لصالح حلف ناتو وتؤمن أمنها المستقبلي.
2: علي حمود، تحدث ضيفنا عن إهمال تم من قبل الدول الأوروبية على الإنفاق الدفاعي، لكن لا ننسى أيضا ميزانيات الدول الأوروبية، ويتم بطريقة معينة إلزام هذه الدول بزيادة الإنفاق، هل هذه الضغوط من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف هذه الدول اقتصاديا، أم على العكس ازدهار الصناعات الدفاعية الأوروبية أمام الولايات المتحدة وربما دول أخرى مصنعة للأسلحة؟
0: هلا من الطبيعي يعني الصناعات الدفاعية اللي بتتمثل اليوم بحتى تطور الذكاء يعني الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العسكري أو خلق سلاسل إنتاج بالتعاون مع كوريا الجنوبية وصواريخ جديدة، وخاصة صار في أمين العام تبع حلف الأطلس مارك روتي عقد كتير من العقود لحتى زيادة الإنتاج العسكري. زيادة الإنتاج العسكري أهميته إذا كان في هناك دول تشتري، يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية عندها شركات مثل لوك هارت مارتن وغيره اللي بتنتج الاف 35، أكيد هذه الشركات تنتج الكثير يعني وبتفوت كتير من الإيرادات على الدولة الأمريكية، لكن إذا كان هذا الإنتاج فقط ل يعني وهذا الذخائر لوضعها في حرب أو استنزافها في حرب مثل حرب أوكرانيا وغيرها تكون عبء وكاهل على الميزانية العامة لكل دولة.
2: ولكن هذا ما يطالب به ترامب أيضا.
0: أكيد، بس لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الأول للأسلحة في العالم، التي تبيع لكل الدول في العالم من ضمنهم أوروبا، وفاتورة أوكرانيا في ارتفاع يعني بالنسبة للمتحدة الأمريكية. عوضا عن ذلك حرمان الاتحاد الأوروبي من الغاز والنفط الرخيص الروسي بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وتكلفته الهائلة على كاهل المواطن والميزانية العامة والعجز في الميزانية في الدول الأوروبية، حتى بدأنا نتكلم عن فوائد على الفوائد على الدين العام تتعدى 90 مليار يورو ببلد مثل فرنسا. فأكيد والمصدر الأول اليوم إلى الغاز السائل أو للنفط الصخري هو الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، فأكيد المستفيد الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية، والخاسر هي أوروبا والشعب الأوروبي.
2: نعم عبد المطلب أربا، قبل أن نختم هذا القسم لا ننسى الدور الأكبر الذي تلعبه تركيا في حلف الناتو وتحديدا في هذه القمة الأخيرة، هل يعود نفوذ تركيا اليوم إلى موقعها الجغرافي تحديدا في ظل الإشكالات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، أم إلى أيضا إلى قدراتها العسكرية واستثماراتها الدفاعية مؤخرا؟
4: إن حقيقة ما ذكرتم من كل هذه الميزات، تركيا الآن يعني تستفيد في الحقيقة من كل ميزاتها. تركيا الدولة الشرقية والغربية في الحقيقة هي لها علاقات متوازنة مع روسيا، تستطيع أن تلتقي بروسيا في كل آن وتلتقي بزيلنسكي في نفس الوقت. تركيا لها علاقات مع إيران، مع جمهورية قوقاز، مع أمريكا، مع أوروبا، مع الشرق الأوسط خاصة العالم الإسلامي. لذلك تركيا يعني اللغة الدبلوماسية في الحقيقة هي قوية، تركيا تتمتع من هذه القوة الدبلوماسية، تستطيع أن توزن وتجمع الأطراف متنازعة وتواصل اللغة الدبلوماسية، وهذا في الحقيقة ميزة تركيا تتمتع بها. هذا أولا. ثانيا طبعا موقع الجغرافي في الحقيقة هذا يعطي أيضا فرص ما يتعلق طبعا بإمدادات النفط وأنابيب وخطوط غير ذلك، هذا أيضا تجعل تركيا حقا لها دور مهم. وثالثا يعني تركيا طبعا لها علاقة بالعالم الإسلامي حقيقة، علاقات تاريخية الأخوية الثقافية هذا شيء معروف، تستطيع أن يعني تتواصل بهم في كل، وأيضا تركت تركيا يعني الثقة في الحقيقة عند كل أطراف. إضافة لكل هذه الميزات طبعا لا ننسى يعني تقدم في آخر 20 سنة، تقدم تركيا على مستوى الصناعة الدفاعية أصبح شيئا ملحوظا واضحا، ورأينا في هذا القمة تم هناك معارض ومسابقات وصفقات. تركيا الآن يعني بدأت تلفت نظر في هذا الجانب، ورأينا هناك إقبال من قبل دول حلف الناتو حول مشاركة طلب إشراكة في صناعة وتطوير هذه الصناعة. لذلك تركيا نعم قويا في صناعة الدفاع، وقويا من حيث طبعا القوة العسكرية يعني الهائلة في الحقيقة بالدرجة الثانية في حلف ناتو قرابة 1,000,000 يعني جندي متدرب وجاهد في الحقيقة. إذن قوة البشرية العسكرية إضافة عليها قوة الصناعة الدفاعية، إضافة عليها طبعا قوة ناعمة تركية وقوة طبعا اللغة الدبلوماسية يعني وموقع الجغرافي كما تفضلتم، لو جمعنا كل هذه النقاط هي في الحقيقة تاجع تركيا يعني لها ميزة في حلف ناتو، وأصبحت تشكل وزنا وثقلا في حلف ناتو. وما صرح به ترامب وحقيقة يعني ودول أوروبية، لكن تركيا تريد أن تشارك تشترك هذه خبراتها وقواتها مع أعضاء وتكون كلمة موحدة حتى تؤمن من المنطقة كلها.
2: علي حمود، كيف تقرأ دور تركيا وهل توافق عبد المطلب أربا بهذا الدور الكبير الذي لعبته في القمة الأخيرة للناتو؟
0: لنكون موضوعيين، تركيا تحولت من زيرو بوليسي بالسياسة إلى لاعب تدخل في الحرب السورية، والآن نرى أن تركيا ترجع إلى سياسة الزيرو بوليسي، أي علاقات ممتازة مع الجميع متوازنة مع عدم التدخل في شؤون أو سيادات الدول، وهذا أكيد بيساعد تركيا على النمو وعلى قدرتها بالإنتاج، حتى قدرتها بالإنتاج العسكري والدفاعي. تركيا اليوم من البلدان التي يعني مصدرة إلى الأسلحة، إن كانت إلى أوكرانيا إلى أفريقيا إلى الكثير من الدول، فهي أكيد هذه الصناعات الدفاعية تستفيد منها الخزينة التركية، وأكيد وجودها على علاقة مع جميع هذه الدول، خاصة تكلم عن دول هي يعني من الشرق إلى الغرب على يعني بحسب الوضع الجيوسياسي الحالي، تركيا لاعب أساسي أكيد بالمنطقة.
2: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر عبد المطلب أربا، أستاذ في الاقتصاد السياسي. عبد المطلب أربا حدثنا مباشرة من اسطنبول. في القسم الأخير من برنامجنا نتطرق إلى إعلان شركة سامسونج الكورية الجنوبية تسجيل ارتفاع في أرباحها السنوية بنسبة تجاوزت 1,800%، وذلك طبعا نتيجة زيادة كبيرة في مبيعاتها من الرقائق الإلكترونية. للحديث عن تفاصيل هذه الأرباح ينضم إلينا مباشرة بشار الكيلاني، مؤسس AI360 للابتكارات ومتخصص في الاقتصاد الرقمي. أهلا بك معنا بشار الكيلاني، ما الذي يفسر هذا الارتفاع القياسي في أرباح سامسونج اليوم؟
5: حقيقة هو الطلب المتزايد على الرقائق، خاصة الرقائق الذاكرة أو الميموري تشيبس، وواضح أنه تستخدم في بناء مراكز البيانات الكبرى من قبل انفيديا والشركات الأخرى مثل جوجل. لكن أعتقد الخبر المهم اللي اليوم لازم نحكي فيه مادام نحكي عن موضوع الرقائق هو الطرح الأولي لأسهم الشركة الكورية المنافسة لسامسونج SK Hynix في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، طرح أولي ب 26.5 مليار دولار، وهو الطرح الأولي الأكبر لشركة أجنبية في وول ستريت. والآن ما بينهما، ما بين سامسونج و SK Hynix، هناك 80% من السوق العالمي لرقائق الذاكرة اليوم محصور في تركيا، في كوريا الجنوبية.
2: نعم علي حمود، هل تعكس هذه الأرباح الكبيرة التي حققتها سامسونج قوة أداء الشركة، أم أنها نتيجة مقارنة مع فترة سابقة كانت ضعيفة لدى سامسونج في السنوات الماضية؟
0: طبيعي تعدي أرباح سامسونج 1,810.3% وارتفاعها من 20.3 مليار يوان إلى 93 مليار يوان، 3 أضعاف من السنة 25 ل 26، بعد ما كانت يعني قبل 23 24 كانت أشباه مواصلات عند أزمة. هذا بدل على نجاح هذه الشركة، خاصة هي التي تتميز بحفظ الذاكرة وليس معالجة الذكاء الاصطناعي، مثل مثلا انفيديا تعالج الصور التي تهيمن على 80% من هذا السوق، جوجل مثلا تعالج أمور سحابية مختلفة، وسامسونج الذي تكلم الزميل أنها منافسة يوجد شركة سكاي هاينكس منافسة لها
2: الكورية،
0: هي تتميز بحفظ الذاكرة، وبسبب اليوم الحاجة الماسة لجميع الدول بالعالم إلى حفظ هذه البيانات والاستثمار الضخم في هذه البيانات والطلب والشح حتى في المعروض لرقائق الـ HBM، وصل الأسعار إلى أسعار أو خيالية، وحتى الآن هناك يعني العرض كبير والإنتاج أقل. فأكيد هذه الأمور هي كمان أساسية في تطور التكنولوجيا في العالم، إن كانت في جميع القطاعات وخاصة القطاعات الدفاعية التي تكلمنا عنها سابقا.
2: بشار الكيلاني، إلى أي مدى أصبح الذكاء الاصطناعي، وتحديدا أود أن أتكلم عن تفاصيل رقائق الذاكرة التي تتحدثان عنها، إلى أي مدى أصبح ذلك المحرك الرئيس لأرباح شركات التكنولوجيا اليوم؟
5: يعني اليوم معظم الأسواق المالية تتحرك بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني إذا نظرنا إلى وول ستريت، يمكن أكبر 10 شركات تريليونية 8 منها تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الجديد للاقتصاد الرقمي. موضوع البيانات مثل ما تفضل الزميل هو موضوع مهم جدا، ولا يمكن لمراكز البيانات الكبرى أن تعتمد فقط على شرائح انفيديا المعالجات، فموضوع الميموري أو الرقائق الذاكرة هو موضوع مهم جدا. ورأينا ارتفاع الأسعار الآن يمس مش فقط مراكز البيانات، أبل الأسبوع الماضي أعلنت ارتفاع في أسعار أجهزتها بسبب رقائق الذاكرة. أعتقد أنه الكثير من الهواتف النقالة حيزداد سعرها بسبب النقص الشديد في رقائق الذاكرة وما إلى ذلك. واليوم كوريا الجنوبية حقيقة من هذا السوق، ومعظم الأموال التي ستستثمرها شركة SK هاينكس اللي من الطرح الأولي ستستثمرها في مصانع كبيرة في كوريا الجنوبية للمزيد من هذه الرقائق المتخصصة في موضوع الذاكرة. اليوم يمكن في هذا المجال في 3 شركات اللي هي سامسونج اللي للحصة الكبرى، SK هاينكس، والشركة الأمريكية مايكرون، وكل واحدة